التي عليها التوفيق والتي على أساسها كل الدين، والمنزلة التي بغيرها لا تجدي ولا تنفع بقية المنازل. منزلتنا اليوم منزلة مخيفة، لأنها تخاطب النفس في الأعماق وتكشف زيف وكذب وتردد وريب كثير من الناس. إنها منزلة يحتاج الحديث عنها إلى قوة. إنها منزلة الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. وفي ذلك يقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. مادة الخاء واللام والصاد الخلاص والتخليص والإخلاص والخلص تدور على التنقية والتصفية وأخذ الشيء من بين الشوائب، وأخذ الشيء من بين الشوائب. يقول سبحانه وتعالى: إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن خالص من بين الفرث الذي هو ما يكون دائما في كرش البهيمة، من بين فرث ودم. خروج اللبن خالصا هو التخليص، فتخليص الشيء إخراجه من بين الآفات وتنقيته وتصفيته من بين المكدرات. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم أي استخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذه الآية عجيبة، يقول الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، مش كده؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، من المصطفين الأخيار. أخلصناهم استخلصناهم لتكون الآخرة في أذهانهم دوما حاضرة. استخلصهم الله ليكونوا عبيدا خلصا له، يعني هم أخلصوا لله، وأخلصوا لله بعد أن استخلصهم الله ليخلصوا له. يعني هذا معنى الآية: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني استخرجناهم وانتقيناهم من بين الناس، انتقيناهم ليكونوا عبيدا خلصا لنا، استخلصناهم ليكونوا خلصا لنا. وهذا بعض قراءة: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مخلصا أي خالصا، مخلص لله، لأن قراءة الفتح قرأت أيضا بالكسر: إنه كان مخلصا. وكذلك: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، في لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والمخلصين. المخلص هو الذي اصطفاه الله، ولا يصطفي الله من عباده إلا مخلص، يعني الذي يصطفيه الله لا شك أنه مخلص. كل من استخلصه الله لنفسه بعد أن علم الله من عبده إخلاصا، فلذلك من دون الناس استخلصه. ولذلك الذي يعين على الاصطفاء نقاء المعدن وصفاء الجوهر. زول في قلبه ما كويس،
الله ما بيصطفيه أصلا. لما تكون بجوه خالص بعدك الله بيستخلصك له، وليستخلصك له يخلص قلبك من غيره، ثم بعد ذلك تكون مهيئا للاصطفاء فيستخلصك لنفسه. وده معنى الآية اللي هي آية وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه الآية آية الإخلاص المركب، الآية دي هي آية الإخلاص المركب. بدأ ابن القيم في بداية منزلة الإخلاص يحدث عن الآيات، يسوق الآيات التي فيها إخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا الإخلاص. إذا كان الإخلاص في اللغة التصفية والتنقية والاستخراج من بين الشوائب، فإن الإخلاص في الشرع هو تصفية الإرادات من شوائبها لتقصد الله وحده لا تقصد غيره ولا سواه، وأن تصفي القصد، وأن تصحح النية، وأن تجرد الإرادة لله وحده، ذا الإخلاص. ولذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ده كلنا بندعو عليه، لكن هذا لا يكفي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تعمل صالح، كل الناس بيعمل صالح سهل، لكن ما كل الناس يستطيع أن يجعل عمله الخالص لوجه الله الكريم وحده، وده هو الإخلاص. لذلك يعني كما سوف نعرف بعد قليل في تعريفات الإخلاص كيف أن استخلاص العمل من بين الشوائب، شوائب نظر الناس، شوائب مدحهم وثنائهم، ومن بين إرادات النفس المتشعبة التي تميل إلى غير الله دوما وتطمع في الراحة والدعة والسكون والخمول، استخلاص العمل من بين النفس ومن بين أعين الناس ليكون خالصا لله فيه من المشقة والتعب ما فيه، صعب جدا. حتى قال ابن قدامة المقدسي: وأما يسير الرياء فلا ينجو منه إلا الأنبياء. الرياء البسيط ممكن يقول ما عنده رياء نهائيا، لكن حبة رياء لازم يكون في حاجة بسيطة كده. أما يسير الرياء فلا ينجو منه إلا الأنبياء لصعوبة النفس. حتى قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: الرياء مستكن في النفس البشرية استكنان النار في الحجر. في حجر فونا أهل له فونا، أمسك الحجر ده فونا، ما فونا، خدته في وشك، خدته في أي حيفنا، لما تطبش النار دي تطيب وين؟ النفس البشرية بطبيعتها ميالة إلى الخمول، وتحب الأجر وتحب الثناء وتميل إلى المدح. أي الناس يستطيع أن يقول أنا لا أرغب في أن يثني علي أحد؟ إذا كان شكرك ما تتكيف، وزول يقول أنا ما تكيف، ممكن كيف كيف كان ما تكيف قدام الناس بتحد تحد بتتكيف تحد تحد بجوه، تقول ده الكلام ذاته. أيوة ده صح، دين الناس اللي بيعرفوا قيمة الناس كده، وريني عشان كده قال لك النفس طبعها ميال إلى الثناء، والرياء مستكن، يعني الرياء ما بيظهر يا اخواننا، الرياء ده جوه النفس جزء من طبيعتها، مستكن في النفس البشرية استكنان النار في الحجر. لذلك كن علامة ابن القيم عن سهل ابن عبد الله التستري، وسهل ده رجل فيه فايدة لأنه من العلماء، ابن القيم يحبه جدا، وكان من يتكلمون في الرقائق ويتحدثون عن تهذيب النفوس وتقويمها، حتى نقل ابن القيم عنه من الطرائف في الفوائد أنه سئل: الرجل يأكل في اليوم وجبة، يأكل وجبة واحدة في اليوم، قال: هذا طعام الصديقين. هكذا كان يوسف عليه السلام لما كان على خزانة مصر، يوسف أيها الصديق كان يأكل الغداء فقط، لا يتعشى ولا يفطر، وما عنده من الملك قال: إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة. وسئل عن الرجل يأكل في اليوم وجبتان.

فقال طعام المؤمنين. وسئل عن الرجل يأكل في اليوم 3 وجبات قال قولوا لأهله ابنوا له معلفا. ده ما عنده شغلة، ده زي العلف يعملوا له معلف بس قال يعني مشروع بتاع تسمين يعني 3 وجبات 3 وجبات قال ده ما عنده شغلة. لكن احنا 5 لأنه في شاي الصباح أكيد فوقه أكل، يا باسطة يا لقيمات يا كيك يا بسكويت يا قرقوش. ده غير سهل ابن عبد الله تستري ما سمع بالسندة، السندة ما سمع بها. السندة تعرف السندة يا أخي؟ السندة دي تصبيرة يقول لك سندة، يعني إذا في سندة طيب يكون كيف يقولوا لأهله أعمل شنو. يشوف إنه الزول اللي بيأكل 3 وجبات ما عنده شغل، يا أخي الزول أول ما يجي من الشغل بيخش المطبخ براوب الحلة يفتح له خشم خشمين بعدها يقول للمرة خدت الغداء. يا أخوانا معناها سهل بن عبد الله التستري رجل بتاع مقامات إيمانية، فقال عن الإخلاص أشق شيء على النفس الإخلاص. قال ولما؟ قال لأنها ليس لها في الإخلاص نصيب، ليس لها في الإخلاص نصيب. أصعب شيء على النفس إخلاص العمل. ليه؟ لأنه أي حاجة النفس لما تلقى شيء يطيبه يتلقى فيه نصيب، إلا الإخلاص. ليس للنفس نصيب، إنما الأمر كله لله. لذلك كان يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى لأنه ليس لها فيه نصيب. أشق شيء على النفس الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. طيب الإخلاص صعب. بدأ ابن القيم يحدث عن بعض الآيات التي تدل على عواقب ترك الإخلاص، ومن ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت لهم العمل لكنه لم يقبل منهم العمل لاختلال شروطه، إما أنه ليس وفق السنة ابتدع، وإما أنه ليس لقصد الله تعالى فانحرف القصد. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة حتى التعب، النصب التعب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا حتى التعب، تصلى نارا حامية لأنها لم تخلص لله عز وجل. وهذا للأسف الشديد آفة الآفات، آفة الآفات، آفة الآفات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن صفيًا الأصبحي تلميذه هو من تلاميذ أبي هريرة قال أتيت أبا هريرة

كرعين متلصق مع الرسول، وليس بيني وبينه أحد في الغرفة لم يكن فيها سواي، ولكن أبا هريرة نشق أي خنقته العبرة حتى جعل يذرف الدموع حتى كاد أن يغمى عليه، فمسح عن وجهه الدموع وقال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فكان من جملة من ذكر حافظا لكتاب الله أو عالما من العلماء. تسعر النار يوم القيامة بعلماء تعلموا العلم وزينوه وعلموه ولم يحسنوا تنزيل العلم على القلوب ولم يزينوا به البواطن، فكان علما ظاهريا تشدقا باللسان، فلذلك يقول الله له: عرف نعمتك. يقول: تعلمت العلم وعلمته للناس. يقول الله له الذي لا تخفى عليه خافية: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فيقال: خذوه إلى النار، فيجرجر على قفاه في النار. وهذا الذي جعل أبا هريرة يبكي. والثاني رجل قاتل الكفار في صفوف المسلمين، ظاهره شهيد وباطنه أنه لم يكن مخلصا، هذا ليس في النار. أول من تسعر بهم النار، لو قال لك في النار سهلة، لكن بيولعبون النار. والثالث رجل متصدق، يتصدق بأمواله ليس في أوجه الباطل، فإن هذا لا يحتاج إلى إخلاص. الكرة دائرة لا يخلص، الفنانين دائرة لا يخلص، الإذاعات الراقصة الغنائية دائرة يخلص. نزول أنفق في سبيل في الدين، الظاهر أنه في سبيل الله والباطن أنه كان ليقال. ولذلك جاء في الأثر أن الله عز وجل يقول له يوم القيامة: اذهب فخذ الأجر ممن عملت له، لا أجر لك عندنا. وهذه النصوص أخذ منها ابن القيم فائدة عجيبة، لكن ليس في المدارج، إنما في غير مدارج هذا المدارج. قال رحمه الله وأفاد نفس المعنى ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، قالوا: هذه نقطة مهمة، الرياء العمل لترى، والسمعة العمل لتسمع، من راى الله به، ومن سمع الله به. لا يحبط العمل فقط، وده معنى دقيق اخواننا. اتذكر راى عمله بقى ما مقبول، اريته عمله بقى مقبول، العمل سقط والاثم لزم، الوزر لزم، لان الرياء شرك، يكتب لك من الوزر اكثر من الكبائر. يعني زكى الراء في حاجة، شوف الضلال الجاو والشر الجاو، العمل ما قبله، وأريته يسلم، ثبت وزر ريائه، لأن الرياء شرك. والدليل على لزوم الإثم وثبوت الوعيد: أول من تسعر بهم النار. نار ولا ما نار؟ في شنو؟ ما عمل حاجة غلط، لكن راء الرياء ذاته إثم بدخل النار. يعني ليس فقط يسقط العمل فقط ويحبطه، لا، الرياء يحبط العمل ويلزم الإثم ويجعل الإثم لازما والوزر قائما والوعيد مترتبا. يترتب على هذا وعيد، وده معنى دقيق جدا. الناس بيستهونوا من الرياء. إذا رأيت في مرة يكتب لك من الوزر أكبر من وزر أي كبيرة من الكبائر التي تتنزه وتتعفف عنها. ولذلك الرياء من الخطورة بمكان. طيب، بدأ ابن القيم في هذا السفر في سوق تعريف الإخلاص الذي تعددت فيه أقوال أهل العلم. يقول لك ناس قالوا الإخلاص ده كده، وناس قالوا كده، وطبعا أي زول بيعد الإخلاص من شنو؟ من وجهة شنو؟ من وجهة نظره. بدأ ابن القيم يحدث، وهذا لا يوجد في غير كتابه إلا القليل، يعني تعريف الإخلاص ده جمع والله فيه، في تعريف الإخلاص بالذات. قال: الإخلاص إفراد الحق بالقصد في الطاعة، أي أن تفرد الله بقصدك في أي طاعة، وخص الطاعة لأن المعاصي لا تفعل لله، إنما التي تفعل لله شنو؟ الطاعات. فإخلاصك أن تفرد الله بقصدك عند طاعته.

0: عند إتيان الطاعة أن لا تقصد إلا الله. وهنا الناس مراتب. مرتبة الزول بيكون بيعمل ومستشعر, بيكون مستشعر إنه بيعمل في طاعة بيقول اللهم تقبل مني, وزول بيعمل الطاعة ما بيكون مستشعر في اللحظة أنها لله لكن لم يفعلها للبشر, هذا أقرب إلى الإخلاص. وفي زول مما عمل عمل للناس. أديك مثال بسيط, أنت لو راكب عربية والشارع حقك في زول مضايق ممكن بأدب تفتح له. أنت كان زول عندك إخلاص ثقيل مسيطر عليك بتقول اللهم تقبل مني, دي علامة الإخلاص. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني الشارع ده لو فتحته لزول ما تفتح ساكت, قول اللهم تقبل مني, يا الله تقبل مني لأنك فرجت عنه وآثرته. وفي زول بيفتح له كويس بيكون ما قاصد بس المهم أدب ساكت كده وفتح له إن شاء الله يلقى أجر, لكن ما بحصل المخلص ذاك لأن من ثمرات الإخلاص وفوائده تكثير قليل العمل كما سوف نعرف بعد قليل. ثانيا تعريف الثاني تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وأضيف إليه وإعجاب الفاعل بنفسه. وكأن هذا التعريف تعريف النووي رحمه الله لكن ابن القيم لم يسمه. وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وإعجاب الفاعل بنفسه, كون الصف فعلك إنه ناس يعملوا لك ومنك أنت تعجب به وده الإخلاص. وقيل أدكل ابن القيم من شهد أن في إخلاصه إخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص لأن الإخلاص عنده فقد رؤية الإخلاص. المخلص لا يزكي نفسه أبدا, ما أقول لك أنا مالي أنا ما عملت وأنا ما سويت وأنا ما كده وأسأل مني الناس أسأل مني أسأل مني شيء والرك أنت بزول مخلص يقول أسأل مني أسأل منك ليه أنت مالك. وهنا قال استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن, استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن, باطن وظاهر يكون سواء. قال ابن القيم الإخلاص أن يكون الظاهر أعمر, الرياء أن يكون الظاهر أعمر, والإخلاص أن يكون الباطن أعمر. ويمكن أن أضيف تعريف ربما ما أورده ابن القيم هو قول بعض السلف في تعريف الإخلاص, الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم. ودي علامة من علامات الإخلاص, اللي بيشكرك واللي بيذمك يكون واحد عندك. والله يا إخوان المسألة دي صعبة جدا, زول يشكرك تشوفه زي النبزك يعني ما فرق معك كثير, شايف نفسك ما فرق معك كثير مع رب العالمين ما فرق معك ولا داير الموضوع ده. ولا تحب ولا تشرئب لمدحهم. الإخلاص أن يستوي عندك المادح والذام. وهنا قال ابن القيم الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. هذا كلام جميل جدا, نسيان رؤية الخلق. لما تجي ما تقول لو مشيت في محل في مليون نفر وده تصلي يعتبر المحل ده فاضي ولا فزه, بدوام النظر إلى الخالق. لأنك إن عظمت الله ظهر لك ضعف البشر وظهر لك عجزهم ونقصهم وأنهم لا يساوون أمام الله وجنابه شيئا. هنا قال ابن القيم من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله, وهذا صحيح. وإلى هذه اللحظة لم نتكلم عن كلام الهروي في الإخلاص. والله أخواننا الإخلاص ده أشي ده قلت ربنا قدرنا ساكن, والله العظيم أشي ده صعب خلاص. حتى قال الجنيد الإخلاص شوف من دقته سر بين العبد وبين ربه, لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان يفسده ولا هوى يميل به. يا أخي لكن أنت ما الإخلاص ده الملائكة ذاته قال لك بتعرف ما أنت شدا بينك وبين رب العالمين حاجة دقيقة جدا. وقال يوسف ابن الحسين أعز شيء الإخلاص, وكلما حاربت الرياء في قلبي نبت على لون آخر. كل مرة الرياء ده قال يجيك بصورة ثانية كويس, لكن أهل التوحيد وأهل الإخلاص وأهل الإيمان يتجردون في الإخلاص. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل من أجل الناس رياء وشرك، وترك العمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهذا التعريف مهم. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا سمع كلاما مثل هذا عن الإخلاص أحبط وزهد في العمل وترك الطاعات، يقول الله نحن ما مخلصين، ابدأ ما يعمل. فكأنه يراد في التعامل مع الإخلاص التوازن. ما معنى التوازن؟ خوفك من الرياء لا يمنعك من الإقدام وفعل الطاعات، ولا تتخاصر، لأنه إذا أنت بتعمل عشان الناس يشوفوك، كان مشيت عشان الناس ما يشوفوك خليت المشي للجنائز، في أشياء بتكون عامة، الجنائز، الجمع، الجماعات بتصلى في هنا، صلة الأرحام، حضور مشاهد الخير، كويس، الدعوة إلى الله عز وجل، الزول يجي الناس كلهم قاعدين يحضروا له والمسجلات شغالة، يقول والله ده ده بيغطسوا حجرنا، يقول ده بيغطسوا حجرنا مسجلات وناس، أنا زول لا أدعو ولا أتكلم، بس أنني في بيتنا وأصلي مع الناس. تتعطل مصالح وتضيع واجبات عظيمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك من هنا كان الإخلاص صعبا، لأنه زول كان بيخاف من الإخلاص وبيجنب في البيت، بيتخارجوا كويس جدا، كلنا نجنب في البيت، صلاة الجماعة ما نجراش، لكن ما بتخارج. المطلوب منك تجي ولي الله، تجي وتتجرد. والله دي المسألة صعبة جدا، عشان كده قال لك أصعب شيء الإخلاص، كأنك بتطلعه من حاجتين، من نفسك ومن الناس، كونه تقول أنا ما أجي وقعت في شرك، كونه تجلس الناس يشوفوك وقعت في شنو؟ في رياء. تعمل شنو؟ نعم أيوة، تجي ونيتك تكون لله، من هناك نيتك تكون لله، بعد الناس كيف شافوك ولا ما شافوك ما بتضرك كثير، أنت مالك ومال الناس، أنت عامل لمنه؟ لله خلاص أنا ما تلتفت. ولا بد من التحذير هنا من شيء، الوسوسة. في ناس سمع دليل زي ده الليل كله يوسوس، والنهار يجي طلع القروش يقول لكن حسا أنا مخلص، يسعروا بين النار بعدين ولا كيف، يقول أنا وسوسة يا خل الوسوسة، ادفع الوسوسة، لأن الشيطان يريد أن يقعدك عن الطاعة فينفث فيك أنك مرائي فتترك الطاعة، فيحقق الشيطان ما يريد. صح ولا ما صح؟ الشيطان في نادرك ما تعمل، كان قال لك ما تعمل انت بتعمل، قاهره ولازيه ودافره وقاعد تعمل، يجي يقول لك انت شغلك ده رياء عشان الناس يعرفوك، تبدا طوال تقول تخلي الشغل، تخلي العمل، بر واحسان وارحام وجماعات وجمع وتعليم ودعوه، تخليها كلها، تقول الناس بيقولوا علي انا زول نشيط وانا زول كويس، يا اخي ما يقولوا، انت عملت عشان يقولوا، ده اهم نقطه، النية أهم، أنت عملت عشان يقوله، تلك عاجل بشرى المؤمن، الرجل يعمل الطاعة ويمدحه عليها الناس، قال النبي تلك عاجل بشرى المؤمن، ده من ده كمان بشارة له إن الله بديه هناك، لكن هو عمل ليه؟ إذا عمل من الأول عشان الناس أزود ضيع رقبته مرة واحدة. وإذا عمل لله لا يضره ثناء الناس أو ذمهم. طيب نبدأ بعد هذا في كلام الهروي، الكلام الفات ده كلام ابن القيم مقدمة عن منزلة الإخلاص، وأنا أسميها المنزلة الخطيرة، الإخلاص منزلة خطيرة عليها بقية المنازل كلها، تتوكل توكل المخلصين، وتحب حب المخلصين، وتخبت إخبات المخلصين، وتتهجد وتتعبد تعبد المخلصين، وتستقيم استقامة المخلصين، وتنيب إنابة المخلصين، وتتوب توبة المخلصين، وتحاسب حساب المخلصين، وتزهد زهد المخلصين. الإخلاص أساس كل المنازل والدين، لذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله يا اخواننا غيتوا ماذا نبقى موسوسين في الاخلاص والرياده، لكن شيء خطر، خطر شديد. كويس. قال الهروي صاحب المنازل: الاخلاص تصفيه العمل من كل شوك. طيب الشوك امور، تصفيه العمل من كل شوك. انت عندك عمل، لا تصفي عملك ده، تخلوه خالص، تطلعه خالص زي ما اللبن بيطلع خالص. كيف؟ اولا اول الشوب التزين في قلوب الخلق وطلب الرفعه والمكانه عندهم تقربا وتزلفا. فبتقرب للخلق تزلفا، يريد مكانه عندهم، يريد منزله عندهم، او طلب مدحهم شيء، او الفرار من ذمهم شيء. إما طلب مدحهم وإما الفرار من ذمهم مراعاة هذه، أو طلب تعظيمهم أو إرادة ما سوى الله. هذه خمسة شوائب ينبغي أن تنقي عملك منها ليكون خالصا لله. شنو؟ الفرار من ذمهم وطلب تعظيمهم، أن تطلب التعظيم عندهم، أو إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. طيب يقول الهروي: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. كأن الهروي يقول أن للعمل ثلاث آفات. الآفة الأولى رؤيته، والثانية طلب العوض عنه، والثالثة الرضا به. يرى أن الدرجة الأولى في الإخلاص أن تصفي العمل من شوائبه الثلاث، رؤية العمل. طيب ما المطلوب في العمل؟ ابن القيم ده، ابن القيم لطيف جدا، يقول على العبد قال شنو هنا الهروي؟ قال إخراج رؤية العمل عن العمل. إخراج رؤية العمل عن العمل يعني أن لا ترى نفسك أنت الذي فعلت هذا بقوتك وذكائك وشطارتك وصفائك وقوتك وثباتك وكذا، إنما أن تنسب الأمر إلى الله. قال ابن القيم: وشهود الجبر ينفعه هنا. كلام صحيح إخواننا. الجبر، الجبرية، هل هم يقولون الإنسان مسير؟ كونك في الطاعات ترى نفسك مسير، وهذا نافع هنا إخواننا. من الناس بيقولون، يقول لك الإنسان مسير ولا مخير ولا ما في كلام زي ده؟ لحد يوم الليلة الشغل ده شغال، والله العظيم لحد يوم الليلة. يقول لك الإنسان مسير ولا مخير يا شيخنا؟ يا أخي الأسئلة ما تجيب لحد حس، أنت ما تدخل في تفاصيل زي دي. لكن الإنسان في الخير لو رأى نفسه مسير يكون بذلك قد تبرأ من الحول والقوة وجعل الأمر عند خالقه سبحانه. شهود الجبر ينفعه هنا. قال ابن القيم: أن يشهد في الطاعات أنه آلة محضة، وأنما هو كحركات الأشجار تحركها الرياح، وأنما يفعل ما أعانه الله عليه. وده يا أخوانا صحيح. ليه؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العون من الله في الطاعات. طيب لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: النفس جاهلة وظالمة وخاملة وبطبعها كسولة. أين جاءت النفس بهذه الطاعات؟ هل النفس هي منبع الطاعات؟ إنما منبع الطاعات ومصدرها رب العباد، وإنما تفعل الطاعات النفوس الزاكية التي زكاها الله أولا. ولذلك يقول أورد ابن القيم بعض الآيات الدالة على ذلك: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. شوف ربنا قال صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني اللي بيثبت وبيعين رب العالمين الأنبياء ربنا يقول لهم كده ولولا أن ثبتناك. أولم يكن من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك فشهود الجبر ينفع. والله هذا كلام درر بالنسبة والله كأنه درر. ثانيا طلب العوض. قال ابن القيم هنا والخلاص من طلب العوض على العمل. يعني لا تفعل العمل كأنك تكافئ الله عز وجل. تعمل تقول هذا الدين الدين حقنا هذا سوء أدب. ليه يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فخروجك من طلب العوض على العمل باعترافك بمحض العبودية والتسليم. أنت عبد ولا ما عبد؟ سوف يعطيك الله الأجرة لأن الله وما ربك بظلام للعبيد لكن لا تتطلع ولا تستشرف لها. وهنا مقامان في النفس. إخوانا النفس دي بجوة معقدة تعقيد. يعني أنت قال نفسي دي رفوف بجوة ولا كيف؟ رفوف رف الأم ورف الأب. الأمور دي مختلطة كلها مع بعض كويس. والأولاد أي ذو عنده رف راو ولا كيف؟ شوف عك أي ذو عنده رف راو والناس والتعامل يا أخي النفس بجوة معقدة وشائكة شديد. فده فاصل مهم جدا. فرق بين من يطلب العوض من الله ثقة في وعده وبين من يطلب الأجر والعوض من الله عوضا على عبوديته. فرق ولا ما فرق؟ في زول سمع إنه ما نقص ماله من صدقة وأن الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. عرف إن الله بيديك بالزيادة أدى وقول الله يا الله أدينا ثقة به أدينا يا الله هو بيكون متأكد إنه الله بيديه. كمن قال فيه صلى الله عليه وسلم إن منكم من لو أقسم على الله لشنو لأبره. ذلك ليس من باب أنه ينظر إلى عمله إنما من باب النظر إلى صفة الله وفعله. يعني بقول لي الله دينا لأنه عارف إنه الله كريم وإنه الله شنو وهاب وإنه الله رزاق وإنه الله عظيم وإنه الله واسع عليم. يقول لي الدين أنت ما واسع عليم. وفرق بين يقول لي الله أنا عملت كده كده الله دينا. يعني فرق بين من يطلب من الله عوضا ثقة في الله وفي وعده وصفاته وأفعاله سبحانه وبين من يطلب العوض لشنو لفعله شنو لفعله هو. يقول له الله انا عملت كده كده ما عندك اي حاجه. انت لما تطلب من الله ما تطلب بفعلك اطلب من الله بعملك او بفعلك لان الله رتب عليه العطاء. اللهم ان كنت علمت اني فعلت هذا لوجهك الكريم ففرج عنا. واحد توسل ببر الوالدين واحد توسل بالعفه عن الزنا واحد توسل باعطاء الاجير حقه. إذن ده معناه معنى قوله شنو والخلاص من طلب العوض على شنو على العمل. والثالثة والنزول عن الرضا بالعمل. لا ما كده. تطلب ربنا بفعله هو سبحانه بأفعاله وليس بعملك أنت. الله ما بنقول بيعمل لكن نقول أفعال الله فعل الله كذا وفعل الله كذا فعل الله الجود. نطلب من ربنا بفعله سبحانه بفعله الذي هو الجود والكرم والعطاء ولا نطلب بأعمالنا نحن بصلاتنا وزكاتنا وصيامنا. ده معنى الكلام. طيب الرضا عن العمل والسكون إليه آفة ينبغي أن تخلص النفس منها للإخلاص. طيب ابن القيم رجل عجيب رجل عملي يا أخوان بيخليك أنت ما ترضى عن عملك. شنو انت ممكن تعمل العمل بعد ما تعمل عمل تكون متكيف من عملك ده تقول عملي ده بيدخلني الجنه ده احسن أحسن عمل زول ذاته أحسن مني ما فيه. أنا أتحداكم ذاته وروني زول بيعمل زي عمل ده يقول كده أعوذ بالله. ده ما الذي إذا أتاك هذا الشعور كيف تدفعه؟ قال ابن القيم بأمرين. الأمر الأول مطالعة عيوب النفس وآفاتها والتقصير، وأن ترى أن عبادتك مهما ارتقت لا تخلو من حظ النفس وحظ الشيطان في العبادة. الشيطان عنده حظ في عبادتك، قرع قرع من عبادتك. وللنفس حظوظ. شوف الحديث ده، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي ويلتفت في أثناء الصلاة ببصره، يكون بيصلي وكل مرة يرفع رأسه يعين كده يشوف الناس، يعين للناس، يعين هناك ويعين هنا. هذا ممنوع في الصلاة، غير أن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يبطلها. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجول ويلتفت بصره في صلاته قال ذاك نصيب الشيطان من عبودية أحدكم. يعني أي عينة عينتها عبدت الشيطان، أدوى الشيطان، بقت حقة الشيطان ما حقة ربنا. ودي أخواننا حاصل كثير، حاصل الواحد تلقوا يصلي كان سبع له حاجة عين كده يرفع راسه يشوف الحاصل شنو كويس، ويعاين بايش ببصر، والله ضعف شديد ضعف شديد. قال ابن القيم، والله ابن القيم العجيب، شوف الحديث، شوف تأمل ابن القيم في الحديث، قال إذا كان البصر التفاته أحيانا نصيب الشيطان من صلاة العبد فكيف بالتفات القلب إلى غير الله. إذا التفت القلب إلى غير الله قال هذا كان أعظم نصيب الشيطان من عبودية أحدكم. لكن ابن القيم ما أظن في المدارج، في محلة ثانية في حديث عن الإخلاص قال كلاما عجيبا عن الإخلاص، قال لو ده يوريك سوء الرياء وفضل الإخلاص. قال لو أن ملكا دعاكم وأجلسكم ليكرمكم وأنت مع الملك في حضرته ومعيته، وقول الرئيس وللملك خدام يخدمونه يقدمون الأطعمة والأشربة للناس، يسمون شنو؟ لا الناس ما يتقعد بيجي شايلين بكل نفس اللي باسم معين كويس؟ بقى السيرفس يعني الخدمة مش كده صح؟ ناس الخدمة يعني، والسفرجي والسفرجية لابسين كده ما شاء الله اللي بالسمح وعملون حاجة هنا كده يعني سودة كده وما شاء الله جاف بيجي يجيفوا للناس يقول لهم. وفي المصاصات ديك هناك المصاصة جوا ال أي ويخد لك. قال لك انت قاعد مع الملك تقوم تعظم الزول الجرسون، تعظم الجرسون والسيرفيس تعظمه بتاع الخدمة الخدام تعظمه وتنشغل بيه عن الملك. فكل من انشغل بالعبيد عن الملك العلام كأن من شغل بالجرسون في حضرة الملك. أيرضى عنك الملك؟ والله كش كش يقول لك انت أزول معي دفق أطردو ذاته يقول لك كشو لك ما ودك السجن، ربنا برضو بكشك بكشك من جنبه من عنده وعن بابه، فلا تصلح لعبادته والإخلاص له أبدا. أخوانا والله ده شوف دائما تعلم أن الأمر كله بيد الله كويس، وكل شيء يزول، كان حكم كان منصب كان شهادات كان كله بيزول بعدين يوم القيامة في زول بنادو برتب، ما في فريق ما في لواء حد هنا كويس، ما في صاحب قروش صاحب بناء، يوم القيامة يذوب بنادو براو وبيجي عريان تشبه يا أخي. الناس بعظموا البشر ذات أكثر من اللازم ذات، والله لا يعظم البشر، يعني لماذا يعظم البشر هذا التعظيم؟ لغياب تعظيم الله عن نفوس الناس. فأول شيء مطالعة العيوب والآفات والتقصير. ولذلك يقول العلامة ابن القيم أنت حتى لا ترضى عن عملك في قاعدة مهمة اسمها إساءة الظن بالنفس، هذه مفيدة جدا. أنت عارف الناس حسب يعملوا شنو؟ بيسيئوا الظن بالناس التانيين، وده كعب. يعني في اثنين، إساءة الظن بالناس محرم وإذا وإساءة الظن بالنفس مفيد. الناس بيقوم يعملوا شنو؟ بيعكسوا. يقوم يعملوا شنو؟ يسيء الظن بمن؟ بمن لا ينبغي أن يسيء به الظن، ويحسن الظن بأنفسهم، وهذا بداية الهلاك، إساءة الظن بالنفس. ثانيا مما يعين على احتقار العمل وعدم الرضا والركون إليه، علمك بحقوق الله عليك وأن عملك مهما كثر لا يوفي الله حقه. صح ولا ما صح؟ ها؟ أنت عشان عملك ده ما تشوفه كبير، عملت شو يعني؟ بيصطاد الفجر حاضر، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أريقت دماؤهم على الأرض في سبيل لا إله إلا الله، في شنو؟ أنت شنو؟ شنو يعني؟ كنت بتعمل شنو؟ عندك شنو من العمل؟ حتى لا ترضى عن عملك ولا عن نفسك، أول شيء طالع عيوب النفس وأسيء بها الظن، ثم انظر إلى حقوق الله عليك، واعلم أنك مهما أتيت من عمل فإنك لن توفي الله حق عبوديتك إياه سبحانه وتعالى، ولا حق جلاله سبحانه وتعالى. إخواننا، أقول شيء يعني قبل الأذان، من الأشياء التي دفعتني لتدريس المدارج، أحس من خلال المدارج أنك تعظم الله، يعني المدارج بتخليك تعظم رب العالمين حقيقة يعني. وأجل العبوديات التعظيم لله عز وجل، بعد إذا عظمت تتوكل عليه وتعتمد عليه ولا تلتفت إلى غيره، وتستغني به عمن سواه، لأن الناس لا يسدون فاقتك ولا يقيمون حاجتك، إنما أمرك عند من؟ عند الله عز وجل. إذن بنظرك إلى آفات نفسك وعلمك بأنك لا تستطيع أن تؤدي حقوق ربك، هذا يجعلك لا تبكن إلى عملك ولا تسكن إليه. قال صاحب المنازل: الدرجة الثانية من الإخلاص الخجل من العمل مع بذل المجهود، وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود، ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. وهذا الكلام مر علينا، لكن قبله لتكتمل الصورة في الأذهان أود أن أطرق شيئا مهما، وهو فوائد وثمرات الإخلاص، فوائد وثمرات الإخلاص. الفائدة الأولى: الإخلاص سبب القوة الروحية والطاقة الإيمانية الهائلة. أيها المخلص، دائم العمل، كثيرا الجهد، عظيما السعي، ولا يتوقف. فلذلك من أعظم ثمرات الإخلاص القوة الروحية. يا أخي، أنت معك رب العالمين وبتعمل رب العالمين، تاني في شيء بجيب قدامك؟ والله ما في شيء بجيب قدامك. وده اللي خلى الصحابة يقتحموا بخيولهم الأنهار فتمشي الأنهار كأنما تمشي على البر. قوة روحية وطاقة إيمانية يفجرها الإخلاص هائلة، هذا الذي جعل الصحابة يصمدون، وجعل التابعين وأئمتهم ينجحون. يا أخي، لكن ذاته عندهم مقامات عجيبة. خلاص، أبو معاوية الضرير خرج في غزو هو أعمى، قال: فكان هنالك على أعلى الحصن المحاصرين حصن بتاع روم، كان على أعلى الحصن رجل يرميهم، وكان رميه لا يخطئ، بس يعيد زول الدرميدة بيوقع الوطن، فأحجم الناس بيقوا ما قادرين يجيفوا، فشكوا إلى أبو معاوية الضرير، قال: أعطوني قوسا عميان، أدو قوس، مسك القوس، قال: ندخلوا فيه، ندخلوا، قال: وروني جهته، قال: لبس قصادة كذي، قال: أين تريدون؟ أضرب لكم وين؟ قالوا: في المذاكير، فضربه في مذاكيره حتى سقط الرجل. شو يقولوا شو؟ والله شو إخلاص، بس إخلاص وإعانة ربانية. قال له: شوف عميان، قال له: وين؟ أضرب لكم وين؟ قال له: يا أخي، إحنا المفتحين ما قال نضرب. أنت قال الناس، والله إخواننا، لما اعتمدت الأمة على قوتها المادية فقط وتركت الإخلاص والقيم الروحية الحقيقية والطاقة الحقيقية التي تتحرك بها الشعوب والحضارات والمجتمعات الإخلاص، وهذه المسائل ضاعت الأمة. ثانيا من ثمرات الإخلاص بقاء العمل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أي حاجة ما فيها إخلاص تمشي لقدام، بوضوح باختصار أي عمل ما فيه إخلاص تمشي لقدام. ثالثا من ثمرات الإخلاص أنه يكثر قليل العمل، العمل يكون بسيط، فيه إخلاص بيبقى كثير. والله صحيح، والله صحيح، يكثر الإخلاص قليل العمل. يا أخي إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا سلقتم فجة إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر. عمل ما عملوا، لكن كتبوا كأنهم عملوا. بشنو؟ ما الذي بلغهم هذا المقام؟ ألا وشنو؟ الإخلاص والنية. إخوانا والله الإخلاص ده معناها قوي خلاص. ولذلك الإخلاص يقوي العبد ويجعل العبادة والطاعة كثيرة. رابعا الإخلاص يحول العادات إلى عبادات، والمباحات إلى شرعيات. الزواج عادة، تتزوج بنية الخير والإعفاف تجد على هذا أجرا. الأكل عادة، إذا أكلت بنية التعبد والتقوي في الدين تجد أجر. الرياضة عادة مباحة، مباح تتريض لتقوى لتكون جنديا في الإسلام لتدافع عن الإسلام في يوم من الأيام. رياضتك هذه تجد عليها أجرا إن شاء الله. يخل الإخلاص كما ماشي عجيب خلاص. طيب ما هي قوادح الإخلاص؟ وأنا شيل بخلي الزول ما يخلص له. ما هي قوادحه؟ أولا النفس، العجب والغرور، أعوذ بالله، هذا كله يقدح في الإخلاص. ثانيا الخلق، والله الله يكفينا شر الخلق، مش الناس ضدك، الناس ضدك ضد الناس ضدك دين ترى شر، انت عارف، لكن الناس اللي معك والناس اللي بيشكروك والناس اللي هناي. كويس الخلق، رؤية الخلق. ابن القيم يقول شنو؟ يا سلام، كلام لطيف جدا في كتابه الفوائد. يقول رحمه الله: من أراد الإخلاص، أي زول دار الإخلاص في الناس الحاضرين دين، يقول أنا دار بزول مخلص، من أراد الإخلاص عليه أن يقبل على الطمع فيما عند الناس فيذبحه بسكين الزهد. تجيب سكين اسمه، ديته كلام لطيف بالناس، دي جماليات إخواننا، يعني يصور الطمع فيما عند الناس، دار يذبحه، تذبحه بشنو؟ بالزهد وحب المدح والثناء. فيذبحه بسكين اليأس تيأس منهم. قال: من فعل هذا تلألأ له الإخلاص مشرقة. لا يجتمع كذا كلامه في قلب امرئ مؤمن حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس والإخلاص إلا كما يجتمع الماء والنار. جوا قلبك داير من الناس ودار إخلاص ما بتلمه، داير يشكروك ودار إخلاص ما بيسوى نهائيا. الكلام ده أخوانا واضح؟ ها؟ طيب الدرجة الثانية الخجل من العمل مع بذل المجهود. يا السلام يا أخي، لكن الخجل من العمل بعد ما يبذل مجهود كبير هو خجلان من عمله. وده في القرآن فيه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بذلوا عملا وأحسنوا الطاعة وأساءوا الظن بالنفس. شو كان ده كيف يا أخي؟ ده شيء عجيب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فكأن له جهد، ومع هذا الجهد فهو يخجل من عمله، خجلان من عمله، ده إخلاص. وتوفير الجهد، توفير الجهد مش الزول ما يجهد، أن يكون جهده وافرا. ده معنى شنو؟ هذا معنى شنو؟ توفير شنو؟ توفير الجهد، أن يكون جهده وافرا وعطاؤه في الدين كبيرا، وأن يحتمي من أن يشهد هذا العمل يعني كأن له طاقة وعمل كبير، ولكنه لا يشهد أن هذا العمل منه، إنما يشهد أن هذا العمل بتوفيق الله له. إخواننا زول يكون ما عمل حاجة يقول لك الله سهل لنا، أنت الحبة دي ما عملتها، أزول بعد ما يعمل عمل كثير. يا إخواننا الصحابة دي والله يا إخواننا لما تقرأ خوف عمر بن الخطاب بعد الأحاديث السمع والعمل العمل يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني شجرة تعضد. كلام عجيب ذاته اللي بيخليه يقول كده شنو؟ هو الإخلاص، الاحتماء، توفير الجهد، جهد واصل وعمل للدين كبير. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله طبعا عدل وعمل، فواحد قال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال له لا بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فريق ولا ما فريق؟ جزاك الله عن الإسلام خير، قال له قال لي لا جزى الله الإسلام عني خيرا. ها؟ لو ما الإسلام عمل كده فأرجع الأمر إلى الله والمنة إلى ربه وتبرأ من حول نفسه وقوته. والله يا أخوانا الشدة عجيب ذاته. قال ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. كان ده باختصار كالآتي عشان ما نطول. يرى الكلام ده عمل كثير بنور التوفيق، يرى أن هذا العمل بتوفيق الله له، يعني لولا أن الله وفقه لما شنو لما عمل هذا العمل. ده معنى الكلام. وكأنه أثبت هنا كما قال ابن القيم خمسة أشياء: عمل واجتهاد وافر. أثبت عمل، عنده عمل المخلص، عنده عمل وعنده اجتهاد، وخجل وحياء من هذا العمل، وصيانة هذا العمل من شهود حوله وقوته فيه. ثالثا أن يثبت أن هذا العمل بتوفيق الله له. دي خمسة أشياء بيعمل المخلص: عمل واجتهاد وطاقة وافرة واستحياء وخجل من هذا العمل، وصيانة العمل من أن يشهد أن هذا العمل منه هو، إنما من الله عز وجل. وذلك هو الخامس: أن يشهد توفيق الله له على هذا العمل. وده إخلاص. طيب الدرجة الثالثة من درجات الإخلاص، يقول الهروي رحمه الله: إخلاص العمل بالخلاص من العمل، تدعه يسير سير العلم، وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم. كلام متين، كلام تقيل. أكمل ببساطة الآتي: الإخلاص إخلاص العمل بالخلاص من العمل. ما تجي في العمل كثير، ما تكسبه لنفسك، ما تقول أنا عملته، تخلي تعمل العمل ده وخلي ماشي، تدعه يسير وفق مقتضى العلم الشرعي. تضعه يسير سير العلم، يعني العمل عشان يكون صحيح ومتقن تخليه بالعلم، تزين عملك بعلم، تعمل بعلم وبفهم وبمستند شرعي. ما تقطع عليك عمل تقطع من راسك ده وتقول ده دين، يقول لك ده ما في، يقول ماله الحص شنو ماله، ماله حس انا ما كويس. هذا لم تدعه يسير سير العلم. قال تدعه يسير سير العلم وانت مشاهدا للحكم. الحكم ياتو الحكم الشرعي، يعني تعمل عمل زي ما الله داير، والحكم الكوني. انه شوف الكلام ده يا اخواننا، الكلام ده شيء عجيب. توقع العمل وفق ما يريد الله شرعا، تصلي زي ما قال شنو صلي، تصوم زي ما قال شنو صوم، تكوس العلم اللي بيصلح لك عملك. ثانيا أن ترى أن هذا العلم وهذا العمل إنما هو من الله وليس منك. قال ابن القيم: وهذا جمع في آية واحدة. يا سلام على الفهم. لمن شاء منكم أن يستقيم وفق العلم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشاهدا للحكم. شوف الكلام ده كيف، مشاهدا لشنو؟ للحكم. مشاهدا للحكم بمعنى أن تشاهد أنك إنما بالعمل أجر الله فيك حكمه الكوني. عملت عمل خلاص الحكم الشرعي جد به، قال لك صلي صليت، بعد ما صليت تقول ده الله أعاننا ووفقنا نصلي، لأنه لست أفضل ممن حرم الإتيان إلى المساجد، وممن هو جالس الآن في فضائية أو في استاد أو في بومار أو في كشتينة أو في ونسة أو في ميدان أو قدام بقالة أو قدام محل اتصالات أو في محل بنشر أو بيشاغل له بنات. أنت ما أفضل منهم، أفضل منهم في شو حسيت؟ عندك مع الله عهد، ساقك إلى الخير سوقا لحبه لك، ودلك إلى أماكن الطاعة بدليل في قلبك جرك إلى هذا جرا. تبرأ من الحول وانسب الحكم إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله كويس، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، وتسير أنت مشاهدا لشنو؟ للحكم، الحكم الشرعي بالعلم، والحكم الكوني إنه التوفيق ممن؟ من عند الله. قال حرا من رق الرسم، الرسوم عند علماء السلوك والتربية في الإسلام كل ما سوى الله رسم. طيب الرسوم هي شنو؟ هي الآثار يا إخواننا، مش الرسوم بتاعت الرسوم اللي بتدفعوها دي الترخيص والوين والوين وأي حاجة، الرسوم والأتعاب والرسوم، لا لا، الرسوم هي الآثار. يقول لك بقي رسمه، يعني بقي شنو؟ آثاره. فالرسوم الآثار، فأنت تقف لا تقف مع آثار خلق الله، إنما تقف مع الله، آثار قدرة الله. خلق الخلق، الخلق الخلق من الله، ديال ما تلتفت لهم، دي كلها رسوم. إنما الحقيقة هي أن قال حرا من رق الرسم، من رق كل الآثار، سواء كانت آثار قدرة الله ومن آثار قدرة. ليه البشر سموه الرسوم؟ لأنهم أثر من شنو؟ من آثار شنو؟ قدرة الله. فأنت تتحرر من رق آثار قدرة الله الذين هم خلقه، ولا تلتفت إلى سواه، وإنما تكون بكلياتك مع الله عز وجل. انتهى كلام الهروي، وختم ابن القيم منزلة الإخلاص بقوله، قال رحمه الله: أركان السير إلى الله، إذا تبشر إلى الله، إذا تعبد الله دوما، لتكون سائر إلى الله بقلبك كل مرة، يتنقل قلبك في منازل العبادة المختلفة من الحب والإخلاص والرغبة واليقين والأنس والثقة والتفويض والتوكل والرجاء والإخبات والتبتل. هذه المنازل التي تكلمنا عنها، أركان السير ثلاثة: الإخلاص والصدق والاستسلام. من أراد أن يسير إلى الله ينبغي أن يسير إلى الله بالأركان الثلاثة: الإخلاص والصدق وشنو؟ والاستسلام إلى الله عز وجل. وإذا فقد الإخلاص لم يسر، ما سار من الأول، اعتبر نفسه صفر، 100 ركعة ما لله ما حتبقى فيها ولا حسنة، تعب جسم ساكن، وبنفس الوقت ثبت أنك مرائي سقطت من عين الله، عرفت؟ إذن الإخلاص تركه يمنع السير، وترك الصدق يقيد السير. كان ما صادق مخلص، لكن ما صادق ما حتكون نشط، بقيد سيرك إلى الله. والاستسلام يجعلك مهيأ لكمال السير، السير إلى منو؟ إلى الله عز وجل، جل في علاه سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الإخلاص، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة مدارس.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين دون وتودون أن تكون لكم ويريد الله أن يدابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا في الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم.

أنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأ

بمديا وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك

الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

القعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

أموالك وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

إذ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من

ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله

هذا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل.

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب

لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين.

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

مسه كذلك زجن للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي

السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل

ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟

ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل

قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

الأنبياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهي

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.

الرد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن

وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

أرواح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستر

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما

إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون

0: الحميد
1: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

محدود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

الحق إن ربك عليم حكيم

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.

ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقوتوني بأهلكم أجمعين.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

اهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا

الصلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

الذنوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت

فساد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

العذاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة

الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد

بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالها

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين.

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو

وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه

يفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يمو السرايا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: جوارحك تقاتل ولا تصنع فرقا، تحاول أن تعمل ولا تستطيع، يسري فيها خدر المشلول لا خدر المرتاح، وأن لها أن تتحرك والقلب عليل. قلبك وقود جوارحك، ومن نبضاته يكون العمل. لا جدوى لإلحاحك على الخطوات أن تسرع قبل أن تداويه، فالطريق إلى الله نمشيه بالنبضات لا الخطوات، دمعة في خلوة وتنقية له من العجب والنفاق والرياء، وتعهد له بتهذيب نوازعه وتأديبه وترقيقه من الغلظة والقسوة. سبيل إلى السماء امتلأ بالمطبات، عليك أن تمهده قبل أن تسير على الأرض. إن في جسدك مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أصلحها يا صاحبي، فهي المبتدى والمنتهى. وإن أبا بكر ما سبق الأمة إلا بشيء وقر في قلبه، وإن شهيدا سالت دماؤه على أرض المعركة بينما روحه كانت تشوى قاتل ليقال عنه ويقال. قلوبنا بداية الطريق إلى الله، سنصلحها ولنطلق. فيا صاحبي اركب معنا.

0: إلى كل أحلامنا المتأخرة، تزيني أكثر، فإن لك فأل يوسف.
1: يوسف عليه السلام عندما كان في السجن كان الأحسن بشهادة من معه: إنا نراك من المحسنين.
0: لكن الله أخرجهم قبله، وظل هو رغم كل مميزاته بعدهم في السجن بضع سنين.
1: الأول خرج ليصبح خادما،
0: والثاني خرج ليقتل،
1: ويوسف انتظر كثيرا،
0: لكنه خرج ليصبح عزيز مصر،
1: ليلاقي والديه،
0: وليفرح حد الاكتفاء.
1: إلى كل أحلامنا المتأخرة،
0: تزيني أكثر،
1: فإن لك فأل يوسف.
0: إلى كل الرائعين الذين تتأخر أمانيهم
1: عن كل من يحيط بهم بضع سنين:
0: لا بأس،
1: لا بأس.
0: دائما ما يبقى إعلان المركز الأول لآخر الحفل.
1: تأكد أن الله لا ينسى،
0: وأن الله لا يضيع أجر المحسنين.

كانت هناك جزيرة تعيش عليها جميع المشاعر، السعادة، الحزن، الحكمة، كل المشاعر، حتى الحب. وذات يوم اكتشفوا جميعا أن الجزيرة تغرق، فحاولت جميع المشاعر الهرب من الجزيرة للنجاة. حاول الحب الهرب، ولكنه لم يكن يملك ما يهرب فيه، فقرر أن يسأل غيره ليهرب معه. فوجد الثراء يهرب في مركب فخم جدا، فقال الحب للثراء: هل يمكن أن أركب معك؟ فرد الثراء: بالطبع لا، إن مركبي يحتوي على الكثير من الذهب والفضة، ولا مكان لك معي. بعد قليل كان الغرور مارا بمركبه، فقرر الحب سؤاله: هل تستطيع أن تأخذني معك؟ فرد الغرور: للأسف لا أستطيع مساعدتك، إنك مبتل تماما، ومركبي نظيف جدا، وأنا أخشى عليه من التلف بسببك. كان الحزن مارا بجوار الحب، فسأله الحب: هل من الممكن أن تأخذني معك؟ فقال الحزن: إنني حزين للغاية، وأفضل البقاء وحدي. وعندما مرت السعادة بجوار الحب كانت سعيدة للغاية، فلم تلحظ من الأساس وجود الحب إلى جوارها. وفجأة ظهر عجوز من بعيد ونادى الحب لينقذه ويركب معه، فشعر الحب بالأمان والطمأنينة. ولكن فرحته أنسته أن يسأل العجوز عن اسمه، حتى وصل الجميع إلى بر الأمان والنجاة. فذهب العجوز بعيدا قبل أن يسأله الحب عن اسمه. شعر الحب بأنه مدين للعجوز بحياته، ولكنه لم يعرف من هو هذا العجوز، غير أنه رأى الحكمة تجلس بعيدا. فذهب الحب إلى الحكمة ليسألها عن ذاك العجوز، فقالت الحكمة: إنه الزمن. فاستغرب الحب وقال: الزمن؟ فقالت له الحكمة: نعم، الزمن. فسألها الحب: ولماذا ينقذ الزمن حياتي؟ فقالت الحكمة: لأن الزمن وحده هو الذي يعلم أهمية الحب.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: لا تحزن، فإن المرض يزول، والذنب يغفر، والدين يقضى، والمحبوس يفك، والعاصي يتوب، والفقير يغتني. لا تحزن، إن كنت فقيرا فغيرك محبوس في دين، وإن كنت لا تملك وسيلة نقل فسواك مبتور القدمين، وإن كنت تشكو من آلام فالآخرون يرقدون على الأسرة البيضاء منذ سنوات، وإن فقدت ولدا فسواك فقد عددا من الأولاد في حادث واحد. لا تحزن، أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع، والليل البهيم كيف ينجلي، والريح الصرصر كيف تسكن، والعاصفة كيف تهدأ؟ إذن فشدائدك إلى رخاء، وعيشك إلى هناء، ومستقبلك إلى نعماء. لا تحزن، فأنت من رواد التوحيد وحملة الملة وأهل القبلة، وعندك أصل حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. تندم إذا أذنبت وتفرح إذا أحسنت، فعندك خير وأنت لا تدري. لا تحزن، فأنت على خير في ضرائك وسرائك، وغناك وفقرك، وشدتك ورخائك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له.
3: يا مطر اروي الصحاري والشجر، اروي الشوارع والبيوت حتى الزهر، اسق القلوب دعها تطهر نفسها من كل حوب. اهطوا المطر، اغسل دروب الناس، اهطل كقطع الماس، زد يا مطر انزل ودق معه الألق، وبه النقاء قد التصق. زد يا مطر كن رحمة، كن منة، كن في الصحاري جنة. قل يا مطر اسم الغياث أيا بشر، سقي الإله إذا انهمر، رحم المليك لينتشر. أأقول سرا يا مطر، إني أحبك وابلا، زد في الهطول لياليا،

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مدير بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل الله لأهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان، قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، الدين مثلا مبتدأ، الواو حرف عطف، والحياة معطوف، أين الخبر؟ يعني ما الدين والحياة؟ لجيت عندكم أنا مثلا لو دخلت وقلت السلام عليكم، قلتم وعليكم السلام، قلت الرباط والدار البيضاء وانصرفت، فهمون شيئا؟ فأنا هذا طلب مني الحديث، ولكن قدرت تقديرا، وأظن إن شاء الله أنه هو المقصود. ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه جعل خلق آدم وذريته من بعده ليجعله خليفة في الأرض. والخليفة لابد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمار الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها، هذه وظيفة، عمل، مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، لا تعارض أداءه لمهمة العبادة التي خلق لأجلها. قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة، جعل في خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين. لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة، ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة. تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذهاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تصوراتنا عن الأمور،
2: تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنسان والجن إلا ليعبدون، الحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الدين الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله، اشتمل على ذلك الجسم كله، لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي. العرب كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص: القتل أنفى للقتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء: أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام أنا قلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس ونحو ذلك، يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، ما هم من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج فيه إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بين لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بين لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان، في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف، وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين، دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه. وهذا ما فهمه الأولون، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرة التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به. لا، ما يعرض لك. خرجت من بيتك صباحا، عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك كم؟ الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأولون فهموا هذا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم. وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، الأهلة هذه لرمضان وللحج قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله المجاهدون في الغنائم من الغنائم. فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم بينما هو عبادة محضة، صورة وصورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الدين وما ما ما وما ظاهره، لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه. وهذا القرآن والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة. جمل شارد في الصحراء تسأل عنه؟ نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم يسأل رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، اللقطة ما تجده يعني ملقيا، شيء سقط من أحدهم وجدته أنت، ديروا في جيب كده، لا حكم. يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، هو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهلم جرا الأسئلة كثيرة جدا، لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي كأن هذا كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم. لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك. عندنا أحكام، أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جرا، وتخليا كالكذب والغيش والخيانة والبخل وهلم جرا. أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه، الصلاة الصيام وهلم جرا، أحكام معاملة الإنسان للإنسان، وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا، أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام معاملة، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين، وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات، أحكام المعاملة، معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب، أحكام وأحكام كثيرة جدا. وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب، ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا يبينه أيضا، يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شبت، فقال له صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. هود لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت، لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول أهل التفسير هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي هي لا يبقي لك شيئا من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله، لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس نياب مستقيم وقت مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش، الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي، هل يمكن أن تكون استقامة؟ والأمر والنهي جلل حياتك كلها، فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة، في الصيام، واعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء، في القروض، في الإرث، في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة، قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم نعم، تصورك للشؤون، للأمور، للأشياء، سواء كانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية، ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك، هذا تصورك يعطيه. تصور الدين والحياة أعطاني القرآن. لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم، وجد المحل مشغولا، لم يجد محلا فارغا، ملأه هو بكلام بتصوره، لا، وجد محل عندي أنا مشغولا، شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما يجي وأنت فارغ من تصور القرآن، ما مشكلة هذا؟ يقع لك ما وقع لي ذاك، أتاني هوا قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا، هذاك مجنون ليلى يبغي مازال شي واحدة أخرى، مشغول هذاك في ليلى، جيه اللي جاء لن يصادف قلبا خاليا. هذه تصوراتنا، فأنا أذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة، ألا تسمعون مثلا تقول الإنسان لماذا لا تصلي؟ يقول لك يا سيدي ما تنكل ديال حد، ما تنتعدى على حد، ما الاستقامة عند هذا الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال حد، ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر ماشي، غير ما حدك أنت، ما تتعدى على حد، ما تدي ديال حد، راك مستقيم. وحدة كتقول لي أنت ما كدير الحجاب، كتقول لك باك فقيه، إذا الاستقامة ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما أن باها كان فقيه هي راه مستقيمة. هادشي انا اللي تنتكلم معكم، كتعرف واحد السيده، قلت لها واش انت حتى تعرفني؟ قلت لها خصك دير الحجاب وكذا، مرا كبيره خصك دير الحجاب. يقول انا با كنفقيه، ما فهمتش علاش العلاقه ديال با كنفقيه وانت ومشكله كاع لا با كنفقيه وانت ما دير الحجاب، هذا مشكل كبير كاع، كوني ما كانش با كنفقيه واو كوني سكتي ما قلتي عليهاش. الاستقامه ما هي؟ هي واحد، انا كنت واحد الزمن كنت أعرفه، كان مسكين الله ما بليتي يشرب الشراب أفلا، أنا من تسكر ما تمشي الدبز مع حد، تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكرة ديالو. هذه تصورات الاستقامة عند الناس. شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعة مثلا أو هي في الجمعة كتصلي للمرأة، تصلي للجمعة وفي الجمعة دير جلابة ديالها والدرة ديالها وتمشي تفرق الخبز على المساكين، ولا تمشي للروضة وتعطيهم الشريحة، باقي شي واحد يتصدق بالشريحة ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحة وخبيز والصدقة، ولكن مشي للبحر عريانة ما عندهاش مشكل، راه مستقمل. هي هذيك هي الاستقامة، هذه تصورات ليست تصورات المسلمين. استقامة ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله. هذه شريعة الإسلام مبنية على دعامتين، الدعامة الأولى عبادة الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا، وعبدوني بصلاة الظهر 4 ركعات. شي واحد بغي يجتهد، أراد إنسان أحدنا أن يجتهد بغي يصلي الظهر 6 ركعات، انتم تصليوا سيدي 4، انا غادي نصلي 10 في الظهر، واش هذه عباده باستقامه؟ هذه لا، ليست استقامه. وان كانت نيته حسنه، وان كان راغبا في التقرب الى الله وان يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقم كما امر، استقام كما حلاله، كما زينت له نيته الحسنه، لكنه لم يستقم كما أمر.
1: أحب أن أقول لكم، لما ذكرت الاستقامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث رواه مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك. استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا. الإحصاء هنا معناه الإحاطة، يعني لن تحيطوا، لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة. لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير لن ترضى به، تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. والتقصير هذا احنا بشر، رجل من علماء المغرب في أوائل القرن العشرين توفي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول: ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال. محال أن تجد إنسان حوى الكمال، جمع الكمال، محال. ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال وذا هو المتعذر. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. احنا أبناء الطبيعة، خلقنا الله من الأرض ولا لا؟ فنحن منها أبناؤها، وهي فيها النقص ونحن أبناؤها، فنقصنا لا ينكر. استقيموا ولن تحصوا،

ولكن عندما تبقى لك بعض خصال الاستقامة ناقصة منك ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا من أن ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين، ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي احنا البيع والشراء ما تقول لي شيء حرام حلال، البيع والشراء هذا السوق كلا مخر، لا الربا من الموبقات العظيمة، من الموبقات الكبيرة جدا جدا الربا، ويفعل الإنسان الربا وهو يعلم أنه يصنع موبقة سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ذيك المصيبة، أهون من أن يرى أنه هذاك شيء لا لا لا الربا كان في واحد الوقت دابا هادشي كلام آخر وهادشي التجارة وهادشي السوق وهادشي، هذه مصيبة هذه. كلنا سيبقى ناقص على الاستقامة الشاملة الكاملة، لكن وأنت تعتقد أنك مقصر وأنك فعلا تعصي أهون لك وخير عندك من أن تعتقد أنك أنت مستقيم وهادشي راه ما عنده علاقة الدين، ما خدامش هنا، ما كاينش شي حاجة ديال سميتها الدين هنا. هذا اللي مثلتكم أنا بالثوب والجسم، الدين ثوب سابغ ليس ثوبا قصيرا، ثوب سابغ ما بقاتش شي حاجة ما تقيسهاش. فأنا أحبس حبل الكلام عند هذا المكان، لعله يكون عند أحدكم اعتراض على ما ذكرت، فليقول الحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الحياء. هذه المنزلة إن صح التعبير، منزلة الحياء، مستنبطة من آية كريمة هي قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. الله يراك، مطلع عليك، سميع لما تقول، عليم بما يجول به خاطرك. أيها الإخوة، يعني كل منا إذا شعر أنه مراقب كيف يتصرف؟ بانضباط، كيف؟ بانضباط مذهل. الإنسان حينما يشعر أن إنساناً من بني جلدته لكنه أقوى منه يراقبه، لا شك أنه ينضبط. فكيف إذا علم أن خالق السماوات والأرض يراقبه؟ الله عز وجل يقول: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يراك في فراشك، يراك في بيتك، يراك مع إخوانك، يراك في بيعك.

شرائك، يراك في علاقاتك، يراك في سفرك وفي حضرك، يراك في كل شؤونك، الذي يراك حين تقوم. أيها الإخوة، الآية الثانية: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إخوتنا الكرام، أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه. شعور المؤمن أن الله معه شعور في أعلى مستويات الإيمان، وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه، ما من حركة ولا من سكنة ولا من كلمة ولا من توهم ولا من نظرة إلا يعلمها، لا تخفى عليه خافية. أيها الإخوة، آية ثالثة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الشاهد إن الله كان عليكم رقيباً. هو يراك ويعلم ما يجول في خاطرك ويسمعك، وكان عليكم رقيباً، والذي يراك حين تقوم. هذه المنزلة منزلة الحياء مستنبطة من هذه الآيات. أيها الإخوة، مرة ثانية: إنسان من بني جلدتك لكنه أقوى منك، إذا كان يراقبك تنضبط أشد الانضباط، أحياناً تبتعد عن الشبهات، تبتعد عن كلمة تؤول على طريقتين، تختار كلمة لا تؤول لأنك مراقب، فكيف إذا كان خالق السماوات والأرض؟ من بيده شؤونك؟ من بيده صحتك؟ من بيده مرضك؟ من بيده رزقك؟ من بيده سعادتك؟ من بيده أن يعطيك أو أن يمنع، أن يرفع أو أن يخفض، أن يعز أو أن يذل؟ إذا كان هذا الخالق العظيم يراك حين تقوم، ألم يرى الله رقيباً؟ ماذا ينبغي أن يكون حالك معه؟ حال الحياء. يعني الآن تذهب إلى بلاد الغرب، تدخل إلى محل تجاري كبير في بضائع بالمليارات، لكن هذا المحل مراقب تلفزيونياً، انضباط مذهل. المراقبة يقول لك الآن الطريق مراقب في رادار، يعني كان السرعة 120 الآن 60، كله ماشي على 60 في مراقبة، لأنه هي نماذج من حياتنا اليومية. إنسان أقوى منك واضع جهاز تصوير في الطريق، وإذا ضبطك بسرعة تفوق عن السرعة المحددة في 10,000، في مخالفات ب100,000، في انضباط. يعني ألا يستحي الإنسان أن ينضبط مع إنسان من بني جلدته لكنه أقوى منه، ولا ينضبط مع خالق السماوات والأرض؟ أيها الإخوة، مثل آخر: لو أنه ضيف من أقربائك رفيع المستوى زارك في العيد، ماذا تفعل؟ ترتدي أجمل ثيابك، تضبط كلامك، تجلس جلسة مؤدبة مع إنسان. لا يمكن أن تقابل إنسان كبير وفي يدك سبحة تعبث بها، مستحيل. يعني أنت دون أن تشعر مع إنسان قوي أو كبير علماً أو قوة أو مالاً

تجلس أمامه بأدب، تتحدث بكلام منضبط، لا تقول كلمة لا يليق أن تقول بها. فأنت راقب نفسك مع إنسان من بني جلدتك، أليس الله سبحانه وتعالى أحق أن تراعي الحياء أمامه؟ لذلك في آية كريمة يمكن أن تضاف إلى هذه الآيات: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أضرب مثلين: أنت جالس في بيتك والنافذة مفتوحة، وفي بناء أمام بيتك، في شرفة خرجت امرأة حسناء ترتدي ثياباً فاضحة، أنت إذا نظرت إليها ليس على وجه الأرض جهة تضبط هذه المخالفة. أنت في غرفة مظلمة والنافذة مفتوحة، وامرأة حسناء وقفت على الشرفة بثياب فاضحة، لك أن تملأ عينيك من محاسنها، ولكن المؤمن يغض بصره لأنه يعلم أن الله يرى. هو في البيت، أنا أتيت بمخالفة لا يمكن أن تضبط في الأرض. مخالفة ثانية: طبيب، ولك أن تنظر إلى مكان في جسم المرأة تشكو منه. لو أنك اختلست نظرة لمكان لا تشكو منه، هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط هذه المخالفة إلا الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أية نظرة، أية حركة، أية سكنة، أية ابتسامة ليست في مكانها، أي غضب ينبغي ألا يكون، الله يعلمه وسيحاسب عليه. في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. عجيب، منزلة الحياء مرتبطة بالإيمان، فالمؤمن يستحيي وغير المؤمن لا يستحيي، نعكسها: الذي يستحيي مؤمن والذي لا يستحيي ليس مؤمناً. يعني أبسط الأمور أن إنسان يتحدث بطرف جنسية فاحشة ليس فيه حياء أبداً، لا يخجل من ذكر العورات وذكر ما يكون بين الرجل وامرأته في الفراش، فالذي يتحدث بهذه الموضوعات بإسهاب وتفصيل ويسمي الأشياء بأسمائها، هذا ليس عنده حياء من الله عز وجل. القول الرائع: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. من أبرز خصائص المؤمن ضبط اللسان، ما في كلمة فاحشة، ما في كلمة بذيئة، ما في كلمة يسمي العورة باسمها، في انضباط شديد. فلذلك من علامات الإيمان ضبط اللسان، وأسباب ضبط اللسان: الحياء من الواحد الديان، في حياء. إذاً قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. أنت مؤمن فأنت تملك خلق الحياء، أنت حيي فأنت مؤمن. إخوتنا الكرام، من أدق الأحاديث الشريفة: يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني في مؤمن عصبي المزاج، في مؤمن يغلب عليه الحلم، وكلاهما مؤمن، في مؤمن يحب أن يلتقي بالآخرين منفتح، في مؤمن

عنده ذوق عالي في الثياب، في مؤمن أقل من ذلك. هي كل خلال يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني مؤمن عصبي على العين والرأس، قلبه نظيف، قلبه طاهر. مؤمن يغلب عليه الحلم على العين والرأس. مؤمن انفاقه أكثر مما ينبغي، كريم على العين والرأس. مؤمن انفاقه مدروس جداً، دخله محدود وعنده أولاد معه الحق مقبول. أنا ممكن أن ألقي على مسامعكم مئات الحالات من اختلاف الطباع وأصحابها مؤمنون، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، وكأن الخيانة والكذب تتناقضان مع الإيمان. فالمؤمن لا يكذب والمؤمن لا يخون. وأنت أيها الأخ الكريم تتعامل مع موظف قد يرتكب مئات الأخطاء مقبولة، إلا إذا كذب أو خان ليس لك من مصلحة أن يبقى عندك. إذا خان أو كذب قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين. لذلك قال النبي الكريم دعه فإن الحياء من الإيمان. علامة غير المؤمن أنه لا يستحي، لا بكلمة بذيئة ولا بذكر عورة ولا بطرف فاحشة ولا بتحديق في عورات من حوله ولا بالتعليق القاسي على ما يرى. هي كلها من صفات غير المؤمن. لذلك مرتبة الحياء من أفضل مرتبات المؤمن. عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير ابن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقاراً وإن من الحياء سكينة. الذي يستحي عنده وقار، والذي يستحي تتنزل على قلبه السكينة، الذي يستحي له مهابة له وقار، والذي يستحي تتنزل على قلبه السكينة مكافأة من الله له، وقار أمام الناس وسكينة في قلبه. يعني أبسط مفهومات الحياء أن المؤمن يستحي أن يعصي الله، إذا الحياء حمله على الاستقامة. المؤمن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام دققوا، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. يعني أعلى درجات الإيمان أن تكون موحداً، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم. نهاية العلم أن تكون موحداً، ألا ترى مع الله أحداً، أن ترى الأمور كلها بيد الله، ألا ترى رافعاً إلا الله، ولا خافضاً إلا الله، ولا معطياً إلا الله، ولا مانعاً إلا الله، ولا معزاً إلا الله، ولا مذلاً إلا الله. هذا هو التوحيد. علاقتك مع جهة واحدة، مع خالق السماوات والأرض. لذلك الحديث الجامع المانع لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في أشخاص شريرون، في وحوش مخيفة، في حشرات لدغت. هذا يستدعي أن يسمح الله لهؤلاء الأشرار أن يصلوا إليك. لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. أيها الإخوة الكرام، إذا الإيمان بضع وسبعون

أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، شوف، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني في حجر لو أبقيته في مكانه ربما يؤذي إنساناً، في شيء من الفاكهة يدعو إلى التزحلق، نزعتها وضعتها في مكان، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. 63 أو 73 شعبة، أعلاها التوحيد وأدناها أن تميط الأذى عن الطريق، والحياء من شعب الإيمان. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، البطولة لا أن تؤمن بخالق السماوات والأرض، أن تؤمن بأنه فعال وأنه في السماء إله وفي الأرض إله. الآن من شمائل النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه، عنده حياء عالي جداً. يعني مرة سألت امرأة: كيف تتطهر من الحيض؟ قال لها: خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم. فسأل السؤال محرج، قالت: كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فاحمر وجهه وسكت، فالسيدة عائشة أخذتها جانباً وشرحت لها، يعني استحيا أن يشرح دقائق دقائق الأمور النسائية. خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم، كيف أتتبع بها أثر الدم؟ قال: يا سبحان الله، وسكت. فالسيدة عائشة تابعت الحديث معها، وأيام تلاقي امرأة تتصل بالهاتف تسأل سؤال يعني غير معقول أن تخاطب امرأة رجل بهذا السؤال. لذلك أنا أتمنى أن يتعلم النساء أمور الفقه، لتكون المرأة في بعض المواقف وفي بعض الموضوعات أولى من الرجل في الإجابة عن موضوعات نسائية. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياءً من العذراء في خدرها. يعني ورد بالأثر: لا تحمر الوجوه. في شخص بيحرجك، بيضايقك، تحكي كلمة غلط، الرقم غير صحيح، يعني إذا قضية ما لها علاقة بالعقيدة، عطى رقم أو عطى سعر أو عطى درجة حرارة ما له متأكد منها أمام 20-30 إنسان سفهته، فمن حياء المؤمن أنه لا يحرج أحداً. لا تحمر الوجوه، يعني أنا الموضوع خلافي وغير ثابت بس أرويه لكم. يعني كان النبي الكريم مع أصحابه، مرة ثانية غير ثابت وخلافي لكن للموعظة، فكان مع أصحابه في طعام، أكلوا لحم جزور، ثم جاء وقت الصلاة، توضأوا جميعاً وصلوا الظهر وأكلوا هذا الطعام، والآن إلى صلاة العصر. يبدو في إنسان انتقض وضوءه مع رائحة، من الذي سيقوم ليتوضأ؟ هذا الإنسان. فقال: كل من أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني ما أحرجه. هذا تفسير، وفي تفسير آخر. نعم. أيها الإخوة، عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، والإحياء من الله حق الحياء دقيق، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر قليلا الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا.

0: يا من الله حق الحياء، رواه الترمذي. أن تحفظ الرأس وما وعى، هل تطلق بصرك في محاسن النساء؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تطلق لأذنك أن تستمع إلى شيء لا يرضي الله؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تنطق بلسانك بكلمات بذيئة فاحشة أو محرجة؟ أنت لا تستحي من الله. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، هل تشتري بمال حرام طعاماً تأكله؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تعيش حياتك ولا تعبأ بالموت إطلاقاً؟ أنت لا تستحي من الله. وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أيها الإخوة الكرام، الحياء من صفات المؤمنين، وعلامة إيمانك الحياء من الله. ومرة إنسان اغتسل عرياناً أمام الناس، كان عند النبي يعمل بأجر، قال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. إنسان يقوم بثياب فاضحة، بثياب داخلية في البيت، أمام بناته، أمام أولاده، أمام يعني أقاربه، هذا موقف ما في حياء إطلاقاً. فمن علامات المؤمن انضباطه باللباس. نعم. أيها الإخوة الكرام، يعني شوف الآية: أو لامستم النساء. هذه العبارة تعني شيئاً تعلمونه، لكن لا تخدشوا حياء الطفل. أو لامستم النساء، يعني قال: يا بنيتي إن هذه الثياب، شوف، تصف حجم عظامك. كلمة عظام لا تثير شهوة، أما أي كلمة أخرى تثير شهوة. إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. أو لامستم النساء. نعم. إذاً القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. شوف، وراء ذلك دخل في هذه الكلمة كل أنواع الانحراف الجنسي. فمن ابتغى وراء ذلك، القرآن الكريم والنبي عليه أتم الصلاة والتسليم يعلمنا الحياء في التعبير. أما أن تصف الأشياء بأسماء الفاضحة باسم لا حياء في الدين، لا. الدين كله لله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد.

0: هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب التقوى وفي الحديث الثالث منه. وقد سبق أن التقوى لها تعريف كثيرة يجمعها قولهم: التقوى هي فعل
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
0: هذا الحديث معنى كلماته واضح، لكن في لفتات مهمة في هذا الحديث. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني أنتم تسمعون أحاديث كثيرة مثلا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شو الفرق بين قال رسول الله وبين كان يقول؟ كان يقول يفيد الاستمرار، تكرار. لما بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يحتمل أنه قالها مرة أو مرتين أو ثلاثة ممكن، بس لما بقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، معناته يقول مرة مرة مرة مرة، يعني يكثر من قولها، وهذه واحدة. ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك الهدى. ليش هو النبي صلى الله عليه وسلم أليس مهتديا؟ هو نبع الهدى صلى الله عليه وسلم. معنى أسألك الهدى يعني: يا رب ثبتني على الهداية، عشان ما حدا بيناتنا يا أخوان يقول أنا مستحيل حدا يضلني، أنا مستحيل حدا يذهب عقلي، أنا مستحيل إني أنا أنحرف. يعني لو بقعد مع المنحرفين بس أنا ما بنحرف، ولو بقعد مع الأشرار بس أنا ما بصير شرير، ولو صاحب البنات بس ما بخربط، ولو بقرب من المال الحرام بس ما بمد إيدي، ولو بقعد على مائدة يدار عليها الخمر بس ما بشرب. طيب يا أخي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أصلح أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت إيمانك أقوى أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى، يا رب ثبتني على الهدى. والتقى، يا رب أنا أسألك أن أفعل المأمورات وأن أترك المنهيات، يا رب عيني أن أفعل ما تأمرني به وأن أترك ما تنهاني عنه. قال ابن عطاء الله السكندري: أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. هلا أنت بدك تطلب من الله، بدك تدعو إنك تقول له: يا رب تهيئ لي الفرع الفلاني بالجامعة، منيح. وإنك تقول له: يا رب تبعث لي عروس بنت حلال، منيح. وإنك تقول له: يا رب بعت لي بيت مساحته 120 متر، منيح. وإنك تقول له: يا رب يصير عندي الجوال مثل اللي الفلاني، منيح. بس أحسن شيء تطلبه من الله الأشياء التي هو طلبها منك. ماذا طلب الله تعالى منا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. فإنك تقول له: يا رب أسألك أن أتقيك. الله قال لك: ادعو إلى سبيل ربك، يا رب أعني على أن أدعو إلى سبيلك. يا رب، الله عز وجل قال: أقم الصلاة. أحسن شيء تقول له: رب اجعلني مقيم الصلاة. شايف؟ أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. العفاف هو ترك ما لا يحل ولا يجمل. العفاف هو ترك ما لا يحل، يعني ترك المحرمات، وما لا يجمل. في شغلات حلال بس ما بتليق، ما بتناسب، ليست جميلة. يعني واحد قاعد ببيته بقميص شيال، حان وقت الصلاة قام صلى بقميص الشيال، ما حكم صلاته؟ جائزة بس لا تجمل. البس عليك يعني شيء، لأنه أنت بدك الآن تكلم رب العالمين. واحد عفوا قاعد ببيته بالسروال، بجوز دنيا صيف، رن عليه الباب، قام راح فتح باب

عفوا باب الزقاق بهالمنظر هذا لا يجمل لا يليق. واحد اجى على باله يشتري مسكة هيك بالطريق، شاب عمره 22 سنة وصار ينفخ بولين هو ماشي بهالشارع. هلا حلال لما حرام؟ مو حرام بس والله ما حلوة. عرفت؟ يعني في أشياء جائزة بس لا تجمل بك. العفة والعفاف ترك ما لا يحل ولا يجمل. واحد أبوه اسمه خالد مثلا، أم هيك بيقول له يعني السلام عليكم خالد. هلا حلال لما حرام؟ إذا واحد قال لأبوه سماه باسمه حلال، بس لا تجمل. ليس من الأدب أن تقول أي أنا وأبي مثل رفقات. هلا هو يتواضع لك ويعني يتطامن لك مشان يقربك إليه، بس أنت لا تكسر حواجز الأدب بينك وبينه. العفة والعفاف ترك ما لا يحل ولا يجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كان يقول، يعني كان دعاءه يكثر من هذا الدعاء، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لاحظ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الغنى وقدم عليه الهداية والتقوى والعفة، لأنك إن كنت فقيرا ومن أهل التقى والهدى والعفاف فأنت سعيد في الدنيا والآخرة. وإذا جمع الله تعالى لك مع الهداية والتقوى والعفة الغنى فهو أمر حسن. لكن إذا واحد كان غنيا وما في هداية، أعوذ بالله، بصير هذا المال سبب الفساد والإفساد. إذا كان غنيا وما في تقوى يستخدم هذا المال في الفجور، أعوذ بالله. وإذا كان غنيا وما في عفة. لذلك قالوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والتقى والعفاف على الغنى لأنها أكثر أهمية. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، اجتهدوا في التزام أمر الله تعالى لتصيروا من أهل التقوى. والله يا شباب مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا 70 ممن أعرفهم بأسمائهم، فقط هم شباب نشأوا في طاعة الله ولزموا التقوى ولزموا الهداية ولزموا درب العفة. والله يتنافس الناس الكبراء لأجل أن يصاهروهم. وقلكم شغلة، بيحطونا وسايط إنه بركي بتقلوا له يجي لعنا يخطب من عنا، بس هذا كتير بسيط. يعني أنت ما شاء الله كتير منعم، بس هذا كتير بسيط. قال ما يأكل هم المصاري بنوم، بنوم لا يأكل هم المصاري. وأنا أعرف من حصل وتزوج، ويعني البارحة كان بسيطا على معاش وظيفي، والله كان أنا أذكر معاش 13,000 ليرة سوري البارحة، اليوم صار عنده بيت، ملك بيتا كان بوقتها بيساوي 8 مليون، واليوم البيت حقه 800 مليون نفس البيت. الذي أغناه التقوى، مو الذي أغناه أن يمد عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، بس هو لزم التقوى. أنا أعرف عشرات عشرات. التقوى ترفعك، ترفعك في الدنيا وترفعك في الآخرة. هلا طبعا في بالمقابل، بس يا أستاذ في ناس والله من أهل التقوى والعفاف ما إجا حدا لعندهم جوزهم بنتهم، مش شرط. هو 100% سيكرمه الله عز وجل، بس الله هو الذي يختار كيف ومتى وأين ما يناسب كل عبد بعبده. بس انتم يا شباب الزموا التقوى، والله تسعدوا، والله الزموا التقوى. والله اعرف من سلم معمله يا رجل، تعرف شو معنات رجل عنده معمل صناعي عنده معمل؟ هذا بيكون تعبان فيه 30 سنه، واحيانا ابوه قبله 30 60 سنه عمل، والله سلمه لشاب عفوا يعني السي في تبعه لا فيه الدورات التدريبيه العالميه ولا اللغات الاجنبيه ولا الشهادات العالية، بس يا رجل في في في أمانة وفي تحمل مسؤولية وفي جدية في تقوى. سلمه المعمل، خلص أنت اعمل ما شئت، أمضي ما شئت، افعل ما شئت، اترك ما شئت. التقوى التقوى. لذلك نصيحة يا أيها الإخوة، تدربوا، والله أنا لكم ناصح أمين، لأن الله أمرنا ونصحنا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمرنا ونصحنا، وحاشاهما أن يخلف.

0: بما وعده، أو أن لا يصيبا بما قال جل جلال الله وصلى الله على سيدنا محمد. لذلك دربوا أنفسكم على امتثال أوامر الله بأصغر الأمور وأدق الأمور. والحمد لله، الحمد لله فيكم شباب هذا حالهم، فيكم أخوات هذا حالهن، يعني هو حريص. مرارا ما جاءني منكم الحمد لله ومن غيركم شباب معروض عليهم فرص عمل، لكن الحقيقة فيها حرمة، لما يسأل ويعرف بأنها حرام يترك، علما بأنه يحتاج إلى المال وهذه الفرصة تعطيه هذا المال، بس لأنها حرام يتركه. الحمد لله، الحمد لله. ومنكم من يعمل في أماكن ويعني بقلب هذا العمل في فرصة ليأخذ مالا إضافيا، وهو أحوج ما يكون لهذا المال وهو لا يأخذه، يعطيه لصاحب العمل لأنه هذا ليس لي ولو كنت محتاجا إليه. بس الله عز وجل يسمع ويرى ويسجل أنت ماذا تفعل، وأنت تفعل هذا الفعل من أجله سيكافئك بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. الحديث الرابع:
1: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم.
0: ما شاء الله، حلفت يمينا، والله العظيم ما عاد أذهب إلى بيت أخي. صار بينك وبينه خصومة، حلفت والله العظيم ما عاد أدخل إلى بيته. بس عندما هيك هدأت، جاء من يقول لك: إن الله يحب صلة الرحم، من سره أن يزاد له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. لا تقطع ما أمر الله به أن يوصل. فأنت تذكرت والله صلة الرحم أتقى لله وأكثر امتثالا لأمر الله مما أنت قررت أن تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا أخطأت شي مرة فهناك أمر إلهي تركته، أو نهي إلهي اقتحمته، وبعد هذا تبينت بأنك على خطأ، وكنت قد حلفت يمينا بالله العظيم أنك تفعل أو لا تفعل. قال: ثم رأى أتقى منها فليأت التقوى. في حديث آخر: وليكفر عن يمينه. ارجع، أنت حلفت أن لا تذهب إلى بيت أخيك، لا، هذا يخالف أمر الله تعالى، اذهب إلى بيت أخيك. وماذا عن يميني؟ لأنني أنا حلفت. خير، عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أنا لا أملك هذا المال، عليك أن تصوم 3 أيام. لكن المهم أن تبقى مع التقوى، حتى إذا انحرفت يوما ما عن التقوى ارجع، ولو كنت حالفا على أن تبقى منحرفا عن هذا الدرب. أقسم بالله العظيم ما عاد أفتح المصحف، كرهني هذا القارئ الفلاني بالقرآن الكريم. أنت حلفت على شيء يخالف التقوى يا رجل، كفر عن يمينك وعد إلى قراءة القرآن الكريم. على أن هناك خلافا فقهيا بين العلماء على من حلف أن يعصي الله، من نذر أن يعصي الله ماذا يفعل؟ من نذر أن يعصي الله لا يعصيه أكيد. يعني واحد إذا قال هيك حلوان نجاح ابنه عندنا، إنه هو نفسه قال لنا: قروا له سورة الفتح عشان الله ينجحه لابنه. بس لما نجح ابنه أعوذ بالله راح بده يشرب الخمور. ماذا يفعل من نذر أن يعصي الله أو حلف أن يعصي الله؟ لا يعصي. رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا نذر في معصية. العلماء قالوا: طيب هل تجب عليه كفارة؟ من حلف إنه يعصي الله عز وجل لا يعصي، طيب هل تجب عليه كفارة؟ العلماء في اتجاهان فقهيان، قل نعم عليه كفارة لأنه حلف، في اتجاه لا كفارة له لأنه بالأصل هذا أمر لا قيمة له الذي حلفه سابقا، نسأل الله السلامة. لكن على كل الحديث يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. أما الحديث الخامس والأخير الذي ساقه الإمام النووي في باب التقوى، تفضل.
1: عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
0: راوي الحديث من الصحابة اسمه صدي بن عجلان. صدي هذا من الأسماء المفردة

0: يعني في كل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد رجل اسمه صدي إلا هذا الصحابي. في صحابي آخر اسمه سفينة أو لقبه سفينة، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان هذا سفينة، ما يوجد أحد لقبه سفينة إلا هذا. جمع المحدثون الأسماء المفردة والكنى المفردة والألقاب المفردة، فمنها صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. شو يعني في حجة الوداع؟ يعني في آخر الإسلام، وآخر الإسلام يعني هذا الذي استقر عليه الدين، يعني لا نسخ ولا رفع بعد هذا. يقول: اتقوا الله. وساق الإمام النووي هذا الحديث في هذا المكان في خاتمة باب التقوى، وقال هذا الحديث في خاتمة كتاب الصلاة عند الإمام الترمذي، من أجل أن يثبت عندنا أن نتقي الله عز وجل. من يحفظ أيها الإخوة آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا، قدموا لأنفسكم بفعل المأمورات وترك المنهيات، اتقوا حساب ذلك اليوم. فالتقوى يا أيها الإخوة، الله يجعل التقوى مبدأ حياتنا وخاتمة حياتنا، ويجعل التقوى مع حياتنا كلها. قال في حجة الوداع: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم. طيب، ما هي الصلاة من التقوى؟ والصوم من التقوى، والزكاة من التقوى، وطاعة الأمراء من التقوى. فلماذا أفردها؟ هذا يسمى عند العلماء من عطف الخاص على العام، يعني التقوى عامة ثم هذه أمور خاصة للاهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد عليكم في هذه الأمور، وإلا هي مشمولة بتقوى الله تعالى. ماذا يحدث إذا فعلتم هذا؟ قال: تدخلوا جنة ربكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من أهل التقوى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير تحدثنا عن بيعة العقبة الأولى، وهي البيعة التي وفد بمناسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلاً من أهل المدينة، فجلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا إليه وتلا عليهم شيئاً من القرآن، فشرح الله عز وجل صدورهم للإسلام ودخلوا الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان في مقدمة هؤلاء الذين وفدوا إلى مكة من المدينة عبادة بن الصامت، وأرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة ليدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرفهم بالإسلام ويجيبهم عن أسئلتهم. في غضون ذلك العام دخل عدد كبير من أهل المدينة المنورة في دين الله عز وجل، أكثر سيدنا مصعب بن عمير الذي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، وأبلى بلاء حسنا في دعوته إلى الله عز وجل. ولقد صح أن الرجل كان يأتي من المشركين في المدينة وهو يحمل حربته ليقتل بها مصعبا، فما يكاد يجلس إليه قليلا ويسمع شيء من القرآن الذي يتلوه على مسامعه حتى يغرس حربته إلى جانبه في الأرض ويجلس فيستمع إليه آمنا مطمئنا، وفي آخر الجلسة يدخل في الإسلام. ومصعب بن عمير لعلكم جميعا تعلمونه من هو. مصعب بن عمير كان في جاهلية ضرب المثل في حب الذات، وكان الناس يعرفون أن مصعبا مر من هذا الشارع لما يشمون فيه من رائحة عطره الخاص به، فلما هدي إلى الإسلام ودخل في دين الله عز وجل طوى كل ذلك النعيم وأدبر عن ذلك الترف كله، وأقبل إلى حياة أخرى جديدة فيها غاية الزهد من الدنيا وشهواتها وأهوائها، وأقبل إلى الله عز وجل بكل شراشره بكل كيانه. واختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه ليذهب فيمضي عاما كاملا في المدينة المنورة يدعو إلى الله عز وجل ويعرف الناس بالإسلام. مصعب بن عمير هو الذي استشهد في غزوة أحد، ونظروا إليه فرأوا مصعب هذا الذي كان مضرب المثل بالترف والبزخ وحب الذات والتجمل في الملبس وغيره، وجدوه ميتا مستشهدا وعليه ثوب ممزق، أرادوا أن يستروا به أعلاه يتكشف أدناه، وإن ستروا به أدناه تكشف أعلاه. فجاءوا يخبرون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشيرونه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تذكر من ماضي مصعب بن عمير وهذه الحالة التي رحل فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: استروا به أدناه واستروا ما يلي رأسه بشيء من الإذخر، نبات. نعم، فهذا هو مصعب بن عمير.

كانت نتيجة جهاده الإسلامي وسيد الجهاد الدعوة إلى الله باللسان، أن عاد في العام الذي يليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 74 رجلا بدلا من 12 الذين وفدوا إلى رسول الله في العام الفائت، وبينهم امرأتان صلى الله عليه وسلم. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان ذاته الذي بايعوه فيه في العام الفائت، يعني عند العقبة الكبرى بعد مضي ثلث الليل. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وكان واحدا من هؤلاء الوافدين، لما دخل الميقات أخذوا يتسللون من فروشهم تسلل القطا، طبعا جاءوا مع عدد كبير من المشركين فيهم أيضا مشركون، وهؤلاء 74 كانوا فيما بينهم متفرقين. لما دنا الميقات الذي وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم تسللوا من فروشهم رويدا رويدا وتجمعوا كلهم عند العقبة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس رضي الله تعالى عنه. تكلم هؤلاء الذين جاءوا من المدينة المنورة مسلمين وقالوا له صلى الله عليه وسلم: خذ يا رسول الله لنفسك ولربك منا ما أحببت. نعم، يعني نحن مستعدون أن نبايعك بما تشاء. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم شيئا من القرآن ورغبه في الإسلام، وقال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. إذن هذه البيعة الثانية ستختلف عن البيعة الأولى. البيعة الأولى ما كان فيها إشارة إلى الجهاد، الآن هذه البيعة الثانية فيها زيادة وهي الجهاد، يدل على ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم البراء بن معرور وهو أيضا واحد من الذين وفدوا إلى رسول الله مسلمين من المدينة المنورة وقال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أجورنا، أعراضنا يعني، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، يعني نحن أهل السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. مثل هذا التباهي غير محمود في عامة الأحوال إلا في مثل هذا المقام، عند الحديث عن الجهاد التباهي مطلوب ومحمود. فاعترض رجل من الأنصار الوافدين أيضا أثناء كلام البراء، اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال عهودا وإنا قاطعوها، يقصد بالرجال اليهود. إلى ذلك الوقت كان هنالك حلف بين الخزرج وطائفة من اليهود، وبين الأوس وطائفة أيضا من اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، يعني دافعنا عنك ودافعنا عن الحق والدين وأظهرك الله علينا، أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ يعني ممكن ترجع إلى مكة المكرمة إلى مسقط رأسك؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، المحيا محياكم والممات مماتكم.

أي إذا خرجت مهاجرا إليكم فبقائي وحياتي وموتي كل ذلك سيكون عندكم. وهذا معنى جليل من معاني الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدهم به. ثم قال: أخرجوا إلي 12 منكم يكونون نقباء على بقية المسلمين. يعني أريد أن يكون وضعكم منظما، أريد أن يكون فيكم 12 مسؤولين عنكم حتى أوجه إليكم تعليمات من خلالهم. نعم. فاختاروا من أنفسهم 12، 9 من الخزرج و3 من الأوس، اعتبروا نقباء يعني ممثلين لهؤلاء 70 ولكل من سيدخل أيضا من بعد في دين الله عز وجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اتفقوا: ارفضوا إلى رحالكم. طبعا المشركين ما عندهم علم، أهل مكة لا علم لهم، والمشركون الآتين من المدينة أيضا لا علم لهم بشيء من هذا. فقال رجل من المسلمين الوافدين من المدينة اسمه العباس بن عبادة ابن نفلة: والله الذي بعثك بالحق نبيا لئن شئت لنميلن على أهل هذا المادي، على أهل هذا الوادي الآن بسيوفنا. يعني إذا شئت الآن سنبدأها حربا عوانا ضد المشركين في مكة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك بعد، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. يقول كعب بن مالك وهو الذي يقص خبر هذه البيعة الثانية: فرجعنا إلى مضاجعنا، كل واحد رجع إلى فراشه وكأنه ما حصل شيء والقوم نائمون. فبتنا، لما أصبحنا جاء بعض مشركي مكة يعني شامين ريحة، قالوا: يا معشر الخزرج، قالوا لكل أهل المدينة بما فيهم المسلمون والمشركون: قد بلغنا أنكم جئتم لتخرجوا صاحبنا من بيننا ولتقاتلون معه وتبايعونه على حربنا، هكذا بلغنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني ما نريد أن يكون بيننا وبينكم حرب. فتصايح المشركون الوافدين من المدينة، قالوا: أبدا، ما حصل هذا. يقول كعب: فسكتنا نحن. طبعا هم صادقون، لكن المسلمون كلهم لجأوا إلى السكوت وأخذ ينظر بعضهم إلى بعض. لكن في النهار تتبعوا الخبر وتأكدوا أن هذا الأمر وحصل فعلا، فأخذوا يلاحقون الذين عرفوهم من المسلمين، وأتيح لهم أن يقبضوا على 2، سعد بن عبادة رضي الله عنه والمنذر بن عمرو، ودول 2 كانوا من النقباء من 12، نعم، من المسؤولين. أما المنذر فقد أفلت منهم، وأما سعد فقد قبضوا عليه، سعد بن عبادة، وأخذوا يجررونه في سكك مكة ويضربونه. جاء واحد من أهل مكة وقال له لسعد: ويحك، أليس لك يعني صلة بأحد من أهل مكة هنا؟ يعني ليست لك يد عنده؟ ما في لك في شخص صديق لك فضل عليه نادي فيه حتى يجيرك؟ فتذكر سعد بن معاذ: نعم. قال: نعم، أنا كنت أجير لجبير ابن مطعم والحارث ابن أمية تجارهما، وأمنع تجارهما من أن يسيء إليهم أحد. فأخذ ينادي باسميهما، سمع وجاء، فأخذاه من بين أيدي المشركين وتركوه ونجا بنفسه وعادوا
إلى المدينة المنورة. إذن البيعة الثانية كانت بيعة حرب بالإضافة إلى البنود التي بايع الأنصار في العام الفائت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا يعني أن الجهاد القتالي بدأت مقدماته في تلك الفترة عند بيعة العقبة الثانية مقدماته. أما الجهاد فعلا فلم يشرع الجهاد القتالي إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة.

الآن أيها الإخوة، نعود لنستنبط من هذه الحادثة الثانية، بيعة العقبة الثانية، ما ينبغي أن نعرفه من أحكام وعظات. أولا، ما الفارق بين هاتين البيعتين؟ البيعة الأولى كان أبطالها 12 رجلا، البيعة الثانية كان أبطالها 74 رجلا. البيعة الأولى كانت كما قلنا على بيعة النساء، يعني كل البنود التي تتضمن كليات المبادئ الإسلامية موجودة إلا الجهاد. أما بيعة العقبة الثانية فقد حوت بالإضافة إلى ذلك الجهاد. هذان هما الفارق بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وأعيد ما قد ذكرته بالأمس بما تأكد من أمر يغيب عن بال كثير من المسلمين أيها الإخوة. نحن نتساءل، لماذا هذه البيعة؟ هل دخل أولئك الذين أقبلوا إلى رسول الله وتشهدوا شهادة الإسلام وآمنوا بأن محمداً رسول الله، دخلوا في الإسلام أم لا؟ دخلوا. إذن فما حاجة البيعة التي طالبهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تعصوني في معروف، إلى آخره. سواء كان هذا بالنسبة للبيعة الأولى أو البيعة الثانية أو البيعات التي جاءت من بعد، لماذا؟ ما الحاجة؟ الجواب، دخولهم في الإسلام تم بالشهادتين، لكن ما الذي بقي؟ بقي أن يدخلوا تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كإمام للمسلمين، وبالمصطلح الحديث كرئيس دولة. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام له منذ هذه الفترة فما بعد شخصيتان: شخصية النبي المبلغ عن الله عز وجل، وشخصية الإمام، إمام المسلمين. طيب، هؤلاء الذين جاءوا يعلنون عن إسلامهم وإيمانهم بالله ورسوله، دخلوا الإسلام، لكنهم يعيشون تحت سلطان إمام لهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يعلنوا عن خضوعهم له واستجابتهم لحكمه، نعم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك لأنك نبي. ثم قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله لأنك إمام المسلمين ولأنك رئيس الدولة فيهم. ومن هنا كانت المبايعة لا بد منها. أقول هذا لكي نعلم أن الإسلام الذي بعث به رسول الله والذي انطلق انطلاقته الكبرى من المدينة المنورة كان دينا ودولة، ولم يكن دينا فقط، وإلا لما ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن دخلوا الإسلام بهذه البيعة. دليل آخر، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقام من بعده الخلافة، كان أول خليفة عن رسول الله من؟ أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. طيب، هؤلاء جاءوا يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة، معقول؟
لا نبي بعد رسول الله، هو خاتم النبيين. طيب يعني لماذا نسميهم خلفاء عن رسول الله؟ لماذا نسمي أبا بكر خليفة رسول الله؟ لا، هو ليس خليفة عنه في النبوة، سيدنا أبو بكر ليس نبيا، وإنما هو خليفة عنه في الحكم، في رئاسة الدولة، في الإمامة. هذا دليل آخر ناطق بأن إسلام المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انقيادا لدين، وكان خضوعا لسلطة. السلطة هي سلطة رئيس الدولة، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالأمس الدابر، وهنالك من أراد أن يوسوس إلى عقول المسلمين فيقول لا، محمد عليه الصلاة والسلام بعث بدين يتمثل في علاقة الإنسان بربه، ولم يكن له يعني ما يبلغه الناس أكثر من ذلك، ولم تكن له صلة بالمسلمين أكثر من أن يوجههم إلى أن ينقادوا للواجبات التبليغية التي بلغهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدولة لا. هذا الكلام طبعا خطة رسمتها بريطانيا في مصر، وأوعزت بتنفيذ هذه الخطة إلى بعض الباحثين المسلمين العملاء لبريطانيا آنذاك، ولا نريد أن نفتح ملف الكلام التفصيلي في هذا الصدد. وبريطانيا هي أم ورأس الفتنة التي حاولت الكيد للإسلام والمسلمين بوسائل غريبة وعجيبة جدا. نعم، اليوم هنالك من يريد أن يعود فينشر هذه الدسيسة من جديد، ولكن كما قال المثل العربي هي شنشنة أعرفها من أخزم. ليس في المسلمين واع وعى إسلام المسلمين في عهد النبوي ووعى سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يجهل أن رسول الله له شخصيتان اثنتان، شخصية النبي المبلغ عن الله، وشخصية الإمام أي شخصية رئيس الدولة. ولذلك كلام النبي دائما ينقسم إلى قسمين،

الغنائم هذه كلها يتصرف بها رسول الله لا مبلغا عن الله بحرفيتها بحيث لا يمكن أن يتغير ويتبدل، وإنما بوصف كونه رئيس دولة. في غزوة حنين قال: من قتل قتيلا فله سلبه. السلب هو عبارة عن المال والأسلحة الخفيفة التي قد ترى في حوزة القتيل المشرك. النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشجع المسلمين قال: من قتل قتيلا فله سلبه، كل ما في حوزته يمكن أن يصبح ملكا له. هل قال هذا الكلام جاءه وحي بذلك من عند الله؟ لا، قاله بوصف الكون قائد الأمة رئيس دولة. لذلك لا، خليفة المسلمين أبو بكر له الحق ما يقول الكلام، لأنه الرئيس بعد مصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المعنى ينبغي أن يكون مثبتا في أذهاننا أيها الإخوة. طيب، الآن عرفنا أن هذه البيعة الثانية تطل بأصحاب رسول الله على عهد جديد، ومن أبرز مظاهر هذا العهد الجهاد، الجهاد القتالي. تعالوا نقل كلمة عن الجهاد القتالي، ذلك لأن الجهاد الذي هو ركن ركين من أركان الإسلام ماض إلى يوم القيامة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الركن الذي ترتعد منه فرائص أعداء الله عز وجل إلى يوم القيامة، وهو الركن الذي يحاولون بكل جهد أن يجهضوا وأن يمزقوا وأن يبطلوه إلى آخر ما هنالك. لذلك هنالك يعني تشويه لحقيقة هذا الجهاد، ومحاولات كثيرة لمزيد أيضا من التشويه من أجل أن يبعثوا في نفوس المسلمين أنفسهم كراهية الجهاد، أو أن يبعثوا في نفوس المسلمين أنفسهم الخوف من الجهاد، بسموه إرهاب وبسموه ما بعرف إيش وإلى آخره. كيف السبيل إلى ذلك؟ تشويه الجهاد. ينبغي أن نصفي الجهاد من مظاهر هذا التشويه، نقولها بكلمة مختصرة: الجهاد في سبيل الله أنواع. سيد هذه الأنواع الدعوة إلى الله عز وجل بالحوار: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أكبر الأدلة على أن سيد أنواع الجهاد هو الدعوة اللسانية قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا النوع من الجهاد كان موجودا في مكة، طيب لماذا لم يكن الجهاد القتالي موجودا في مكة أيضا؟ ناس من البسطاء يقولون إلى أن المسلمين كانوا ضعاف، لما ذهبوا إلى مكة اشتد عودهم وكثر عددهم. لا، ربنا عز وجل القائل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. رب الإسلام المسلمين على أن القلة والكثرة لا قيمة لها أمام الاتكال على الله والصدق مع الله عز وجل. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لا، ليس هذا هو السبب. لكن لماذا القتال أرجئ إلى الهجرة إلى المدينة المنورة؟ في مكة كان المسلمون أفراداً متنافرين في جنبات ذلك البلد، بلد الحرام، ما كان لهم مجتمع، مجتمع ما كان فيه، قلة متنافرين في مكة المكرمة، لا يملكون أرضاً يعني وطناً يدافعون عنه، وليس لهم مجتمع يعني أمة، وليس لهم نظام سلطوي. الجهاد الدفاع ماذا سيكون؟ ما في غير العقيدة. العقيدة كان مطلوب منهم أن

بثوها بالحوار، وأن يبثوها في أذهان الناس وقلوبهم بالجدل باللطف كما وصف الباري سبحانه وتعالى وبين لنا. لذلك ما كان في شيء يدافع عنه المسلمون بالقتال. لما هاجروا إلى المدينة، وسنجد كيف استقر بهم الأمر في المدينة المنورة، وجدت لهم الأرض، الدار الإسلام، وجد الوعاء الذي يحوي إسلام المسلمين، أعني بالوعاء الوطن، وجد المجتمع الإسلامي إنه كلهم صاروا مسلمين، وولدت الأمة الإسلامية، ووجد النظام السلطوي المتمثل في رئاسة الدولة، ورئيسها من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الآن صار في هنالك شيء يطمع به العدو: أرض الإسلام، المجتمع الإسلامي، النظام السلطوي. إذن ينبغي للمسلمين أن يهبوا ليدافعوا عن هذا الوجود: دار الإسلام، الأمة الإسلامية، هذا النظام السلطوي الإسلامي المنبثق من الدولة الإسلامية. هذا هو السبب في أن الله شرع القتال بعد أن استقر المقام بالمسلمين في المدينة المنورة، ولم يشرعه في مكة، لا لأن المسلمين كانوا ضعافا أو غير ضعاف، ما كان في شيء دافع عنه في مكة المكرمة. على ما يدل هذا؟ يدل هذا على أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل لم يشرعه لجر الناس جرا إلى الإسلام، وإنما شرعه الله عز وجل لحماية مكتسبات المسلمين، باختصار لحماية الدولة الإسلامية. والدولة الإسلامية تتألف من أرض، يعني وطن، من أمة، من مجتمع، من نظام، وهذا أصبح موجودا. وكان الأعداء يتربصون شرا بهذه الدولة، فإذا إنما شرع الله عز وجل الجهاد من أجل هذا، لا من أجل جر الناس إلى الإسلام. وسنجد سلسلة الغزوات التي بدأت باستقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ما يدل على هذا الذي نقول. فإذا وجدتم من يقول إن الجهاد إنما نادى به محمد صلى الله عليه وسلم ليدخل الناس بالسيف في الإسلام وليحملهم حملا على أن يعتنقوا عقائد لا يؤمنون بها، فاعلموا أن هؤلاء يكذبون، وأنهم يعلمون أنهم يكذبون، يعلمون ذلك. متى تم هذا؟ متى؟ القرآن مليء بالآيات التي تؤكد وتبين أن رسول الله ليس مكلفا إلا بالبلاغ. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله، مو أنت، العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طيب، لاحظوا أيها الإخوة أن الجهاد في نظر أعداء الإسلام ما معناه. شوفوا بقى الخطة، ما بنقول الخبيثة، الخطة المكشوفة القذرة التي يعني يظن من خلالها راسموها أن الأمة الإسلامية مجموعة مغفلين. هذول أوركسترا واحدة، أعداء الله عز وجل الذين يتحدثون عن الإسلام، لكنهم في السر قرروا أن يقسموا أنفسهم قسمين، كل قسم يحكي نقيض ما يقوله الآخر بالاتفاق، ولدينا وثائق بهذا. القسم الأول من الأوركسترا الواحدة يقول إن محمداً نادى بالجهاد لأنه كان حاقداً على المجتمع الإنساني، ولأنه كان يريد أن يدخل الناس عنوة بدينه
ببريق السيف وبالتهديد بالقتل، وقد كان يجر الناس جراً، نعم، من خلال دمائهم إلى الدخول في الإسلام. هذا الكلام كتب في كتاب اسمه السيادة العربية لرجل اسمه فان فلوتن، يقول فيه هذا الكلام. كريمر يقول هذا الكلام، جولدزير يقول هذا الكلام. طيب، هل هذا هو حقيقة الجهاد؟ بكرة راح نشوف في الغزوات يا ترى هذا الكلام صحيح ولا لا. إجا القسم الثاني، القسم الثاني من الفريق، شو قال؟ هلا لا لا، انتم عم تظلموا المسلمين يا اخي، محمد هيك عمل؟ لا لا لا، محمد كان رجل مسالم، محمد كان رجل موادع، وكان ما بيقاتل حدا بنوب بنوب بنوب ابدا ابدا، وما كان بيجي بيرفع السلاح في وجه احد الا اذا اجى واحد دخل بيته واعلن بيته، ساعتها بيدافع عن حاله، وكثيرا ما كان يسامح. لا لا لا، المسلمين ما بيعرفوا هالشيء هذا نهائيا. صوروا طبعا لما الفريق الاول اتهم المسلمين بانهم كانوا يعني يروون حقدهم على الانسانيه من خلال الجهاد، وانهم كانوا يلاحقون الناس ليدخلوا الناس في الاسلام عنوه شاءوا ام ابوا، طبعا المسلمين تضايقوا من هذا، بيعرفوا ان هذا كله كذب. لما شافوا سمعوا التانيين عم يدافعوا عنهم بحكم ردة الفعل، صار عندهم شعور انه كتر خيرا لك، هذول بيحبونا عم يحكوا كلام صحيح، فنصير نسفق لهم. اي نعم تمام، هذا هو الاسلام، بيكون الحقيقة هذه النتيجة هي ما يريدها الفريقان. اتهمونا بما هو باطل من القول والفعل، والتاريخ يبصق على هذا الكلام الذي يقولون، وهم يعلمون أننا سنثور من أجل هذا. ثم جاء دور الفريق الثاني، قالوا لا لا يا أخي، هدول جماعة موادعين مسالمين، الأطباء كل عشاهون وما بيعملوا شيء لحدا وما بيأذوا حدا، وهدول كذا وكذا كذا كذا. البسطاء والسوسج من شدة تأثرهم وغضبهم من الاتهام الأول صاروا بقى شو بيسهموا بأيدوا الفريق الثاني، وهذا اللي يريدوا. ولذلك لا تجد أن هنالك قالة تنتشر في ربوع كثير من بلاد الإسلامية أنه ما في جهاد. لك في ناس بدون يلغوا آيات الجهاد حتى في كتاب الله سبحانه

ما الذي يجب على المسلمين في هذه الحالة؟ ما الذي يجب على نطاطي الرأس لهم؟ أم نركع لهم؟ أم نسجد لهم؟ ونقول مسالمة؟ يمكن أن يقول هذا الكلام: ربانا إسلامنا على أن نحاور الناس في أمر العقيدة ونجعل بيننا وبينهم جسور الموازين العلمية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، هذا هو مبدأنا الذي ربانا عليه ديننا، ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا استطعنا ننتشر في شرق العالم وغربه دعاة مبصرين بدين الله بدافع من الشفقة، بدافع من الرحمة، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدنا أناسا يخططون لقتالنا، إذا وجدنا أناسا يتجهون للقضاء على وجودنا الاجتهادي أو ماذا نصنع؟ قال: نفذوا قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم ماذا قال؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شوفوا الآية، أي في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الباري عز وجل ماذا يقول للرسول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يطلع بيدك. لا لا، إذن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل ماض إلى

يوم القيامة، وهو لم يكن في يوم ما جراً للناس، ما بيفيد إطلاقاً. عبد إيمان انبثق من كيانه بسائق من القرار الذاتي. شو الفائدة إذا جريت جر إلى الإسلام؟ أليس هو القائل لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي. انظروا أيها الإخوة، لا إكراه في الدين، لا نافي مناهي، يعني لا يتأتى الإكراه في الدين، لأن الدينونة أين مكانها؟ أين مكان الدينونة؟ القلب. هل يتأتى أن تكره قلب زيد من الناس على عقيدة لا يؤمن بها؟ هذا معنى قولي لا إكراه، أي لا يتأتى الإكراه في الدين. لذلك خبر، والخبر لا ينسخ. ناس قالوا نسخ، لا، هذا ليس نهيا حتى ينسخ، هو خبر والخبر لا ينسخ. نعم، لكن الحقيقة القتال مر بمرحلتين كما سنجد. أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان الجهاد محصورا في حالة الدفاع. جاء جيش متجه إلى المدينة المنورة يريد أن يقاتل، نهب نقب في وجهه. من بعد انطلق إلى مرحلة أخرى. ما المرحلة الأخرى؟ ننظر ونراقب بعين يقظة أعداءنا مشرقين ومغربين. عندما نجد أنهم يخططون لقتال ضدنا، لعدوان ضدنا، نهب قبل أن يهب، نقاتلهم قبل أن يقاتلوا. هاي المرحلة الثانية. نعم، فهنالك عدوان واقع وعدوان متوقع. أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الذين يتجهون بعدوانهم إلى المسلمين، ثم إنه اتسع الأمر فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يراقب كل من يخطط لقتال المسلمين أو لنصب سبيل العداء لهم، يقاتلهم رسول الله. اليهود خيبر، جاء النبأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنجد عندما نصل إليه أنهم سرا يتفقون مع قبيلة غطفان على قتال الرسول، وعم يخططوا، عم يخططوا لسه. طيب النبي شو سوى؟ قطع الطريق بين خيبر وبين غطفان، ورأساً جهز جيشاً إلى خيبر. بيجي واحد يقول شوف مساكين أهل خيبر قاعدين نايمين وعم يشخروا، وإجا النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم. لا أبداً، ما قال، بلغه ما يفعلون. وهذا هو واجب المسلمين اليوم. لو أنهم كانوا على قدم رسول الله، ولو أنهم كانوا سائرين على النهج الذي تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لاتحدوا، وإذا لرفعوا الرأس عاليا، وإذا لكانوا رقباء على الدولة الإسلامية، متمثلة في أرضها، متمثلة في اقتصادياتها، متمثلة في أمتها، متمثلة في نظامها، ومن ثم يكون الجهاد ماضيا على هذا الأساس. هذا هو الجهاد الذي نرفع الرأس به عاليا. أما الجهاد الذي نتهم به فهذا كلام لغو، لا يستطيع أحد أن يقف في التاريخ على شيء من هذا القبيل. نعم، هذا الموضوع لم نتمه بعد الحديث عن بيعة العقبة الثانية، وسنتابع الحديث في ذلك إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، اللهم لك الحمد حمد أهل السماوات والأرضين، اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك.

0: نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، لا تحجبنا عنك بقبائح ذنوبنا ولا بكثرة آثامنا يا رب العالمين، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك اللهم بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تقبل منا ما لا ينفعك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إذا حانت رحلتنا من هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، وألهب قلوبنا بالشوق إليك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن يا رب قد دعوناك كما أمرت، فاستجب يا رب دعاءنا كما وعدت يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إذاعة الصرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة الصرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أنه لما جاء كتاب بوجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير يذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه ويحرضه على أن يسلم ويرجيه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك منه. لما جاء ذلك كعبا أسلم وأقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مكان المائدة من القوم، وهم متحلقون معه حلقة دون حلقتين. يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء مرة فيحدثهم، ويلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء مرة فيحدثهم. قال كعب: فأنخت راحلتي بباب المسجد وعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة. قال: فتخطيت حتى جلست إليه فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الأمانة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أنت؟ فقال: أنا كعب بن زهير. قال: أنت الذي تقول. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال له: كيف قال يا أبا بكر؟ فأنشده أبو بكر رضي الله عنه: سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك. فقال كعب: يا رسول الله، ما هكذا قلت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: وكيف قلت؟ قال: إنما قلت: سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك، لم يقل المأمور ما قال مأمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مأمون والله. ثم أنشده كعب قصيدته اللامية المشهورة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له فيها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ ضعنوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالكأس معلول، شج السقاة عليه ماء محنية، من ماء أبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل، سقيا لها خلة لو أنها صدقت موعودها ولو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، ولا تمسك بالوصل الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، يقول فيها: تسعى الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، خلوا الطريق يديها لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني صلى الله عليه وسلم والعفو عند رسول الله مأمول، فقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا رسول الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم له أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له عند الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي ناقمات قوله القيل، إلى أن يقول فيها: إن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الأيجا سرابيل، إلى آخر ما ذكر. وفي هذه الرواية بعض الخلاف عن الذي في الديوان. وفي ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان يدعوه إلى الإسلام. روى ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وأخيه عبد ابني الجولندا وهما من الأزد،
والملك منهما جيفر يدعوهما إلى الإسلام، وكتب صلى الله عليه وسلم معه إليهما كتابا. قال عمرو: فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما، فقلت له: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: هو أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. قال: فمكثت أياما ببابه، ثم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب، وكان الكتاب مختوما. قال: ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته. قال: إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال لي: دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. قال: فمما كان الغد رجعت إليه، فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في يدي، يعني أنا ملك وتحت يدي هذا الملك، فآتي إلى رجل فأقول: خذ هذا ملكي. قال: فكرت في هذا فوجدت نفسي أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في يدي. قال: فقلت: فإني خارج غدا. قال: فلما أيقن أني خارج أصبح فأرسل إلي، فدخلت عليه. قال: فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيها بينهم. قال: وكان لي عونا على من خالفني. قال: فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها في فقرائهم، فلم أزل مقيما فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أيضا إلى المنذر بن سواء ملك البحرين يدعوه إلى الإسلام. روى ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الجعرانة بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سواء، وكان المنذر بن سواء ملكا بالبحرين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتصديقه، وأخبره أنه قد قرأ كتابه صلى الله عليه وسلم على أهل هجر، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه. قال المنذر بن سواء في كتابه هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. قال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أخذت منهم الجزية، وبأن لا تنكح نساؤهم وأن لا تؤكل ذبائحهم. وكتب صلى الله عليه وسلم إلى العلاء بن الحضرمي فرائد الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال، فقرأ العلاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وأخذ زكواتهم. وفي ذي القعدة أيضا سنة 8 للهجرة ولد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية. روى مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وتنافست نساء الأنصار أيهن ترضع إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثم دفعه صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف امرأة قين. القين هو الحداد. قال: امرأة قين يقال له أبو سيف. قال: فانطلق يأتيه، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ولده إبراهيم. قال: واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، ينفخون، قلنا بكيره لأنه كان حدادا. قال: قد امتلأ البيت من دخانه وهو ينفخ. قال: فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمسك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه فقبله وشمه وقال ما شاء الله أن يقول. وروى مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كان إبراهيم مسترضعا له في عوائل المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، يعني مملوء بالدخان، دخان كير الحداد. قال: وكان ظئره قينا. الظئر هي المرضعة ولد غيرها، ولكن المراد هنا زوجها. قال: فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، فيأخذه صلى الله عليه وسلم ويقبله ويرجع. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيوته عند مسجده صلى الله عليه وسلم إلى العوالي، إلى جانب قباء،
لا لشيء إلا ليضم ابنه ويشمه ويقبله صلى الله عليه وسلم. وكدأب المنافقين في تكدير سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تكلموا في ماريا، روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار والبزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانوا قد تجرؤوا على مارية في قبطي كان يختلف إليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق، فإن وجدته عندها فاقتله. فقلت: يا رسول الله، أكون في أمريكا كالسكة المحماة وأمضي لما أمرتني لا يثنيني شيء؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ يعني هل هذا الذي تأمرني به أمضي فيه لا يردني على ذلك شيء؟ أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب، فربما فناني ما رأيت عما أرسلتني له؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. قال علي: فأخذت سيفي فانطلقت، فوجدته خارجا من عندها على عنقه جرة. قال: فلما رأيته اخترت سيفي، فلما رآني أريده ألقى الجرة وانطلق هاربا ورقي في نخلة. قال: فلما كان في نصفها وقع مستلقيا على قفاه وانكشف ثوبه عنه. فقال علي: فإذا أنا به أجب أمسح. الأجب المقطوع الذكر، والأمسح المقطوع الذكر قطعا مستأصلا. قال: فلما سقط على ظهره وانكشفت عورته، قال علي: فإذا يعني أنا به أجب أمسح، ليس معه شيء مما خلق الله عز وجل للرجال. قال: فأغمدت سيفي وقلت: ما؟ قال: خير رجل من القبط، وهي امرأة من القبط، وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحتطب لها وأستعذب لها، أستعذب لها أي أسقي لها ماء عذبا. قال علي: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت. ذكرنا فيما مضى أن فتح مكة كان له دوي هائل في بلاد العرب، نتج عنه وفود القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبايعته على الإسلام. وقد ذكرنا ما رواه البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل؟ قلنا: إنهم كانوا يسألون عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن حال الناس معه، فيقول هؤلاء المسؤولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه بكذا. قال: فكنت أحفظ ذلك الكلام، لأن أولئك يكون أوحى إليه بكذا، هذه كذا هي القرآن الذي كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه به. قال عمرو: فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري. قال: وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، يقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. قال: فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت وفود العرب بإسلامهم، وكان ذلك في آخر السنة الثامنة وفي السنة التاسعة. فقدم وفد بني تميم فيهم عدة من رؤسائهم، منهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم وغيرهم. فجاءوا المسجد ووافقوا بلالا رضي الله عنه قد أذن لصلاة الظهر، والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستبطأ هؤلاء الوفد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بابه وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات: أن اخرج إلينا يا محمد. روى الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال في قول ربنا سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال البراء: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين، إن حمدي زين إن حمدتك كان ذلك مما يزينك عند الناس، وإن ذمي شين إن ذممتك شنتك. فقال له صلى الله عليه وسلم: ذلك الله عز وجل، هو الذي سبحانه حمده زين وذمه شين. ثم قام خطيب القوم فخطب. روى ابن إسحاق وابن شبة وابن عبد البر وابن عساكر وغيرهم بأسانيدة كل ما فيها أن بني تميم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطيبهم وشاعرهم، فخطب خطيبهم مفتخرا. فلما سكت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يخطب بمعنى ما خطب به خطيبهم، فخطب ثابت بن قيس فأحسن. ثم قام شاعرهم وهو الزبريقان بن بدر،
فأنشد أبياتا يفتخر فيها، يقول: نحن الكرام فلا حي يقاربنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع. الربع هذا يقصد به الربع الغنيمة، كان يقال الربع يقال المرباع، وكان النصيب الذي يأخذه الرئيس دون أصحابه. قال: نحن الكرام فلا حي يقاربنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. يعني الذي نطعمه نحن نطعم، وما الذي نطعمه؟ نطعم الشواء. ومتى نطعمه؟ إذا لم يؤنس القزع، القزع السحاب، يعني نطعم الشحم في المحل في الجد إذا لم تكن سحابة في السماء، فنحن في ذلك الوقت نطعم الشواء. وأنشد أبياتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: قم. فقام حسان رضي الله عنه: وأخبركم بالذي قاله حسان فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في هوا
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الحياء. هذه المنزلة إن صح التعبير، منزلة الحياء، مستنبطة من آية كريمة هي قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. الله يراك، مطلع عليك، سميع لما تقول، عليم بما يجول به خاطرك. أيها الإخوة، يعني كل منا إذا شعر أنه مراقب كيف يتصرف؟ بانضباط شديد. إذا شعر أن هاتفه مراقب كيف يتحدث في الهاتف؟ بانضباط مذهل. الإنسان حينما يشعر أن إنساناً من بني جلدته لكنه أقوى منه يراقبه، لا شك أنه ينضبط. فكيف إذا علم أن خالق السماوات والأرض يراقبه؟ الله عز وجل يقول: فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يراك في فراشك، يراك في بيتك، يراك مع إخوانك، يراك في بيعك وشرائك، يراك في علاقاتك، يراك في سفرك وفي حضرك، يراك في كل شؤونك. الذي يراك حين تقوم. أيها الإخوة، الآية الثانية: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. إخوتنا الكرام، أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه. شعور المؤمن أن الله معه شعور في أعلى مستويات الإيمان، وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه، ما من حركة ولا من سكنة ولا من كلمة ولا من توهم ولا من نظرة إلا يعلمها، لا تخفى عليه خافية. أيها الإخوة، آية ثالثة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الشاهد: إن الله كان عليكم رقيباً. هو يراك ويعلم ما يجول في خاطرك ويسمعك، وكان عليكم رقيبة، والذي يراك حين تقوم. هذه المنزلة منزلة الحياء مستنبطة من هذه الآيات. أيها الإخوة، مرة ثانية، إنسان من بني جلدتك، لكنه أقوى منك. إذا كان يراقبك تنضبط أشد الانضباط. أحياناً تبتعد عن الشبهات، تبتعد عن كلمة تؤول على طريقتين، تختار كلمة لا تؤول لأنك مراقب. فكيف إذا كان خالق السماوات والأرض؟ من بيده شؤونك؟ من بيده صحتك؟ من بيده مرضك؟ من بيده رزقك؟ من بيده سعادتك؟ من بيده أن يعطيك أو أن يمنع، أن يرفع أو أن يخفض، أن يعز أو أن يذل؟ إذا كان هذا الخالق العظيم يراك حين تقوم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ماذا ينبغي أن يكون حالك معه؟ حال الحياء. يعني الآن تذهب إلى بلاد الغرب، تدخل إلى محل تجاري كبير في بضائع بالمليارات، لكن هذا المحل مراقب تلفزيونياً، انضباط مذهل. المراقبة بيقول لك الآن الطريق مراقب في رادار، يعني كان السرعة 120 الآن 60، كله ماشي على 60 في مراقبة، لأنه هي نماذج من حياتنا اليومية. إنسان أقوى منك واضع جهاز تصوير في الطريق، وإذا ضبطك بسرعة تفوق عن السرعة المحددة في 10,000، في مخالفات بمئة ألف، في انضباط. يعني ألا يستحي الإنسان أن ينضبط مع إنسان من بني جلدته لكنه أقوى منه، ولا ينضبط مع خالق السماوات والأرض؟ أيها الأخوة، مثل آخر، لو أنه ضيف من أقربائك رفيع المستوى من أوجه وجهاء البلد زارك في العيد، ماذا تفعل؟ ترتدي أجمل ثيابك، تضبط كلامك، تجلس جلسة مؤدبة مع إنسان. لا يمكن أن تقابل إنسان كبير وفي يدك سبحة تعبس بها، مستحيل. يعني أنت دون أن تشعر مع إنسان قوي أو كبير علماً أو قوة أو مالاً، تجلس أمامه بأدب، تتحدث بكلام منضبط، لا تقول كلمة لا يليق أن تقول بها. فأنت راقب نفسك مع إنسان من بني جلدتك، أليس الله سبحانه وتعالى أحق أن تراعي الحياء أمامه؟ لذلك في آية كريمة يمكن أن تضاف إلى هذه الآيات: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أضرب مثلين: أنت جالس في بيتك والنافذة مفتوحة، وفي بناء أمام بيتك، في شرفة، خرجت امرأة حسناء ترتدي ثياباً فاضحة، أنت إذا نظرت إليها ليس على وجه الأرض جهة تضبط هذه المخالفة. أنت في غرفة مظلمة والنافذة مفتوحة، وامرأة حسناء وقفت على الشرفة بثياب فاضحة، لك أن تملأ عينيك من محاسنها، ولكن المؤمن يغض بصره لأنه يعلم أن الله يرى. هو في البيت، أنا أتيت بمخالفة لا يمكن أن تضبط في الأرض. مخالفة ثانية: طبيب، ولك أن تنظر إلى مكان في جسم المرأة تشكو منه. لو أنك اختلست نظرة لمكان لا تشكو منه، هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط هذه المخالفة إلا الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أية نظرة، أية حركة، أية سكنة، أية ابتسامة ليست في مكانها، أي غضب ينبغي ألا يكون، الله يعلمه وسيحاسب عليه. في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. عجيب، منزلة الحياء مرتبطة بالإيمان، فالمؤمن يستحي وغير المؤمن لا يستحي. نعكسها: الذي يستحي مؤمن، والذي لا يستحي ليس مؤمناً. يعني أبسط الأمور أنه إنسان يتحدث بطرف جنسية فاحشة ليس فيه حياء أبداً، لا يخجل من ذكر العورات وذكر ما يكون بين الرجل وامرأته في الفراش، فالذي يتحدث بهذه الموضوعات بإسهاب وتفصيل ويسمي الأشياء بأسمائها هذا ليس عنده حياء من الله عز وجل. القول الرائع: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. من أبرز خصائص المؤمن ضبط اللسان، ما في كلمة فاحشة، ما في كلمة بذيئة، ما في كلمة يسمي العورة باسمها، في انضباط شديد. فلذلك من علامات الإيمان ضبط اللسان، وأسباب ضبط اللسان الحياء من الواحد الديان، في حياء. إذاً قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. أنت مؤمن فأنت تملك خلق الحياء، أنت حيي فأنت مؤمن. إخوتنا الكرام، من أدق الأحاديث الشريفة: يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني في مؤمن عصبي المزاج، في مؤمن يغلب عليه الحلم، وكلاهما مؤمن، في مؤمن يحب أن يلتقي بالآخرين منفتح، في مؤمن يؤثر أن يبقى في البيت تعزف نفسه عن أن يلتقي بأحد، وكلاهما مؤمن، في مؤمن يعتني كثيراً بثيابه، في مؤمن أقل عناية، أكثر عناية وأقل عناية، في مؤمن يبالغ في اختيار الألوان المناسبة لثيابه، عنده ذوق عالي في الثياب، في مؤمن أقل من ذلك. هي كل خلال يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني مؤمن عصبي على العين والرأس، قلبه نظيف، قلبه طاهر، مؤمن يغلب عليه الحلم على العين والرأس، مؤمن انفاقه أكثر مما ينبغي، كريم على العين والرأس، مؤمن انفاقه مدروس جداً، دخله محدود وعنده أولاد معه الحق، مقبول. أنا ممكن أن ألقي على مسامعكم مئات الحالات من اختلاف الطباع وأصحابها مؤمنون. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، وكأن الخيانة والكذب تتناقضان مع الإيمان، فالمؤمن لا يكذب والمؤمن لا يخون. وأنت أيها الأخ الكريم تتعامل مع موظف قد يرتكب مئات الأخطاء مقبولة، إلا إذا كذب أو خان ليس لك من مصلحة أن يبقى عندك. إذا خان أو كذب قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين. لذلك قال النبي الكريم: دعه فإن الحياء من الإيمان. علامة غير المؤمن أنه لا يستحي. لا بكلمة بذيئة ولا بذكر عورة ولا بطرف فاحشة ولا بتحديق في عورات من حوله ولا بالتعليق القاسي على ما يرى، هي كلها من صفات غير المؤمن. لذلك مرتبة الحياء من أفضل مرتبات المؤمن. عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير ابن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقاراً وإن من الحياء سكينة. الذي يستحي عنده وقار، والذي يستحي تتنزل على قلبه السكينة، الذي يستحي له مهابة، له وقار، والذي يستحي تتنزل على قلبه السكينة مكافأة من الله له، وقار أمام الناس وسكينة في قلبه. يعني أبسط مفهومات الحياء أن المؤمن يستحي أن يعصي الله، إذاً الحياء حمله على الاستقامة. المؤمن يستحي أن يغتاب إنساناً، حمله حياؤه على الاستقامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: دققوا، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. يعني أعلى درجات الإيمان أن تكون موحداً، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، نهاية العلم أن تكون موحداً، ألا ترى مع الله أحداً، أن ترى الأمور كلها بيد الله، ألا ترى رافعاً إلا الله، ولا خافضاً إلا الله، ولا معطياً إلا الله، ولا مانعاً إلا الله، ولا معزاً إلا الله، ولا مذلاً إلا الله. هذا هو التوحيد، علاقتك مع جهة واحدة، مع خالق السماوات والأرض. لذلك الحديث الجامع المانع: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في أشخاص شريرون، في وحوش مخيفة، في حشرات لدغتها قاتلة، الأخطار لا تعد ولا تحصى، ولكن لا تخف منها كلها، خف من ذنب تقترفه. هذا الذنب يستدعي أن يسمح الله لهؤلاء الأشرار أن يصلوا إليك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. أيها الإخوة الكرام، إذاً الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، شوف، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني في حجر لو أبقيته في مكانه ربما يؤذي إنساناً، في شيء من الفاكهة يدعو إلى التزحلق، نزعتها وضعتها في مكان. إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. 63 أو 73 شعبة، أعلاها التوحيد وأدناها أن تميط الأذى عن الطريق، والحياء من شعب الإيمان. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن

من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه، عنده حياء عالي جداً. يعني مرة سألت امرأة كيف تتطهر من الحيض؟ قال لها خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم. فسألت سؤال محرج، قالت كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فاحمر وجهه وسكت. فالسيدة عائشة أخذتها جانباً وشرحت لها، يعني استحيا أن يشرح دقائق دقائق الأمور النسائية. خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم، كيف أتتبع بها أثر الدم؟ قال يا سبحان الله وسكت. فالسيدة عائشة تابعت الحديث معها، وأيام تلاقي امرأة تتصل بالهاتف تسأل سؤال يعني غير معقول أن تخاطب امرأة رجل بهذا السؤال. لذلك أنا أتمنى أن يتعلم النساء أمور الفقه، لتكون المرأة في بعض المواقف وفي بعض الموضوعات أولى من الرجل في الإجابة عن موضوعات النسائية. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياءً من العذراء في خدرها. يعني ورد بالأثر لا تحمر الوجوه. في شخص بيحرجك، بيضايقك، تحكي كلمة غلط، الرقم غير صحيح، يعني إذا قضية ما لها علاقة بالعقيدة، عطى رقم أو عطى سعر أو عطى درجة حرارة ما له متأكد منها أمام 20-30 إنسان سفهته. فمن حياء المؤمن أنه لا يحرج أحداً، لا تحمر الوجوه، لا تخجله، لا تضعه في زاوية ضيقة. نعم، يعني أنا الموضوع خلافي وغير ثابت بس أرويه لكم. يعني كان النبي الكريم مع أصحابه، مرة ثانية غير ثابت وخلافي لكن للموعظة، فكان مع أصحابه في طعام، أكلوا لحم جزور، ثم جاء وقت الصلاة، توضأوا جميعاً وصلوا الظهر وأكلوا هذا الطعام، والآن إلى صلاة العصر. يبدو في إنسان انتقض وضوءه مع رائحة، من الذي سيقوم ليتوضأ؟ هذا الإنسان. فقال كل من أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني ما أحرجه. هذا تفسير، في تفسير آخر. نعم. أيها الإخوة، عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء دقيق، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. أن تحفظ الرأس وما وعى، هل تطلق بصرك في محاسن النساء؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تطلق لأذنك أن تستمع إلى شيء لا يرضي الله؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تنطق بلسانك بكلمات بذيئة فاحشة أو محرجة؟ أنت لا تستحي من الله. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، هل تشتري بمال حرام طعاماً تأكله؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تعيش حياتك ولا تعبأ بالموت إطلاقاً؟ أنت لا تستحي من الله. ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أيها الإخوة الكرام، الحياء من صفات المؤمنين، وعلامة إيمانك الحياء من الله.

ومرة إنسان اغتسل عرياناً أمام الناس، كان عند النبي يعمل بأجر، قال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. إنسان يقوم بثياب فاضحة، بثياب داخلية في البيت، أمام بناته، أمام أولاده، أمام يعني أقاربه، هذا موقف ما في حياء إطلاقاً. فمن علامات المؤمن انضباطه باللباس. نعم. أيها الإخوة الكرام، يعني شوف الآية: أو لامستم النساء. هذه العبارة تعني شيئاً تعلمونه، لكن لا تخدشوا حياء الطفل. أو لامستم النساء، يعني قال: يا بنيتي إن هذه الثياب، شوف، تصف حجم عظامك. كلمة عظام لا تثير شهوة، أما أي كلمة أخرى تثير شهوة. إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. أو لامستم النساء. نعم. إذاً القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. شوف، وراء ذلك دخل في هذه الكلمة كل أنواع الانحراف الجنسي. فمن ابتغى وراء ذلك، القرآن الكريم والنبي عليه أتم الصلاة والتسليم يعلمنا الحياء في التعبير. أما أن تصف الأشياء بأسماء الفاضحة باسم لا حياء في الدين، لا، الدين كله حياء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب التقوى وفي الحديث الثالث منه. وقد سبق أن التقوى لها تعريف كثيرة، يجمعها قولهم: التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. قال الإمام النووي في الحديث الثالث، تفضل.
1: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والغنى. رواه مسلم.
0: هذا الحديث معنى كلماته واضح، لكن في لفتات مهمة في هذا الحديث. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني أنتم تسمعون أحاديث كثيرة مثلا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شو الفرق بين قال رسول الله

وبين كان يقول، كان يقول يفيد الاستمرار، تكرار. لما بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يحتمل أنه قالها مرة أو مرتين أو ثلاثة ممكن، بس لما بيقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، معناتها يقول مرة مرة مرة مرة، يعني يكثر من قولها. وهذه واحدة. ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو يقول اللهم إني أسألك الهدى. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم أليس مهتديا؟ هو نبع الهدى صلى الله عليه وسلم. معنى أسألك الهدى يعني يا رب ثبتني على الهداية، عشان ما حدا بيناتنا يا أخوان يقول أنا مستحيل حدا يضلني، أنا مستحيل حدا يذهب عقلي، أنا مستحيل إني أنا انحرف. يعني لو بقعد مع المنحرفين بس أنا ما بنحرف، ولو بقعد مع الأشرار بس أنا ما بصير شرير، ولو بصاحب البنات بس ما بخربت، ولو بقرب من المال الحرام بس ما بمد إيدي، ولو بقعد على مائدة يدار عليها الخمر بس ما بشرب. طيب يا أخي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أصلح أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت إيمانك أقوى أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى، يا رب ثبتني على الهدى. والتقى، يا رب أنا أسألك أن أفعل المأمورات وأن أترك المنهيات، يا رب عيني أن أفعل ما تأمرني به وأن أترك ما تنهاني عنه. قال ابن عطاء الله السكندري أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. هلا أنت بدك تطلب من الله، بدك تدعو إنك تقول له يا رب تهيئ لي الفرع الفلاني بالجامعة منيح، وإنك تقول له يا رب تبعث لي عروس بنت حلال منيح، وإنك تقول له يا رب بعث لي بيت مساحته 120 متر منيح، وإنك تقول له يا رب يصير عندي الجوال مثل اللي الفلاني منيح. بس أحسن شيء تطلبه من الله الأشياء التي هو طلبها منك. ماذا طلب الله تعالى منا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. فإنك تقول له يا رب أسألك أن أتقيك. الله قال لك ادعو إلى سبيل ربك، يا رب أعني على أن أدعو إلى سبيلك. يا رب الله عز وجل قال أقم الصلاة، أحسن شيء تقول له رب اجعلني مقيم الصلاة. شايف؟ أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. العفاف هو ترك ما لا يحل ولا يجمل. العفاف هو ترك ما لا يحل، يعني ترك المحرمات، وما لا يجمل. في شغلات حلال بس ما بتليق، ما بتناسب، ليست جميلة. يعني واحد قاعد ببيته بقميص شيال، حان وقت الصلاة قام صلى بقميص الشيال، ما حكم صلاته؟ جائزة بس لا تجمل. ليس عليك يعني شيء، لأنه أنت بدك الآن تكلم رب العالمين. واحد عفوا قاعد ببيته بالسروال بجوز، دنيا صيف، رن عليه الباب، قام راح فتح باب، يعني عفوا باب صغار بهالمنظر هذا، لا يجمل، لا يليق. واحد إجى على باله يشتري مسكة هيك بالطريق، شاب عمره 22 سنة وصار ينفخ بوالين هو ماشي بهالشارع. هلا حلال لما حرام؟ مو حرام، بس والله ما حلوة. عرفت؟ يعني في أشياء جائزة بس لا تجمل بك. العفة والعفاف ترك ما لا يحل ولا يجمل. واحد أبوه اسمه خالد مثلا، أم هيك بيقول له يعني السلام عليكم خالد. هلا حلال لما حرام؟ إذا واحد قال لأبوه سماه باسمه حلال، بس لا تجمل. ليس من الأدب أن تنادي على أبيك باسمه. قال أي أنا وأبي مثل رفقات. هلا هو يتواضع لك ويعني يتطامن لك مشان يقربك إليه، بس

0: أنت لا تكسر حواجز الأدب بينك وبينه. العفة والعفاف ترك ما لا يحل ولا يجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كان يقول، يعني كان دعاءه يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لاحظ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الغنى وقدم عليه الهداية والتقوى والعفة، لأنك إن كنت فقيرا ومن أهل التقى والهدى والعفاف فأنت سعيد في الدنيا والآخرة. وإذا جمع الله تعالى لك مع الهداية والتقوى والعفة الغنى فهو أمر حسن. لكن إذا واحد كان غنيا وما في هداية، أعوذ بالله، بصير هذا المال سبب الفساد والإفساد. إذا كان غنيا وما في تقوى يستخدم هذا المال في الفجور، أعوذ بالله. وإذا كان غنيا وما في عفة يمد يده إلى الحرام. لذلك قالوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والتقى والعفاف على الغنى لأنها أكثر أهمية. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، اجتهدوا في التزام أمر الله تعالى لتصيروا من أهل التقوى. والله يا شباب، مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا 70 ممن أعرفهم بأسمائهم، فقط هم شباب نشأوا في طاعة الله ولزموا التقوى ولزموا الهداية ولزموا درب العفة. والله يتنافس الناس الكبراء لأجل أن يصاهروهم. وقلكم شغلة، بيحطونا وسايط إنه بركي بتقلوا له يجي لعنا يخطب من عنا، بس هذا كتير بسيط. يعني أنت ما شاء الله كتير منعم، بس هذا كتير بسيط. قال ما يأكل هم المصاري بنوم، بنوم لا يأكل هم المصاري. وأنا أعرف من حصل وتزوج، ويعني البارحة كان بسيطا على معاش وظيفي، والله كان، أنا أذكر معاش 13,000 ليرة سوري البارحة، اليوم صار عنده بيت، ملك بيتا كان بوقتها بيساوي 8 مليون، واليوم البيت حقه 800 مليون نفس البيت. الذي أغناه التقوى، مو الذي أغناه أن يمد عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، بس هو لزم التقوى. أنا أعرف عشرات عشرات. التقوى ترفعك، ترفعك في الدنيا وترفعك في الآخرة. هلا طبعا في بالمقابل، بس يا استاذ في ناس والله من اهل التقوى والعفاف ما اجى حدا لعندهم جوزهم بنتهم، مو شرط. هو 100% سيكرمه الله عز وجل، بس الله هو الذي يختار كيف ومتى واين ما يناسب كل عبد بعبده. بس انتم يا شباب الزموا التقوى، والله تسعدوا، والله الزموا التقوى. والله اعرف من سلم معمله. يا رجل تعرف شو معنات رجل عنده معمل صناعي، عنده معمل، هذا بيكون تعبان فيه 30 سنه، واحيانا أبوه قبله 30-60 سنة عمل، والله سلمه لشاب، عفوا يعني السي في تبعه لا فيه الدورات التدريبية العالمية ولا اللغات الأجنبية ولا الشهادات العالية، بس يا رجل في في في أمانة وفي تحمل مسؤولية وفي جدية في تقوى. سلمه المعمل، خلص أنت اعمل ما شئت، أمضي ما شئت، افعل ما شئت، اترك ما شئت. التقوى، التقوى. لذلك نصيحة يا أيها الإخوة، تدربوا، والله أنا لكم ناصح أمين، لأن الله أمرنا ونصحنا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمرنا ونصحنا، وحاشاهما أن يخلفا بما وعدا أو أن لا يصيبا بما قالا، جل جلال الله وصلى الله على سيدنا محمد. لذلك دربوا أنفسكم على امتثال أوامر الله بأصغر الأمور وأدق الأمور. والحمد لله، الحمد لله فيكم شباب هذا حالهم، فيكم أخوات هذا حالهن. يعني هو حريص، مرارا ما جاءني منكم الحمد لله ومن غيركم شباب معروض عليهم فرص عمل، لكن الحقيقة فيها حرمة، لما يسأل ويعرف بأنها حرام يترك، علما بأنه يحتاج إلى المال وهذه الفرصة تعطيه هذا المال، بس لأنها حرام يتركه. الحمد لله، الحمد لله. ومنكم من يعمل في أماكن، ويعني بقلب هذا العمل في فرصة ليأخذ مالا إضافيا، وهو أحوج ما يكون لهذا المال، وهو لا يأخذه، يعطيه لصاحب العمل لأنه هذا ليس لي ولو كنت محتاجا إليه. بس الله عز وجل يسمع ويرى ويسجل أنت ماذا تفعل، وأنت تفعل هذا الفعل من أجله سيكافئك بإذن الله في الدنيا. رواه مسلم. الحديث الرابع
1: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم.
0: ما شاء الله، حلفت يمينا، والله العظيم ما عاد أذهب إلى بيت أخي، صار بينك وبينه خصومة، حلفت والله العظيم ما عاد أدخل إلى بيته. بس عندما هيك هدأت جاء من يقول لك: إن الله يحب صلة الرحم، من سره أن يزاد له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، لا تقطع ما أمر الله به أن يوصل. فأنت تذكرت والله صلة الرحم أتقى لله وأكثر امتثالا لأمر الله مما أنت قررت أن تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا أخطأت شي مرة فهناك أمر إلهي تركته أو نهي إلهي اقتحمته، وبعد هذا تبينت بأنك على خطأ، وكنت قد حلفت يمينا بالله العظيم أنك تفعل أو لا تفعل. قال: ثم رأى أتقى منها فليأتي التقوى. في حديث آخر: وليكفر عن يمينه. ارجع، أنت حلفت أن لا تذهب إلى بيت أخيك، لا، هذا يخالف أمر الله تعالى، اذهب إلى بيت أخيك. وماذا عن يميني؟ لأنني أنا حلفت. خير، عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أنا لا أملك هذا المال، عليك أن تصوم 3 أيام. لكن المهم أن تبقى مع التقوى، حتى إذا انحرفت يوما ما عن التقوى ارجع، ولو كنت حالفا على أن تبقى منحرفا عن هذا الدرب. أقسم بالله العظيم ما عاد أفتح المصحف، كرهني هذا اللي القارئ الفلاني بالقرآن الكريم. أنت حلفت على شيء يخالف التقوى يا رجل، كفر عن يمينك وعد إلى قراءة القرآن الكريم. على أن هناك خلافا فقهيا بين العلماء على من حلف أن يعصي الله، من نذر أن يعصي الله ماذا يفعل؟ من نذر أن يعصي الله لا يعصيه أكيد. يعني واحد إذا قال مثلا بعيد من هون بعيد من هون، إذا نجح ابنه بده يشرب كاسة خمر، هيك حلوان نجاح ابنه. عندنا هو نفسه قالنا رولو سورة الفتح عشان الله ينجحه لابنه، بس لما نجح ابنه أعوذ بالله راح بده يشرب الخمور. ماذا يفعل من نذر أن يعصي الله أو حلف أن يعصي الله لا يعصيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لا نذر في معصية. العلماء قالوا: طيب هل تجب عليه كفارة؟ من حلف أنه يعصي الله عز وجل لا يعصيه، طيب هل تجب عليه كفارة؟ العلماء في اتجاهان فقهيان، في اتجاه يقول نعم عليه كفارة لأنه حلف، في اتجاه لا كفارة له لأنه بالأصل هذا أمر لا قيمة له الذي حلفه سابقا، نسأل الله السلام. لكن على كل الحديث يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. أما الحديث الخامس والأخير الذي ساقه الإمام النووي في باب التقوى، تفضل.
1: عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
0: راوي الحديث من الصحابة اسمه صدي بن عجلان. صدي هذا من الأسماء المفردة، يعني في كل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان هذا سفينة، ما يوجد أحد لقبه سفينة إلا هذا. جمع المحدثون الأسماء المفردة والكنى المفردة والألقاب المفردة، فمنها صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. شو يعني في حجة الوداع؟ يعني في آخر الإسلام، وآخر الإسلام يعني هذا الذي استقر عليه الدين، يعني لا نسخ ولا رفع بعد هذا. يقول: اتقوا الله. وساق الإمام النووي هذا الحديث في هذا المكان في خاتمة باب التقوى، وقال هذا الحديث في خاتمة كتاب الصلاة عند الإمام الترمذي، من أجل أن يثبت عندنا أن نتقي الله عز وجل. من يحفظ أيها الإخوة آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟

0: قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا، قدموا لأنفسكم بفعل المأمورات وترك المنهيات، اتقوا حساب ذلك اليوم. فالتقوى يا أيها الإخوة، التقوى مبدأ حياتنا وخاتمة حياتنا، ويجعل التقوى مع حياتنا كلها. قال في حجة الوداع: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم. طيب، ما هي الصلاة من التقوى، والصوم من التقوى، والزكاة من التقوى، وطاعة الأمراء من التقوى؟ فلماذا أفردها؟ هذا يسمى عند العلماء من عطف الخاص على العام، يعني التقوى عامة ثم هذه أمور خاصة للاهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد عليكم في هذه الأمور، وإلا هي مشمولة بتقوى الله تعالى. ماذا يحدث إذا فعلتم هذا؟ قال: تدخلوا جنة ربكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من أهل التقوى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.
1: محمد خير شعال.

0: الوطن.
1: أيها الإخوة الكرام، الكسل، نوم مديد، تأجيل، تأجيل، لا مبالاة، هدر للوقت، كلام فارغ، سهرة لا معنى لها، لقاء ساذج، مشي في الطرقات، متابعة مسلسلات، هكذا يضيع وقت الناس. يفاجؤون بعلة في أجسامهم فتفاقم هذه العلة ثم النعوة على جدران بيوتي. ماذا قدمت يا عبدي؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لو نظمت وقتك، ضع برنامج للقاءاتك، لمطالعتك، لحضور دروس العلم، للدعوة إلى الله، لكسب المال، للجلوس مع الأهل، لا بد من برنامج، لا بد من تنظيم. الوقت لا ينتظر أحدا، الوقت يمضي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة، ما مضى فات، والمؤمل لا تملكه. كم من شاب مات قبل ما يتوقع؟ كم؟ عشرات. الوقت ثمين جدا، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أيها الإخوة الكرام، أول سبب هو الكسل، والكسل من نتائجه الفقر، وهذا الفقر مذموم، هذا فقر الكسل. لا تقل لي أنا صابر، هذا صبر الحمقى. في كسل، عندك مهمات، عندك أولاد، عندك زوجة، عندك متطلبات، حينما تنظم وقتك وتسأل الله الرزق الحلال وتخرج من بيتك في وقت مبكر، الله عز وجل يتولى أن يرزقك رزقا حلالا طيبا. الكسل من صفات الشعوب المتخلفة، الكسل، كسل، جلوس، استلقاء، كلام فارغ. المؤمن وقته ثمين. دعي النبي عليه الصلاة والسلام للعب وكان طفلا صغيرا، فقال في سر: أنا لم أخلق لها. هناك ألعاب تستهلك وقتا كثيرا، معظم الناس يلعبون الشطرنج.

والنرد وهالألعاب هاي للساعة تنتين لثلاثة قاعدين يلعبون، يعني شيء لا يصدق. هؤلاء أشقى الناس. يا أيها الإخوة الكرام، هناك سبب كبير جدا لضياع الوقت، إنه وجود هدف لك. هدفه أن يعيش، أن يأكل أكل، أن ينام، أن يجلس مع زوجته جلس معها، أن يجلس مع أولاده جلس. ما في هدف، لا يعلم لماذا هو. يقول لك يعني هذا قدرنا، جئت من أين أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي لست أدري. قال ولماذا لست أدري. هذا إنسان سخيف، إنسان يعيش على هامش الحياة، إنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا. ولذلك خلقه، خلقك ليرحمك. اسأله موجبات الرحمة، تب إلى الله من ذنوبك، أدي الصلوات الخمس، اقرأ القرآن، ابتهل إلى الله، اجلس مجلس العلم، صاحب المؤمنين. عدم وجود هدف هو أحد أكبر أسباب ضياع الوقت. الآن قد يقول لك قائل، وقد يقول لك طالب علم، أنا أعرف لماذا خلقت، أنا خلقت لمعرفة الله ولطاعته وللجنة. طيب، هل عندك خطة تفصيلية لهذا الهدف؟ العلماء قالوا الأهداف من دون خطط أحلام وأمنيات، والله جل جلاله لا يتعامل معنا بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به أبدا. كل واحد منا يتمنى أن يكون مؤمنا كبيرا وتاجرا ناجحا وموظفا مهما، كل واحد. التمنيات بضاعة الحمقى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها في حركة، ومن أراد الآخرة ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. لا بد يحرك. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. الوضع تأجيل، إرجاء، مواعيد غير صحيحة، قابع في البيت، يستلقي، ينام، يتابع ما على الشاشة، ليس هذا من صفات الذي عرف الله ولا الذي عرف سر وجوده وغاية وجوده. لا بد من خطة، لا بد من وقت تتعرف فيه إلى الله، لا بد من وقت تقرأ كلامه، لا بد من وقت تعمل فيه عملا صالحا، وقت تطلب فيه مع أهلك وأولادك، لا بد من وقت تكسب فيه المال، لا بد من تنظيم الأوقات. أيها الإخوة الكرام، وأحد أسباب ضياع الوقت سوء التنظيم. هناك إنسان مركزي يفعل كل شيء بنفسه ولا يثق بأحد، هذا ما حاله، يستهلك وقتا كبيرا جدا لإنجاز قليل جدا. هذا العمل قد يقوم به ابنك، دعه له، قد تقوم به زوجتك، دعه لها. لا بد من أن تعمل عملا بمستوى إمكاناتك. أما إذا عملت عملا يقوم به من هو دونك بكثير، فهذا من سوء التنظيم وسوء التخطيط. معنى ذلك يمكن أن يضيع وقت كثير بإنتاج قليل. إذن لا بد من مدافعة الكسل، ولا بد من وجود هدف كبير يستقطب جهدك واهتماماتك، ولا بد من وجود خطة لهذا الهدف، ولا بد من حسن تنظيم هذه الخطة. وشيء آخر يضيع الوقت ليس من قبلك، من قبل الآخرين. هذا الذي يعيش حالة الملل فيأتي لزيارتك من دون موعد، ما عنده شيء، ما عنده ما يقول إطلاقا، لكن يريد أن يمضي الوقت معك وينسى أنك على موعد أو على إنجاز مهمة وعلى إنجاز عمل. فلا بد من أن ننتبه أنني إذا كنت فارغا، إذا كنت بحالة ملل

0: وسأم لا ينبغي أن يضيع أوقات الآخرين الذين عليهم مهمات ينبغي أن ينجزوها. فتطفل الآخرين أيضا من أسباب ضياع الوقت. مكالمة أحيانا ساعة، هذا الهاتف معطل ساعة والكلام فارغ، ما في شيء أبدا، حوادث يومية تافهة تذكر في هذه المكالمة، فأنت مضطر إلى أن تتصل به مكالمة طويلة، كلام فارغ. هذه حالة بعض المسلمين. يا أيها الإخوة الكرام، أسباب ضياع الوقت الكسل، وعدم وجود هدف كبير، وعدم وجود خطة لهذا الهدف، وسوء التنظيم، وتطفل الآخرين، هذا مما يضيع الوقت. الآن من زاوية إيمانية، أنت حينما تزكي على وقتك، كيف أنك تزكي مالك؟ كيف أنك تنفق بعضاً من مالك؟ والرد الإلهي: يحفظ الله لك بقية مالك. أنت إذا أنفقت بعض وقتك فيما أمرت، يحفظ الله لك بقية وقتك. إذا أديت الصلوات فأنت تزكي وقتك، إن أديت العبادات فأنت تزكي وقتك، إن عملت عملا صالحا في وقت سمين يبارك الله لك في بقية وقتك، يحفظ الله لك بقية وقتك. يعني الله عز وجل قادر أن يتلف لك وقتا طويلا بلا سبب. الإنسان إذا ظن على ربه أن يؤدي العبادات وأن يعمل الصالحات وأن يتعلم القرآن، إذا ظن على ربه أن يستهلك وقته فيما خلق له، أدبه الله عز وجل بأن يتلف له وقتا مديدا بلا فائدة.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM،
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: سلام من الله عليكم مشاهدينا. يقول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. مشاهدينا، في هذه الآية قصة ابتلاء وقصة عصيان في قصص اليهود الكثيرة في القرآن الكريم. قصة صيد في قرية وصفتها هذه الآية بأنها حاضرة البحر. أين تقع هذه القرية؟ هل هي مدينة العقبة الأردنية، أم الرشراش، إيلات، أيلة؟ أم أنها تقع على ساحل مدين، أم طبرية، أم غير ذلك؟ وهل يمكن الجزم بمكان هذه القرية التي حصلت فيها قصة السبت؟ وهل إذا كانت هذه القرية وهذه القصة قد حصلت مع بني إسرائيل في فلسطين، هل تطرح جدلية الحق التاريخي والحق الديني لملكية فلسطين؟ مشاهدينا، سنتابع في هذه الحلقة قصة الخداع، قصة الابتلاء، مواقف أهل القرية التي كانت حاضرة البحر، تعاملهم بالخداع واحتيالهم على الله عز وجل، وخداع اليهود لنا الآن بتسمية أم الرشراش بإيلات. مشاهدينا، تقريرنا المصور إن شاء الله سيذهب بنا إلى مدينة العقبة الأردنية. مدينة العقبة أول مدينة إسلامية تأسست خارج الجزيرة العربية، وسنتعرف على العلاقة بين العقبة وأيلة القديمة وعلى علاقتها بمدينة إيلات المحتلة من الصهاينة منذ عام 48، وسنتعرف على علاقة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة عباءته التي أهداها لأهل العقبة ودلالة ذلك، وكذلك على العهد النبوية لأهل العقبة، وسنتعرف إن شاء الله على دور العقبة وتاريخها والحضارات التي تركت آثارها فيها. سيكون معنا من العقبة إن شاء الله الأستاذ عبد الله كرم المنزلاوي، المتخصص والمؤلف، مؤلف 7 كتب في موضوع العقبة. أما هنا في الاستوديو في بيروت فضيفنا هو الدكتور صلاح الخالدي، أستاذ التفسير في الجامعة الإسلامية العالمية ومؤلف متخصص في التفسير وفي الشخصية اليهودية وفي بني إسرائيل. دكتور صلاح، ضيفا عزيزا دائما على هذا البرنامج،
1: حياك الله وأكرمك الله تعالى.
0: يعني في هذه الآية قصة قرية وفيرة الصيد، قصة عن بني إسرائيل في سورة مكية، سورة الأعراف. هؤلاء عصوا الله عز وجل، هل كانوا في فلسطين مكان القرية؟ أشياء كثيرة، نريد أن نعيش كل هذه النقاط في سياق جو السورة وجو الآية إذا تكرم.
1: حياكم الله تعالى.
0: الله حي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، حاضرة البحر هذا الموقع الجغرافي لهذه القرية المذكورة في هذه الآيات من سورة الأعراف. هذه القصة معروفة في القرآن وفي التفسير بقصة أصحاب السبت، وهي مذكورة في الأعراف 4 آيات 163 إلى 166. هذه القصة تمثل لنا نموذج للاعتداء اليهودي على أحكام الله تعالى وعلى تحايلهم على أوامر الله عز وجل. أخي الكريم، خلاصة هذه القصة من خلال هذه الآيات أن هذه القرية كانت قرية موجودة على ساحل أحد البحار، ربنا سماها حاضرة البحر. وأقول في معنى كلمة حاضرة البحر أنها قرية أو مدينة موجودة على شاطئ البحر، فهي حاضرة لهذا البحر، لا تغيب عنه، ثابتة دائمة على شط هذا البحر. هذه القرية كان يسكنها فريق من بني إسرائيل أو من اليهود، طبعا هذا بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة، بعدما استقرت أحكام التوراة، بعدما رب العالمين نهاهم عن الصيد والعمل.
0: استقرت أحكام التوراة محرفة؟
1: استقر زمن موسى عليه السلام، طبعا بعد ذلك صابها تحريف، فبعد هذا خلط الحق بالباطل، فكان بعض أحكام الربانية موجودة فيها، لكن أضاف لها الأحبار بعض تحريفاتهم زيادة على أحكام الله سبحانه وتعالى. فكان اليهود
0: هم بيعترفوا دكتور بتحريفها؟
1: هم لا يعترفون بلسانهم، لكنهم عمليا يعترفون بذلك،
0: لأنهم يعني لما نتابعهم نجد أنهم لا يقرؤون من التوراة معتمدا ولا حتى من التلمود، إنما يعتبرون بأقوال الحخامات فقط.
1: هم يعتلفون أو لا يعتلفون هذا لا يهمنا، قرآننا الحكيم وهو المعتمد أخبرنا أنهم قد حرفوا أحكام التوراة، حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقالوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهم حرفوا أحكام الله سبحانه. كان يهود من عن الصيد في يوم السبت في تلك أو تلك المدينة، وسمح لهم أن يصيدوا الأسماك في أي يوم من باقي أيام الأسبوع، فربنا ابتلاهم ليمتحنهم ويختبرهم، فأمر الحيتان أو أن لا تأتي إلى القرية في باقي أيام الأسبوع، أيهم في يوم السبت كما ربنا قال شرعا، كأنها سفن.
0: في فرق دكتور وأنت متخصص في المصطلح القرآني، يعني كثير كنا نتعلم على يديك الفرق بين اليهود وبني إسرائيل وغيره، في فرق بين الحيتان أو مفردها حوت أو نون وجمعها نينان أو السمك، يعني لماذا لم يختار السمك يعني الحوت؟
1: أستاذ أنت تقول النون جمعه نينان أو نعم. نونان، النون لا يجمع، إذا النون يعني هو صاحب الحوت.
0: أنا قرأت هذا، أنت المتخصص يعني.
1: أما الحوت جمع حيتان صحيح، تأتي حيتان
0: يوم استخدام حيتان وليس أسماء.
1: إنما أستاذ يعني اللفتة العجيبة في القرآن لما ربنا قال تأتي حيتانهم يوم سبتهم شرعا، لماذا قال حيتانهم ولم يقل أسماكهم؟ لماذا كبر السمك لتكون حوتا؟ السمكة صغيرة والحوت ضخم كبير، كبر هذا ليوافق نفوس هؤلاء القوم من بني إسرائيل، يريدون أن تكون سمكة أن تكون حوتا، أن تكون كبيرة. وعندك ملاحظة أستاذ عمر، وهي إن القرآن يراعي دقة اختيار كلماته، لكن حتى لا نخرج على موضوع حضرة البحر.
0: هو بس عفوا يعني الموضوع لو كان علمي، الحيتان يعني لها ليس فقط الضخامة فقط، وأن

0: أعلى صوت في الكائنات الحية. نعم. يعني 5000 متر تحت سطح الماء، مع أنه تحت. نعم. يصل صوتها. نعم. وهي 260 فصيلة وأشياء كثيرة، لا نريد أن نخرج عن سياق.
1: إنما قال هنا حيتان كما قلت مراعاة لنفسية هؤلاء اليهود أمام إغراء قدوم الحيتان أو الأسماك إليهم في يعني هذا.
0: اليهود يحبون الأشياء الضخمة والتضخيم
1: والتكبير. والتكبير المقصود حقيقة غير الصحيح أحيانا،
0: يعني هذا منهج موجود في القرآن الكريم بوصفه،
1: وهو أن الكلمة تراعي الجو اللي تكلم عنه، وفيها مراعاة لنفسية الموقع أو الأحداث أو الأشخاص أو الجو العام للآيات.
0: بما أنك مؤلف الشخصية اليهودية، في مؤلف النفسية اليهودية؟
1: الشخصية اليهودية طبعا تاليخه من انحرافاته المتطاولة، أما النفسية هي تحتاج إلى كتاب آخر في تحليل نفسية المعقدة اليهودية.
0: أنا أحرض على أنك تألف لنا كتاب في النفسية اليهودية.
1: نسأل الله أن يعيننا على ذلك.
0: إن شاء الله.
1: هو لا، هو كتاب أكبر من هذا حقيقة، يعني ممكن يكون عنوانه الأبعاد النفسية للآيات القرآنية. ممكن يكون هذا كتاب في حوالي 6-7 مجلدات، لأنه هذا موضوع مهم وكبير حقيقة.
0: طب على الأقل حط خطة البحث دكتور إلى كل غيرك يشتغل عليه، لأنه حقيقة نحتاج.
1: إيش رأيك نعود لحضرة
0: الأحسن؟ طيب السياق سورة الأعراف، يعني علاقتها ببني إسرائيل بشكل. نعم. عام، يعني حوالي 70 آية عن بني إسرائيل. نعم. في سورة الأعراف.
1: الحقيقة سورة الأعراف تكلمت عن القصص بشكل عام، وكان فيها تركيز خاص على قصص بني إسرائيل، بداية مع سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، ثم ما حصل بعد ذلك إلى أن انتهي إلى هذه القرية أصحاب السبت. نقول هؤلاء لما ربنا ابتلاهم بهذه الأسماك أو الحيتان لم يصمدوا أمام إغراء الحيتان أو الأسماك. شوف أستاذ عمر حقيقة الروعة، أن الله أمر الأسماك أو الحيتان أن لا تأتي بقية أيام الأسبوع، فنفذت الحيتان أمر الله تعالى ولم تأتي إلى القرية،
0: يعني فقط يوم السبت
1: أمر الله الحيتان أو الأسماك أن تأتي يوم السبت إلى تلك القرية حاضرة البحر، فنفذت أمر الله تعالى وأتت في يوم السبت تقدم حركات إغرائية استعراضية للنفسية، مهرجان إغرائي زي ما أقول لك، تقول لهم إذا كنتم رجال تعالوا صيدوننا، وهم يعلمون أنهم يعني ممنوعون الصيد في يوم السبت. اليهود لا يصمدون أمام الإغراء المالي أو الاقتصادي أو غير ذلك، ولذلك تحايلوا على أحكام الله سبحانه وتعالى ووقعوا في المحظور وصادوا الحيتان في ذلك اليوم. ماذا حصل بعد ذلك أستاذ الكريم؟ انقسم أهل المدينة إلى 3 أسماك في ذلك اليوم. الأمة الثانية الأمة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمة الداعية الناصحة، وهم قلائل كانوا.
0: طب سنأتي إلى التفصيلات، إحنا ما زلنا
1: الأمة الثالثة هي الأمة الساكتة الحقيقة. طيب. فماذا حصل بعد ذلك؟ لما ربنا أوقع بهم العذاب أنجى الواعظين المؤمنين الناهين، وأهلك المعتدين قردة خاسئين، كت عن ساكتين احتقارا لهم في هذا الاعتبار.
0: جميل، إحنا يعني سكتنا عن تفصيلات، كل ما طرحت سنرجع له بالتفصيل الآن. أنا لا أعتبر هذه إجابات، وإنما عشنا مع المشاهدين جو الآية في سياق.
1: هذا خلاصة القصة.
0: تمام، الآن نبدأ بالكلمة الأولى. نعم. واسألهم، هذا السؤال سؤال توبيخ وتقريع، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف أصلا هذه المعلومة، وهم يعني كما جاء في القرآن الكريم ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعرف هذه المعلومات عنهم. نعم. يعني هذا السؤال من المخاطب به؟
1: نقف أمامه لحظة لما ربنا قال اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسألهم، الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمفعول به اليهود. يقول الله للنبي عليه السلام يا محمد اسأل اليهود عن تلك القرية التي كانت حاضرة البحر.
0: ليش اخترت
1: اسألهم هنا؟ اسألهم هنا أستاذ الكريم فيها الحقيقة دلالات كثيرة وعجيبة، خلاصتها بكلمتين، أن هذه الكلمة اسألهم تدل على مصدر القرآن وأنه كلام الله تعالى. كيف؟ هذه القصة لم تذكر في أسفار اليهود ولا في تاريخهم الماضي، قصة قرية ومزه وقردة خاسئين وهكذا لم تذكر، فمن أين عرف بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أدراه بها وهو لم يقرأ ولم يكتب ولم تذكر في كتبه ولا في تاريخهم؟ إذن هنا ذكر القرية هنا وتفصيلات قصتها دل على أن هذا القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثاني، هذا السؤال سؤال توبيخ وسؤال تأنيب وسؤال فضح وكشف. يقول لهم أنتم أيها اليهود متملدون على أحكام الله تعالى، أنا أعرف تاريخكم، خذوا هذا المشهد السيء من تاريخكم السابق، قوم فعلوا كذا وكذا فعاقبهم الله تعالى بكذا وكذا. هذا أمر آخر، فهي عبارة عن دليل آخر على جرائم اليهود التاريخية من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أستاذ عمر مهم جدا.

0: أن اليهود في مكة في المدينة لما سمعوا هذه الآيات لم يعترضوا عليها ولم ينكروا تلك القصة ولم يكذبوها، بل سكتوا عنها، وكان سكوتهم سكوت خزي وهوان ومذلة، فسكوتهم إقرار بتلك الأحداث، فهذا دل أن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. اليهود استاذ عمر يعلمون أن تاريخهم أسود وتاريخهم مخزي، ولهذا ما تكشفهم يضطرون أن يسكتوا سكوتا مخزيا في هذا.
1: ولكن يعني لو كانوا يعقلون، نبي مبعوث موجود خبره عندهم في كتبهم، وليس معه نسخة من التوراة، والله أعلم.
0: الآن طبعاً ليس معه نسخة من التوراة.
1: الآن هم يكشف لهم شيء من الوحي، هذا يدل كما تفضلت أنه هذا وحي نزل عنده بلغه صلى الله عليه وسلم. بالتالي يعني لماذا لا يؤمنون؟ يعني كل هالأدلة ولا يؤمنون؟
0: لا يؤمنون، كفروا به عنادا وليس جهلا. لم يكن كفر اليهود بسبب عدم وجود أدلة على صدق محمد عليه السلام، بل كان كفرهم عنادا. ربنا ماذا قال عنهم؟ قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أن هذا حق مبين. طب لماذا كفروا؟ قال تعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فحسدوا من على هذه النعمة، ولهذا كفروا بالله سبحانه وتعالى.
1: طيب هذه القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني هناك آراء كثيرة، وأنت لا تحب التفصيلات في هذا الموضوع.
0: وأنا كنت دعني أدخل على طول عليهم حتى أناقشهم في هذا، دعني أدخل عليهم.
1: يعني مثلا الماوردي يقول أقوال كثيرة، قيل أيلة وإحنا قلنا في المقدمة، وقيل ساحل طبرية، وقيل مقنة، وقيل يعني ساحل مديان، ويعني أشياء كثيرة، وهل هي العقبة أم لا؟
0: أستاذ عمر دعني أقول كلمة منهجية في هذا الموضوع. تحديد القرية اسمها وزمانها ومكانها وأشخاصها، هذا علم يدخل في القرآن تحت علم اسمه علم مبهمات القرآن. مبهمات القرآن هي ما أبهمه القرآن ولم يبينه من أسماء الأشخاص أو المواقع أو الأمكنة أو الأزمنة أو التفصيلات المفصلة في القصص القرآني
1: أو نوع الشجرة أو
0: كل هذا اسمه يدخل ضمن علم المبهمات الذي لم يبينه القرآن. نحن أمام هذه المبهمات حقيقة في خطة منهجية. ما هي؟ أن نبحث في القرآن الكريم، إذا كان الآية هنا مبهمة مبينة في آية أخرى نقول بها.
1: جميل.
0: نقول بها. اثنين، نبحث في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدنا حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم نقول به. مثلا فتى موسى في صدر الكهف، من هو فتى موسى؟ في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان هو يوشع بن نون. إذن هنا القرآن أبهم اسم فتى موسى، الحديث البخاري بينها اسمه يوشع ابن نون. إذا لم يذكر هناك في كتاب الله في القرآن ولا حديث نبوي صحيح، إيش موقفنا؟ أن نبقيها على إبهامها، لا نخوض في تفصيلاتها. هنا أستاذ الكريم القرية حاضرة البحر، الصحابة الآيات هذه قرأوها آلاف المرات، ما في واحد صحابي قال يا رسول الله ما اسم تلك القرية وفي أي زمان كانت وعلى أي بحر كانت، ما سألوا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: ولكن قلت في بداية كلامك دكتور صلاح، قلت في بداية كلامك أنه بعد موسى عليه السلام بزمن طويل، يبدو
0: بعده بزمن كم الزمن الله أعلم.
1: يعني إلى ما استنت
0: أقول لماذا؟ أنه كان هو زمن موسى عليه السلام كانوا في سيناء، كانوا في الصحراء، لكن الآن في قرية وعلى شاطئ البحر وفيها مدن وفيها إقامة وفيها استقرار وفيها بناء.
1: ثبت في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام لم يدخل فلسطين
0: ولم يدخل وما تقبل دخول فلسطين. إذن هنا المدينة هي بنيت بعد موسى عليه السلام بفترة كم الله لم كم سنة 100 200 علمه عند الله سبحانه وتعالى.
1: هذا منهجية التعامل مع المبهمات،
0: هذا الذي أقوله سيد الكريم حقيقة. يعني أنت تقول في المقدمة بناء على كلام السابقين أنها هي أيلة أو العقبة أو أم الرشراش أو كذا، قال بعضهم طبرية، قال بعضهم بحر متوسط، قال بعضهم طبرية، قال بعضهم بحر أحمر، وهكذا. حقيقة هذا كلام لا يعنينا أستاذ الكريم. يعني هنا لو كان في تحديد اسم القرية أو مكانها أو اسم البحر أو زمان الأحداث هذه لو كان فيها خير لبينه الله تعالى في القرآن أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالما لم يبين لا في هذا ولا في هذا، فأنا لست مع الذين خاضوا في تحديد الزمان والمكان والاسم في هذا الاعتبار. أقول دعنا نتجاوز هذه التفصيلات كلها التي ليس عليها دليل معتمد. لو في دليل أنا ملزم به، لكن ما في دليل أنها العقبة أو طبرية أو غيرها، ما عندي دليل. لهذا ماذا نقول؟ نقف أمام حقائقها، دلالاتها، دروسها وعبرها. هذا هو الأهم من محاولة تحديد مكانها أو زمانها في هذا الاعتبار.
1: يعني إحنا بنستند إلى أنه ضيفنا الفاضل عنده مؤلف في أو مؤلفات في القرآن الكريم وتحقيقات الطبري وابن كثير ولا أدري القرطبي ربما.
0: ابن كثير والطبري.
1: والطبري. ولكن في المقابل أيضا عندك دراسات في سفر التكوين أيضا تتبعت هذا السفر. وعلى كل إحنا رح ننتقل للعقبة مع بعض بتقرير بعد فاصل. مشاهدينا انتظرونا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

من جديد نرحب بكم مشاهدينا ونذهب معا لنشاهد هذا التقرير ونذهب إلى مدينة العقبة لنرى ربطها الحضاري والتاريخي برا وبحرا وعلاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم لنشاهد معا.

وصل فريق البرنامج إلى هناك مع الغروب. هذه هي أم رشراش أو مدينة إيلات المحتلة. إيلات أو أم رشراش على ساحل خليج العقبة تقع في أقصى جنوب فلسطين، وهي امتداد لمدينة العقبة الأردنية طابة المصري البحر الأحمر. احتلت قرية أم رشراش قوة إسرائيلية بقيادة إسحاق رابين، وكانت قوة من الشرطة المصرية عددها 350 جندياً وضابطاً ترابط في أم رشراش. قتلهم الإسرائيليون جماعياً ودفنوهم في مقبرة جماعية اكتشفت عام 2008. القادم في الأردن من الشمال إلى مدينة العقبة جنوباً يرى مدينة إيلات المحتلة أولاً، ثم يرى العقبة، وذلك بسبب الانحدار الطبيعي. العقبة أو أيلة شهدت حضارات التاريخ، واكتشفت فيها أيلة الأدومية وأيلة النبطية وأيلة الرومانية، حيث يقال إنهن أقدم كنيسة في العالم. على أنقاض أيلة الرومانية بنيت أيلة الإسلامية، والتي تسمى الآن العقبة.

فبنيت مدينة حيلة الإسلامية على شاطئ البحر في عهد عثمان ابن عفان، وتم بناء ميناء إسلامي وهو من أهم الموانئ التي بنيت في العهد العثماني، وكذلك بقي هذا الميناء من أهم الموانئ الإسلامية.

باتجاه الحجاز يسمى باب الحجاز، وباب باتجاه الشام يسمى باب الشام. كانت المدينة لها أربع شوارع متعامدة تنطلق من الأبواب وتلتقي كلها في وسط المدينة، وهذا هو الطراز الإسلامي المميز لهذه المدينة، وتعتبر هذه المدينة من أكثر المدن التي يبرز فيها الطراز الإسلامي لبناء المدن الإسلامية. في وسط المدينة يكون المسجد الرئيسي وبيت الحاكم وخزان المياه والساحات العامة والسوق، فكانت الأسواق منتشرة في هذا المكان. نحن الآن نقف بالذات عند مسجد المدينة، وهذا هو مسجد أيلة، وهو أكبر مسجد كان موجود في مدينة أيلة. هذا المسجد لم يكن مسجدا عاديا، بل كان عبارة عن جامعة إسلامية. تخرج من هذا المسجد على مدار تاريخ المدينة من بعد العهد الأموي، وخاصة في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري، تخرج من أكثر من 64 عالم. هذه المدينة شهدت تطورا كبيرا، كان فيها العديد من مصانع الفخار ومصانع الآجر والسليم، وهذه المدينة كانت ذات نخيل، ذات أسماك كثيرة، يعني يصاب فيها الأسماك. هذه المدينة كانت يعني مدينة تجارية كبيرة جدا، كانت منتهى القوافل التجارية البرية ومنتهى يعني ملتقى القوافل التجارية البحرية. وهذه المدينة أيضا كانت عندما تأتي البضائع تنزل على موانئها وعلى شواطئها، فيقوم أهالي هذه المدينة بأخذ هذه البضائع وتجزئتها ليسهل حملها إلى الجمال، فكانت إعادة التصدير وإعادة التغليف ومصانع كثيرة هنا نشأت العقبة بسبب هذه الطرق.

0: أهلا بكم مشاهدينا. ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الله كرم المنزلاوي من مدينة العقبة في الأردن. أستاذ عبد الله المنزلاوي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيدي.
0: الله يحييك. يعني المشاهدين في شوق لمعرفة تفصيلات عن العقبة بشكل عام، ويعني خصوصا أنت متخصص في هذا المجال، 7 مؤلفات ما شاء الله في موضوع العقبة، ويعني أنا شخصيا أيضا أحب أن أعرف عن المدينة التي كانت فيها طفولتي أيضا، تفصيلات كثيرة عن العقبة فوجئنا بها ونريد الآن يعني أن نعرف أكثر، لأنه يعني الشكل العام لهذه المعرفة هي أنها مدينة سياحية، هذا ما يعرفه الناس، لكن لا يعرفون ما تحت العقبة من عقبة أخرى وبجانبها. نريد تفصيلات شمولية أول ثم ندخل معك في تفصيلات.
1: حياك الله يا سيدي. مدينة العقبة حقيقة هي مدينة تاريخية عريقة، يعني نشأت على قصاص المجد، ولها من الأهمية سواء كان على المستوى المكاني أو الزماني أو التاريخي ما جعلها محط أنظار كثير من الأمم والشعوب. أولا، مدينة العقبة تقع على رأس خليج العقبة، الخليج الثاني للبحر الأحمر، وهي تقع في يعني نسميها ممر الحضارات أو ملتقى الحضارات. فالحضارة الفرعونية أو حضارة مصر تجاورها، وكذلك حضارة الحجاز وشمال الحجاز، إضافة إلى أيضا حضارة الشام وفلسطين، فهي ملتقى هذه الحضارات قديما وحديثا. إضافة أيضا هي تقع ما بين الحد الفاصل ما بين قارة آسيا وقارة يعني إفريقيا، وتقع أيضا في بداية ونهاية الخط البري والبحري، يعني هي تقع عند نهاية الخط البحري وتبدأ الخط البري للقوافل التجارية قديما وحديثا. واليوم مدينة العقبة تطل على 4 دول هي مشتركة بحدودها مع 4 دول، وهي فلسطين والأردن ومصر والسعودية.
0: يعني فعلا وأنا أقف في الدرة في آخر العقبة حوالي 21 كيلو جنوب العقبة أكون أشاهد بالعين المجردة يعني 4 دول أو بمكبر بسيط حتى.
1: نعم، حتى لا بالعين المجردة، مجرد أن تقف، فهي لأنه أصلا المسافة بيننا وبين الدول الأربعة لا يزيد عن 10 كيلو متر اللي هو عرض الخليج من الوسط، أما عرضه من الطرف فهو 5 كيلو متر، فأنت تقف وترى 4 دول، لذلك يعني أخذت هذه الأهمية. حتى أن يعني المؤرخين والإخباريين العرب كانوا يسمونها فرضة فلسطين وخزانة الحجاز، يعني هي عبارة عن ميناء فلسطين البحري الذي كان يوصلها بموانئ الهند وشرق آسيا وجنوب

0: مدخل الحجاز الذي كان يفتح عليها الشام ويفتح عليها مصر ويفتح عليها فلسطين، فكانت من الأهمية بمكان. وهذه الأهمية جعلتها أيضا هي عبارة عن نقطة يعني توتر، فكانت تنتقل عبر تاريخها من حضارة إلى حضارة ومن دولة إلى دولة ومن مدينة إلى مدينة، فكانت العقبة محط أنظار كل الدول والممالك التي كانت حولها. هذه المدينة هي مدينة عربية أصيلة، أول من سكنها أو أول من نعرف أنهم سكنهم الأدوميون، والأدوميون هي عبارة عن قبائل جذام العربية، قبائل جذام واستخدموها ميناء لهم، واستخدموها ميناء لهم، ميناء رئيسي في هذه. حتى أن عندما هاجر أو خرج موسى عليه السلام مع قومه من مصر وأراد أن يمر من هذه المنطقة، منعه قوس جابر، وكان هو أيضا حاكم هذه المنطقة، قوس جابر الأدومي كان حاكم هذه، منعه أن يدخل من هذه المنطقة ويمر. ويبدو أنه كانت علاقة للأدوميين بالمصريين علاقة طيبة، فأراد زي ما تقول يعني أن لا يغضب المصريين، فمنع موسى عليه السلام المرور. ولكن
1: يعني هي مرور سيدنا موسى في أقوال كثيرة وربما تكون من مبهمات القرآن يعني، لكن نريد أن نسأل عن أنه العقبة أول مدينة إسلامية خارج الجزيرة العربية، نريد إلقاء الضوء على هذا الموضوع يعني، معلوماتك عن هالموضوع وعباءة النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها لأهل العقبة ودلالة ذلك.
0: صحيح، حقيقة مدينة العقبة أول ما تنبه لها طبعا بعد أن يعني تحدث أصلا القرآن عنها، وهي قرية التي كانت حاضرة البحر، وتحدث عنها أنها حاضرة يعني هي حاضرة في المدن الساحلية، أي المركز الحضري للمدن الساحلية على الخليج، والحاضرة عكس البادية، أي أنها كانت مدينة متطورة، والحاضرة بمعنى عاصمة الإقليم والمدينة الكبيرة. فسماها القرآن في نفس الوقت القرية، وهي العاصمة التي يسكنها كبار الناس وعلية القوم، وكان فيها كبار الناس، وكذلك سماها حاضرة، أي أنها أيضا عاصمة كبيرة يحضرها البدو والحضر، والحاضرة البحر أي المشاطئ للبحر والذي يحوها البحر. هذه المدينة لأهميتها الاستراتيجية، أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة إلى تبوك في معركة تبوك، أول ما التفت إلى مدينة العقبة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي إلى أن تكون هي ممر الفاتحين إلى الشام، وأن تكون هي حدود الدولة الإسلامية في العهد النبوي، وذلك حماية للدولة الإسلامية. فبعد يعني
1: تقصد أستاذ عبد الله المنزلاوي، تقصد أنه معظم الفتوحات الإسلامية كانت باتجاه الشمال طبعا، لأنه جنوب الجزيرة العربية محيط، وبالتالي كانت الطريق الوحيد العقبة ومعان، ولا في طرق أخرى؟
0: نعم، كانت العقبة هي تسموها الطريق المعرقة إلى أين، والله عز وجل تحدث عنها هي رحلة الشتاء والصيف، فكانت رحلة الصيف تمر بهذه المنطقة ويسمى طريق المعرقة. لذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه، أوصى أبو عبيدة عامر بن الجراح أن يمر من هذه الطريق لفتح الشام وفتح في فلسطين. فهذه كانت طريقة مهمة جدا، وهذا ما تنبه له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يهيئ الناس للالتفات إلى العقبة، فكان يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حوضي ما بين أيلة وعدن، حديث رواه الترمذي. فهذا أيضا كان يهيئ الناس، يتحدث حتى بإيجابية عن العقبة أنها حد من حدود يعني نهر الكوثر أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أول ما وصل إلى تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة جهز جيشا كبيرا.
1: سألتك عن عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أهداها لأهل العقبة؟
0: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وهل هي موجودة الآن يعني؟
0: العقبة؟ نعم، جهز جيش وأراد أن يغزو العقبة، فتشفع لأهل العقبة الصحابي حرملة، وهذا كان له علاقة طيبة مع أهالي العقبة لأنه كان تاجرا ومر على العقبة، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته وأرسل إلى أهل العقبة بالصلح، فوافق، وكان في العقبة ملك العقبة اللي هو يوحنا بن رؤبة، فوافق على الصلح وقام بإحضار وفد كبير من زعماء الطور وزعماء الشرالي، منطقة معان وجنوب معان، وزعماء شمال الجزيرة العربية، وهو على رأس هذا الوفد، وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم بردته، وكانت بردة يمانية، فأخذها يوحنا بن رؤبة وذهب بها، وبقيت العقبة حتى أخذت في العهد العباسي وبقيت تقريبا في العهد العثماني كمان ايضا آلت الى العثمانيين، ويبدو انها الان موجوده في احد يعني متاحف تركيا. حقيقه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره عقد صلحا مع اهالي العقبه ومع يوحنا بن ربا الذي كان هو جذامي من قبائل جذام، وقد تنصرت جذام نتيجه لضغط البيزنطيين عليها، وكتب هذه العهده ونص الكتاب والعهده، وهو عباره عن اول اتفاقيه للنبي صلى الله عليه وسلم، اتفاقيه خارجيه تحمل الطابع السياسي والاقتصادي والعسكري، ونص هذه الاتفاقيه: هذه امنه من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنى بالرؤبه واهل ايله لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمه الله وذمه محمد رسول الله ولمن كان معهم من اهل الشام واهل اليمن واهل البحر واهل البر، ومن احدث حدثا فانه لا يحول ماله دونه او دون نفسه، وانه طيبه لمن اخذه من الناس، وانه لاحظ هذا الشرط، وانه لا يحل لهم ان يمنعوا ماء يريدونه او طريقا يريدونه من بر وبحر، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم ان يزودوا الجيش الذي يمر من خلالهم بالماء والميرك، وان لا يمنعوه الطريق بل يؤمنوا له الادله، وهذا كان دور اهالي العقبه في الفتوحات الاسلاميه، كانوا عباره عن ادلاء للصحابه مر ابو امامه.
1: طيب قبل ان ننتقل للفتوحات ودور اهل العقبه استاذ عبد الله، يعني يبدو الدكتور صلاح الخالدي هنا في الاستوديو يريد ان يعلق او يسال.
2: استاذ عبد الله السلام عليكم.
0: حياك الله شيخي دكتور.
2: اشكرك على كلامك الطيب استاذ عبد الله حقيقه.
0: الله يكرمك.
2: استاذي الكريم، الحقيقه نحن نفتخر بالعقبه افتخارا جيدا باعتبار تاريخها الاسلامي الجهادي حقيقه، وحضورها الاسلامي الواقعي الحي المؤثر. كلامنا كان استاذ عبد الله، يعني هل هي المقصوده بكونها حضره البحر ام غيرها؟ وقلت ان هذا من مبهمات القران، لكن اقول لك استاذ عبد الله حقيقه سواء كانت هي او غيرها المقصوده في الايه، هذا لا ينفي أهمية العقبة في تاريخ الإسلام الماضي، تاريخ الجهادي في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولها مستقبل أيضا إسلامي مشرق بعون الله سبحانه وتعالى، وحضورها الجهادي في الرباط في سبيل الله. نحب أهل العقبة المرابطين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. أستاذ عبد الله حقيقة يعني هي اسمها التاريخي الإسلامي كما تعرف هي مدينة أيلة، وكما قال السابقون مدينة أيلة يعني هي أيلة بنت مدين ابن إبراهيم كما قال المؤرخون، كلام نتحفظ عليه سواء كان اسم أيلة هي بنت مدين أو غيرها، لكن اسمها التاريخي هذا اسم مشرق حقيقة، ومستقبلها سيد عبد الله الإسلامي الجهادي هذا مشرق إن شاء الله، وتقوم بدور كبير في تحرير فلسطين بعون الله سبحانه وتعالى.
1: لكن دكتور أسألك، يعني العهد النبوية التي ذكرها هذه إذا حققت نص أو تعرف أنه يعني مثل العهد العمرية، الشروط العمرية ثابتة مثلا، العهد العمري غير ثابتة إلا عند بعض المؤرخين، يعني في منهجية أيضا كما ذكرت منهجية مبهمات القرآن، كيف نتعامل مع هذه وإن كان وردت في التقرير يعني أو لا؟
2: الأستاذ عبد الله حقيقة حول العهد النبوية هذه، يعني هي التاريخ الإسلامي يذكر أو السنة النبوية تذكر أنه أهل أيلة لما وزعيم ملك أيلة كان لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هدية والرسول أعطاه العهدة، هذا مذكور في السيرة النبوية في روايات مقبولة ومعتمدة إن شاء الله تعالى. فكانت يعني هي أول مدينة إسلامية على ساحل البحر حقيقة، وكان عندك هناك عفرة فيما بعد اللي استشهد ملكها لقتل ملك الروم، فكان إسلام المنطقة العقبة ومعان
1: تقصد عفرة اللي بالطفيلة
2: الطفيلة ومعان، كان إسلامها كان متقدم حقيقة، كان زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: طيب أستاذ عبد الله المنزلاوي في العقبة، أنت الآن كنت توقفت عند أو أنا أوقفتك عند نقطة دور أهل العقبة ودور يعني دورها في التاريخ الإسلامي، ويعني هي بنيت بالتحديد في زمن عثمان بن عفان أظن.
0: حقيقة مدينة العقبة في العهد الإسلامي مجرد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما صارت يعني حروب عدة، كانت هي من المدن التي بقيت على وفائها للدولة الإسلامية ولعهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عندما فرض على أهل أيلة وكانوا 300 رجل فرض عليهم 300 دينار تؤخذ في كل سنة في شهر شعبان، لأنه هو افتتحها في شعبان، فبعدها كل الخلفاء سواء كان الراشدين او امويين لم يزيدوا عن 300 دينار، مع انه كبرت مدينه العقبه وزاد سكانها، لم يزيدوا في الجزيه عن 300 دينار وفاء لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عندما في عهد عثمان اراد المسلمون ان يسكنوا في هذه المدينه لم يزاحموا اهلها ولم يسكنوا في ايلا البيزنطيه اللي هي ايلا النصرانيه، بل قاموا ببناء مدينه ايلا الاسلاميه على شاطئ البحر بعيده عن المدينه الاولى حتى لا يزاحموا اهلها ولا ياخذوا منهم يعني ارضهم ولا ديارهم. فكان اهل ايلا عندما راوا هذا التصرف بداوا يدخلون في الاسلام بيتا بيتا، فما جاء يعني 100 سنة حتى كان جميع أهل أيلة قد دخلوا الإسلام وهجروا المدينة النصرانية المدينة البيزنطية وسكنوا في أيلة الإسلامية التي بنيت في عهد عثمان وأصبحت من أكبر موانئ الدولة الإسلامية التي تدل على.
1: طيب سؤال على الموانئ أستاذ عبد الله، سؤالي الأخير لك، يعني أيلة بجانبها إيلات، يعني وعندما يعني نتجه شمالا بعد البحر، يعني البحر جزء 7 إلى 9 كيلو العرض، هنا أيلة وعلى الغرب إيلات، إلى الشمال تتحدان مرة أخرى جهة مطار العقبة، يعني هل تاريخيا والاكتشافات وتدل على أنها أيلة هي إيلات نفسها، وما هي أم الرشراش بينهما؟
0: أولا يعني من الدلالات القرآنية المكانية القرآنية لحاضرة البحر أنها عاصمة مركز وحولها تجمعات سكانية، وفي هذه الفترة اللي هي 350 قبل الميلاد هي في زمن داود عليه السلام، في هذه الفترة كانت فعلا العقبة عبارة عن مدينة رئيسية على الساحل وحولها تجمعات سكانية متخصصة، بعدها تجمعات صناعية صناعة النحاس، وبعضها تجمعات زراعية إذا بزراعة القمح وبعض الحبوب، وبعضها تجمعات سكانية أيضا للسكنة تحت شريعة. أما مدينة هي مدينة أيلة، غير أنها نسبة إلى أيلة بنت مريم، أيل معناته الإله الواحد الأحد، هو أحد أسماء الله سبحانه وتعالى في اللغة اللي كانت سائدة في ذلك الوقت، وتعني أيضا أيل أو أيلة بالذات بالتأنيث تعني شجرة النخيل المقدسة. من باب التهويد اليهود، وأيلة أيضا ذكرت في التوراة باسمها، أيلة ذكرت في التوراة باسمها قبل مجيء اليهود إلى هذه المنطقة، ولكن من باب التهويد كانوا أطلقوا على الجانب الغربي من المدينة إيلات، وهذا من باب تهويد الأسماء وتهويد المناطق، وقيل أنها نسبة إلى أحد مندوبيهم في
1: نوم. طيب أم الرشراش
0: 1948 كان يسمى إيلات، أو تحريفا لكلمة أيلة أو أيلوت التي
1: بكلمة واحدة أم الرشراش إذن.
0: نعم أما أم الرشراش فهي عبارة عن القرية أو الضاحية الغربية لمدينة العقبة، وهي الضاحية التي احتلها اليهود عام 1949، احتلت في 11/3 عام 1949 أي في وقت الهدنة، وحسب القانون الدولي أي أرض تحتل في وقت الهدنة لا يعترف فيها تخوض وتبقى من حق سكان الأصليين مهما كانت هناك.
1: ونحن نعترف بأنها كل هذه الأرض للمسلمين وهي.
0: لكن أريد حقيقة يعني مداخلة بسيطة لنصف دقيقة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتحدث عن بيت المقدس وعن فلسطين وكان يقول أن أهلها في أحد الأحاديث مرابطون إلى منتهى الجزيرة، يتحدث هذا ورد النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من احتلت منها ثغرا كان في جهاد، ومن احتل مدينة كان في ضباب. فمدينة العقبة هي ثغر من ثغور فلسطين، ثغر من ثغور الدولة الإسلامية، فمن بقي على هذه النية يرابط في هذه المدينة
1: جزاك الله خير
0: المجاهد وأجر المرابط الله يجزيك خير.
1: هذا ما سمح به الوقت معك أستاذ عبد الله المنزلاوي، كنت معنا من العقبة. أما أنتم مشاهدين فنلتقيكم إن شاء الله بعد فاصل قصير أيضا.
3: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور صلاح الخالدي أستاذ التفسير في الجامعة العالمية الإسلامية في عمان. أكيد في لك هيك يعني عصف ذهني حول ما جرى بشكل مختصر إذا حبيت.
1: أستاذ يعني كلمة قصيرة حول أيلة أو وإيلات حقيقة. إذا صح كلام المؤرخين أن العقبة اسمها أيلة التاريخي نسبة إلى أيلة بنت مدين ابن إبراهيم، فهذا معناه أن أيلة موجود.

0: قبل أن يوجد اليهود وبنو إسرائيل.
1: جميل.
0: سيدنا موسى خرج به من مصر إلى سيناء، أي كانت قبل موسى بعدة قرون حقيقة. هذا شيء. أما الآن يهود سموا المنطقة إيلات، وسموا ميناء إيلات أو مدينة إيلات، هذه صورة من صور تحريفات اليهود. اليهود قوم محرفون للماضي والحاضر والمستقبل. فأيل العربية التاريخية صارت عندهم إيلات، وضافوا لها الألف والتاء، من أين أتوا بها؟ وليس طبعا ليست حقا لهم، لأنه هذه أرض العرب والمسلمين حتى قيام الساعة إن شاء الله. فهذه صورة من تحريف اليهود، حرفوا أيل إلى إيلات، مع أن أيل كانت قبلهم بقرون عديدة، والله أعلم.
1: طيب حول يعني إذا أنت في مبهمات القرآن ذكرت منهجية واضحة، وممكن نلخصها مرة ثانية للمشاهدين، بأنه نبحث عن آية أخرى، عن حديث آخر، فإن لم فالقرآن
0: نتوقف.
1: يأمرنا أن نتوقف.
0: نتوقف.
1: أو الأفضل أن نتوقف.
0: نعم.
1: لكن يعني تحديد هذا المكان إذا كانت أيل هي العقبة أو لا. وإيلات امتدادها كما ذكر الأستاذ عبد الله المنزلاوي يعني الجهة الغربية منها، وأم الرشراش احتلت في 49، يعني هذا المثلث. نعم. هذه المنطقة.
0: نعم.
1: تثير الجدلية التي بدأت بها كلامك الآن، الحق التاريخي والحق الديني، ما هي المنهجية التي نتعامل بها مع هذه النقطة، حق تاريخي وحق ديني؟ أنه اليهود بيعتقدوا زي ما تفضلت وجاوبت جزء مهم من الإجابة.
0: نعم.
1: إنها من زمن سيدنا إبراهيم. إذا كانت أيلة بنت مدين بنت إبراهيم.
0: نعم. حقيقة اليهود يعني يتلاعبون حتى مع الماضي، ويحرفون ويغالطون مغالطات كثيرة. أجدادهم كانوا في المنطقة في الأرض المقدسة، صحيح، أقاموا فيها فترة من الزمان، صحيح، لمناسبة دينية إيمانية، ليس مناسبة نسلية تاريخية. لم يعطوا الأرض المقدسة لأنهم بنو إسرائيل أو بنو إبراهيم، أعطوها لأنهم مؤمنون. فلما كانوا مؤمنين كان لهم إقامة في تلك المنطقة. لما كفروا ربنا أخرجهم منها ولعنهم وغضب عليهم وفقدوا حقهم في تلك المنطقة. الحق التاريخي ليس حقا مؤبدا حتى قيام الساعة، هذا حق مشروط بشرط الإيمان. لما كانوا مؤمنين بعد سيدنا موسى وسليمان عليه السلام،
1: يرثها عبادي الصالحون،
0: كانوا مؤمنين. فلما كفروا أخرجوا منها وفقدوا حقهم في تلك المنطقة، ليس لهم حق مؤبد في تلك المنطقة، بل هو بعد ذلك عباد الله الصالحون في هذه البلاد حقيقة.
1: طيب هو الأستاذ عبد الله وضح أيضا كلمة حاضرة بمعنى عكس البداوة. هناك أراء أخرى في التفاسير، وأنا أسأل، هل الحاضرة كما ورد في التفاسير هي القريبة، أم الحاضر بمعنى مزدهرة؟
0: أستاذ الكريم، يعني قلت قبل قليل حاضرة من الحضور، والحضور هو الشهود. تلك المدينة كانت على شاطئ البحر، مبنية بيوت على شاطئ البحر، فحضورها كان حضور إقامة، أنها كانت مبنية ومقيمة على ذلك المكان. لكن هذا الحضور البنائي، إذا جاز التعبير، منازل وبيوت، هذا لا يمنع الحضور اللي حكى الأستاذ عبد الله، الحضور الحضاري، بمعنى كانت مدينة متقدمة في ذلك الزمان. أيضا الحضور التاريخي، أيضا الحضور الشهود، أيضا المعلومات القيمة في تلك المنطقة. فكلمة حاضر تشمل المكان والتقدم والحضارة وغير ذلك حقيقة، والله أعلم.
1: كتب التي تصف أو تذكر صفات اليهود، كتب متخصصة، وفي داخل التفاسير كثيرة جدا صفات اليهود، منها أكثر شيء الخداع، وهذه الآية الخطة التي رسموها، يا ريت تذكرنا فيها مرة أخرى في سياق القصة. ونريد أن نلقي الضوء على هذه آيات الخداع وعلاقتها ببني إسرائيل.
0: أستاذ الكريم، يعني كيف تحايلوا على أمر الله وصادوا الأسماك؟ هناك في كلام بعض المفسرين أنا لا أقول به،
1: الشعراوي يذكر تفصيلات،
0: لا أقول بها لأن نحتاج إلى دليل كما اتفقت معك، إما آية صريحة أو حديث صحيح، ما في نتوقف، نقول الله أعلم. هم احتالوا واصطادوا، أما كيف علموا عند الله سبحانه وتعالى؟ قالوا حفروا بركا باقي أيام الأسبوع، ولما جاء المد البحر سقط الماء مع الأسماك في البرك، لما صار الجزر بقيت الأسماك في البرك، صادوها يوم الأحد. هذا كلام حلو لكن ليس عليه دليل، ما نعتمد عليه. خالفوا وتحايلوا واصطادوا والسلام، هنا ربنا أدانهم أنهم تحايلوا.
1: نعم.
0: أما كيف عنه عند الله سبحانه وتعالى، هنا يعطينا حقيقة اليهود دلالة أن اليهود قوم أولا لا ينجحون في الابتلاء، ينسبون عند الامتحان، لا يتحملون الإغراء المادي أو المالي أو الاقتصادي أو الشهواني أو غير ذلك. القوم هؤلاء لا يلتزمون بأوامر الله تعالى، هذا المهم في القصة أستاذ الكريم، هذا هو المهم، لا يلتزمون بأوامر الله تعالى، لا ينفذون أحكام الله تعالى. القوم يتحايلون على أحكام الله سبحانه وتعالى، وقد فضح القرآن هؤلاء اليهود وبين انحرافاتهم وتحايلهم وتمردهم على أحكام الله سبحانه وتعالى. وهنا أحدث قصة أبرز مثال على هذا الاعتبار حقيقة.
1: طيب إذن هناك سيناريوهات كيف كانت الخدعة وكيف كانوا يعملوا عشان يتحايلوا على بقية الأيام، لكن بقية الأيام ما عدا السبت الحيتان كانت لا تقترب من الشاطئ.
0: نعم.
1: يعني في كل الأيام.
0: نعم.
1: طيب الآن موقف أهل القرية لو دخلنا معهم سنرى ثلاثة مواقف.
0: نعم.
1: موقف محتالين، موقف للمتفرجين، وموقف لأمروا بالمعروف واللي نهوا عن المنكر. يعني نريد أن نركز على الجماعة دائما السلبية فقط، لا، بدنا نحكي عن
0: صحيح.
1: الجماعة اللي من بني إسرائيل اللي أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
0: صحيح.
1: ونفصل في المواقف الثلاثة.
0: الغوعة أستاذ عمر حقيقة لما ربنا قسمهم إلى ثلاث أمم. لما ربنا قال وإذ قالت أمة منهم أمة.
1: في بقية الآيات
0: أمة الأمة الجماعة. لاحظ معي القرية كلها سكانها من بني إسرائيل، ولما كان موقفهم من المخالفة انقسموا إلى ثلاث أمة ثلاث أقسام. ما هو تعريف الأمة حقيقة؟ الأمة هي المجموعة من الناس الذين يعيشون على منهاج واحد،
1: وسموهم
0: سواء كانوا قرن. مؤمنين أو كافرين، لا، هم أصحاب قرن واحد. هم يعيشون في تلك المنطقة في نفس الزمان نفس الزمان والمكان، لكن موقفهم من المخالفة انقسموا إلى ثلاث فرق أو ثلاث أمم. المهم أن لماذا ربنا سماهم أمة؟ لماذا؟ أمة المخالفين، أمة الساكتين، أمة الناصحين، فكلهم من بني إسرائيل. فانقسم الشعب اليهودي في تلك القرية أو المدينة إلى ثلاث أمم. لماذا؟ حسب موقفهم من تلك المخالفة. وهذا دلالة قرآنية على أن الأمة هي المجموعة من الناس التي تلتقي على منهاج واحد سواء كان خطأ أو صوابا. لاحظ معي هنا نقول الجماعة المخالفون اصطادوا وخالف أمر الله تعالى وباستحقوا العقاب من الله تعالى. الجماعة الناصحين نصحوهم أن يتوقفوا عن المخالفة وقاموا بواجبهم في النصح لله تعالى. المهم موقف الجماعة الثالثة، الأمة الثالثة، الساكتون. الساكتون هؤلاء كساكتين في زماننا، الله وكيلك، كساكتين في زماننا، يعني لا يدعون الناصحين ينصحون ولا المصلحين يصلحون ولا الواعظين يعظون، ويسكتون عن المخالفين والعصى والمذنبين، ويلومون الدعاة المتحركين بالإصلاح، الحراك الإصلاحي، الحراك الشعبي، المطالبة بمواجهة الفساد وإصلاح المجتمع، يلومون الناصحين ويلومون المصلحين ويسكتون عن المخالفين.
1: والحمد لله الصورة الآن بدأت تتغير، يعني خطاب مرسي بالأمم المتحدة كان في
0: مرسي الله ينصره.
1: طيب لكن بدي أسأل على نفس النقطة، طالما الآية يعني هي أربع آيات اللي بتحدث عن قصتنا، احنا أخذنا آية واحدة. الآية وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. وفي آية 193 أظن سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. منهج الصمت والكلام في هذه الآية لما تعظون بعدين مجرد معذرة إلى ربكم.
0: أقف معك لحظة أستاذ عمر حقيقة، يعني كان لوم الساكتين للناصحين الواعظين. ماذا قال لهم؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، دعوهم هم إلى جهنم، لماذا تنصحونهم؟ ماذا كان جواب الناصحين؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نريد أن نحقق أحد هدفين. الأول أن نعذر إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى معذرة إلى ربكم؟ معنى أننا نحن قمنا بواجبنا في النصح والإصلاح والأمر والنهي، وهذا واجب أمر الله تعالى. فإذا لم يستجيبوا لنا لسنا آثمين عند الله سبحانه وتعالى، نحن قمنا بالواجب، ولهذا ربنا لا يعاقبنا طالما قمنا بهذا الواجب. الأمر الآخر لعلهم يتقون، قد يسمعون كلامنا ويلتزمون. وكذا طيب يسمعون كلامنا.
1: سؤالي الأخير دكتور صلاح، يعني أكيد في دروس وعبر، ونهاية هذه القصة أنهم رسبوا في الامتحان بالتأكيد، يعني
0: نعم.
1: أصحاب القرية حضرة
0: نعم.
1: البحر، يعني هنا قوانين المشيئة والكون في هذه الآية التي تقررها، يعني نفهم منها أن القوانين لا تحميه نصوصه بقدر ما تحميه شخوصه، صحيح؟
0: نعم نعم حقيقة أستاذ الكريم. هنا الأحكام الشرعية تحتاج ما تفضلت تحتاج إلى قلب حي يلتزم بأحكام الله تعالى. إذا كان في عقل كبير غير مرتبط بالتقوى لله تعالى فيتحايل على أحكام الله تعالى. إحنا مشكلتنا مع الناس هو التحايل على أحكام الله كما فعل اليهود. هذا المرض وصل إلى الأمة حقيقة في زماننا، قوم يتحايلون على أحكام الله تعالى. حقيقة هنا في دروس في القصة هذه دروس عديدة، منها أن اليهود قوم يخادعون الله تعالى ويتحايلون على أحكام الله سبحانه وتعالى، ولا ينجحون في الابتلاء أمام الله تعالى، لا يثبتون أمام الإغراء أمام المعاصي وغير ذلك. أيضا الحقيقة نحن نستفيد من هذا أن نلتزم بأحكام الله تعالى، أن لا نتحايل على أحكام الله تعالى، هذه واحدة. الثانية موقفنا نحن كمسلمين في زماننا أن يكون الفريق الناصح الداعي إلى الله تعالى بواجبه في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وننكر على العصاة والمذنبين معاصيهم، وربنا يمنع عنا العذاب إذا نحن قمنا بواجبنا. لاحظ أستاذ عمر، أصحاب القرية ماذا حصل معهم؟ ماذا فعل الله بهم؟ ربنا فقط أنجى الناصحين والواعظين الدعاء، وربنا مسخ المخالفين، وربنا سكت عن الساكتين احتقالا لهم وإهمالا لهم. في زماننا حقيقة إذا سكتنا نحن عن المنكرات والمعاصي فنحن قد ننال العقاب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث والمنكرات في الأمة، وجود الصالحين الساكتين لا يمنع عنها الله تعالى. يجب أن تتحول الأمة كلها، أستاذ الكريم، أمة كلها تتحول إلى واجب الأمر والنهي عن المنكر وإنكار المنكر على الآخرين حتى ينالوا رحمة الله وحتى ينجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى.
1: إذن دروس كثيرة، ضرورة الثقة بالله عز وجل، وبأنه اليهود لهم صفات تعلمنا تحرير إرادتنا أيضا من الطمع والعبودية. ودروس كثيرة في حضرة البحر في هذه القرية. ونتابع معك في حلقات قادمة إن شاء الله دكتور صلاح الخالدي. أما أنتم مشاهدينا فباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح الخالدي، وإلى الملتقى في حلقة جديدة من حلقات فلسطين في الكتاب والسنة. هذه تحيات المنتج نزار رمضان، وتحياتي عمر جيوسي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: جي. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدئ بهذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها من سمعها، وهي تحوي أعلاما عظاما وأشخاصا كراما بذلوا أنفسهم وأوقاتهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، وقدموا وأعطوا وضحوا وعملوا في وقت نحن بأحوج ما نكون إلى أن نتعلم من حياة عظمائنا ومن حياة كبرائنا ومن حياة أعلامنا العظام الذين ملأوا الدنيا علما وعملا، في وقت نجد فيه أمم الشرق والغرب تمجد أشخاصا لا نستطيع أن نقول إلا إنهم لا يرقون إلى عشر معشار ما عندنا من أعلامنا العظام. أنا أقصد ما عندنا من حركتهم، من جهادهم، من شجاعتهم، من زهدهم، من عبادتهم، من أخلاقهم، وهذه قضية خطيرة. إذ نشأت الأجيال فينا على عدم معرفة الأعلام وعدم معرفة العلماء والدعاة وطلبة العلم والمشايخ وفضلاء الأمة، إن عرفوا وسمعوا فببعض الصحابة رضي الله عنهم، عدا عن ذلك بقليل جدا من التابعين. أما إن جئت فسألتهم عن ما سوى ذلك ستجد جهلا مطبقا عند أكثر الناس، ناشئتهم وكبارهم، شيبهم وشبابهم، ذكورهم وإناثهم. هذه هي الحالة الراهنة، وهذا هو الواقع. إذن هذه السلسلة وما يتلوها من سلاسل إن شاء الله تعالى تهدف إلى التعريف بأولئك العظماء، إلى تعطير المجالس بسيرهم، إلى تبيين أحوالهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى هذا الأمر. والأمر الثاني أيها الأحباب، أن هؤلاء الأعلام لم يوفوا بعد حقهم من الدراسة. نحن نحتاج أن ندرس في هذا الزمان الصعب كيف تفوق أولئك، كيف عملوا، كيف اجتهدوا، كيف صنعوا، كيف أبدعوا. هذه نقطة مهمة، نحن بحاجة إلى دراستها دراسة فاحصة حتى نستطيع أن نتجاوز بتلك الدراسة كثيرا من مشكلاتنا وكثيرا من العقبات المحيطة بنا، حتى نستطيع أن نخرج من هذا التيه الذي ظلت الأمة فيه منذ قرون. الآن نحتاج أن نخرج من طوق الذل والهوان الذي ضرب علينا. كيف؟ أن نهتدي بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بسيرة أولئك العظماء الذين طبقوا الإسلام وساهموا في نشره وساهموا في ترسيخه وتوطيد أركانه. هذه قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن توجه إلى الجيل وإلى النشء اليوم، وتنبعث منها أهمية هذه السلسلة أيضا. ونفتتح سلسلتنا هذه بالحديث عن ملك عظيم وسلطان جليل لم يأتي بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثله في عدله وفي علمه وفي جهاده وفي زهده وفي ورعه وفي تجرده وفي عنايته بالعلم والعلماء. ويقول ابن الأثير: طالعت سير الملوك المتقدمين والمتأخرين بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، فلم أجد أحسن سيرة من الملك نور الدين رحمة الله تعالى عليه. وقال بعضهم لو شئت لعددته سادس الخلفاء الراشدين، وذلك لما كان عليه من حسن السيرة وطاهر السريرة، نحسبه كذلك إن شاء الله. وهو ريحانة بلاد الشام وفخر حلب وجمال تلك المناطق والبلاد رحمة الله تعالى عليه. وهو السلطان الذي كان أحد نوابه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليهما، والذي تولى السلطنة من بعده ومهد له نور الدين الطريق لفتح بيت المقدس، نسأل الله تعالى أن يرده إلينا عاجلا غير آجل. فهذا السلطان الكبير في الحقيقة سيرته تحتاج إلى بسط طويل لا تحتملها هذه المحاضرة ولا تسعها هذه الكلمة، لكن نسدد ونقارب، فعسى أن نوفيه أو نوفيه شيئا من حقه رحمة الله تعالى عليه. أما عصره فقد كان عصره مليئا بالفتن والمشكلات، وكانت الدولة الإسلامية في زمانه قد وصلت إلى مرحلة يرثى لها، فخلافة باطنية رافضية مبتدعة في مصر، ومصر مركز كبير في العالم الإسلامي، لكن استولى عليها أولئك قرنين من الزمان وأشاعوا فيها البدعة، بل أشاعوا فيها أمورا عظاما، وكان من حكامها من ادعى الإلهية، نسأل الله السلامة والعافية، مثل الحاكم، وكان أمثل حكامها مبتدعا رافضيا، وهم بين رافضين ومدعا للألوهية. فلك أن تتصور هذا الحكم الذي دام قرنين. أما الأندلس بعد سقوط الخلافة في الأندلس نشأ عهد ملوك الطوائف، وكان عهدا صعبا كله تفرق وكله اختلاف، وجلب على الأمة أسوأ الآثار. أما الخلافة في بغداد فقد كانت من الضعف بمكان، واستولى البويهيون الأتراك على مقاليد الخلافة وكانوا شيعة رافضة أيضا، فكان العالم الإسلامي يضج من أولئك الرافضة. وبعد مقتل المتوكل على الله سنة 47 و200، بعد مقتله ضعفت الخلافة العباسية وبقيت 4 قرون ضعيفة إلى أن سقطت. فجاء الأتراك الذين جاء بهم المعتصم، جاء بهم المعتصم ليقوي جيشه. والأتراك عندما نقول أتراك يعني من مناطق آسيا الوسطى التي هي اليوم آسيا الوسطى، جمهوريات الخمس والقوقاز والأماكن كلها تعرف كانت بأتراك. المهم كان قد أتى بهم من أجل تقوية الجيش، فأتوا وبالا ونكالا على الدولة العباسية وقتلوا المتوكل على الله وقتلوا عددا من خلفاء بعده. ثم جاء البويهيون هم أيضا أتراك واستولوا على مقاليد السلطنة في بغداد، فصار هنالك خليفة بالاسم وصار هنالك سلطان بالفعل. أما الخليفة العباسي فليس له سلطان، وأما السلطنة فللبويهيين، ودامت أكثر من قرن من الزمان. ثم جاء السلاجقة وكانوا أيضا أتراكا واستولوا على السلطنة وطردوا البويهيين، والحسنة للسلاجقة أنهم كانوا من أهل السنة، كانوا من أهل السنة رحمة الله عليه، ووقفوا مواقف رائعة ضد الصليبيين وضد الفرنجة والروم. في ظل هذه الأحداث الصعبة وتفرق العالم الإسلامي إلى إمارات وإلى دول صغيرة، جاء الصليبيون، جاءوا بقضهم وقضيدهم، وجاءوا تدفعهم حماسة هائلة إلى العالم الإسلامي. وكان البابا باباهم قد خطب فيهم خطبة عظيمة في مجمع كليرمونت بفرنسا، وحثهم على الذهاب لتخليص الأماكن المقدسة من المسلمين، وكانوا يصورون لهم في سجادة، يصورون لهم قبر عيسى كما يزعمون، ونحن نعلم أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فيصورون لهم قبر عيسى ويقولون هذا القبر وفوقه فارس على فرسه والفرس يبول على القبر، فيقولون هذا فارس عربي يبول على قبر عيسى، فتتأجج المشاعر الصليبية. وأغراهم البابا بأن يذهبوا إلى بلاد تدر عليهم السمن والعسل وقال لهم هذا. فالمهم جاءت الحملات الصليبية بعنفوانها وصعوبتها وهمجيتها ووحشيتها وبربريتها، فقتلت مئات الآلاف من النصارى الشرقيين الأرثوذكس في الطريق من في مرورهم على أوروبا الشرقية وعلى القسطنطينية آنذاك قبل أن تفتح إسطنبول بأربعة قرون، وعاثوا في الأرض الفساد وقتلوا من المسلمين خلقا كثيرا وقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا، حتى إذا تمكنوا فأقاموا إمارات على الساحل الشامي، طرابلس وصور وصيدا وبيروت إلى آخره، وأقاموا مملكتين، مملكة في الرها وهي اليوم معروفة بأورفا في جنوب تركيا، وهي اليوم بلدة صغيرة لكنها كانت كرسيا عظيما من كراسي النصرانية، وأقاموا مملكة في بيت المقدس استمرت 91 سنة حتى أخرجهم صلاح الدين خليفة نور الدين رحمة الله تعالى عليهم. من سنة 92 و400 إلى من أواخر 91 و400 إلى سنة 83 و500 يوم فتح بيت المقدس في 27 من رجب سنة 83 و500 عجل الله برده إلينا. إذن هذه المرحلة الصعبة، هذا يمثل عصر نور الدين ورسائل لن يسأل. ما كان هناك أحد يقاتل هؤلاء، ما كان أحد يحمي بيضة الإسلام، ما كان أحد يقف في وجوههم، معاذ الله. هنالك رجال لا يخلو زمان من رجال عظماء، فهنالك الأمراء الأرتقيون الذين كانوا في شمال بلاد الشام والجزيرة، وكان هنالك أمراء السلاجقة وكانوا يضربون الصليبين ضربات موجعة، وكان هنالك جد لنور الدين اسمه آق سنقر، أسماء تركية. الله نصر الإسلام يا إخوة بتركي وكردي، بنور الدين وصلاح الدين. لم يكن واحد منهما عربيا في أصله، لكنهم نفعوا الإسلام والمسلمين أعظم مما نفعه ملايين بل مئات الملايين من العرب. فهذان الرجلان العظيمان أحدهما تركي وهو نور الدين، والآخر كردي وهو صلاح الدين، وستأتي سيرة صلاح الدين في سلسلة قادمة إن شاء الله. أما نور الدين فهو تركي، جده اسمه آق سنقر، وكان قائدا صغيرا للسلاجقة، فجاء ابنه وكان شجاعا بطلا قائدا عظيما اسمه عماد الدين زنكي. هذا الابن في الحقيقة كان تحفة كبيرة وكان شجاعا عظيما، وتقابل مع الصليبيين في مواقع وفتح الرها وجعبر وعددا من بلدان وقرى بلاد الشام الكبرى، يعني لما نقول بلاد الشام الكبرى يعني ما يعرف اليوم بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين قبل التقسيم الجغرافي المشهور. لكن عماد الدين قتل وهو في عنفوان شبابه وعنفوان انطلاقته الجهادية قتل، فجاء الله تعالى بهذا الرجل العظيم نور الدين محمود ابن زنكي ابن آق سنقر، هذا نسبه وسيأتي عمله الرائع العظيم. هذا الملك الكبير خلف له أبوه ولاية حلب ليس غير، وجيشا صغيرا بكل المقاييس الإقليمية والعالمية آنذاك، جيش صغير لكنه ترقى بذلك الجيش حتى صار الجيش الأول في المنطقة الإسلامية، واستطاع أن يوسع رقعة مملكته لتضم من جنوب الأناضول إلى بلاد اليمن، ومن حدود فارس إلى حدود ليبيا اليوم، فهي مملكة ضخمة، وكان تحته الحجاز ومصر والعراق والشام وأجزاء من المغرب العربي أيضا تقسيم جغرافي قبل التقسيم الجغرافي بمعنى المغرب العربي الكبير ليبيا. وكان مع ذلك اجتمعت فيه صفات هائلة جليلة عظيمة، بحيث صار كما يقول أبو شامة رحمة الله تعالى عليه في تأريخه الرائع لنور الدين وصلاح الدين في كتابه الروضتين، صار هو وصلاح الدين حجة الله على المتأخرين من الملوك والسلاطين، حجة الله تعالى على هؤلاء، لأن صلاح الدين نور الدين سيرتهما رائعة جليلة عظيمة، وبالذات نور الدين أيها الإخوة. وكتب الله الشهرة لصلاح الدين لأنه افتتح المسجد الأقصى وصار له الخاتمة الحسنى بتطهير تلك البلاد المقدسة من الصليبيين. لكن الفضل الأعظم يعود لنور الدين الذي ولد في حلب سنة 1150، ونشأ في كنف أبيه الشجاع عماد الدين زنكي، وكان أبوه يرى مخايل النجابة في ابنه هذا، في نور الدين محمود بالذات. وكان محمود أسمر اللون، إلى الطول أقرب، أقنى الأنف، واسع الجبهة، ليس هنالك شعر إلا في حنكه على عادة الأتراك. فكان أبوه ينظر إليه على أنه بطل شجاع صنديد، ورباه تربية رائعة. فكان نور الدين يقولون كأنه قد هو والحصان من مثال واحد، ما يتزحزح عن حصانه أبدا، لا، وكان في المعارك ثابتا على حصانه كأنما خلقا سويا، ما يتحرك أبدا. وكان صليب الرمي ثابت الجأش حسن الفروسية إلى الدرجة الكبيرة. وكان رحمة الله تعالى عليه قد تولى المملكة النورية التي نسبت إليه نور الدين زنكي، تولى المملكة النورية وهو بعد في 30 من عمره، يعني ما زال صغيرا، في سنة 41 و500 تولى مكان أبيه. وكان أخوه واليا على الموصل، وتقدمت الأيام والسنون إلى أن يضم كما قلت لكم العراق والحجاز واليمن ومصر. وكان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه واليه على مصر، واليه على مصر. وكان خال صلاح الدين أسد الدين شيركوة من كبار الشجعان ومن عظماء الرجال، وكان خال صلاح الدين وكان المقدم الأول عند نور الدين زنكي، الأمير الأول في المملكة النورية والجناح الأيمن والمساعد الكبير نور الدين، كان أسد الدين شيركوة وهو خال صلاح الدين. ونجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان يحترمه ويبجله ويوقره، ولم يكن أحد يجلس في مجلس نور الدين من الأمراء حتى يأذن له نور الدين ما عدا نجم الدين أيوب لكبر سنه والد صلاح الدين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما نور الدين يا إخوة فقد أتى الله تعالى به في وقت عصيب للدلالة على أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، معني بعناية الله تبارك وتعالى. الله يعنى بهذا الدين العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون هذا القرآن، ويقتضي هذا الحفظ أن يبقى رجال عظماء يحفظ الله تعالى بهم هذا الدين وهذه الأمة. فنور الدين كان من ذلك الطراز، من الرجال العظماء الذين كانوا شامة في جبين الدهر في الحقيقة، كما سيأتي من تفصيل سيرته رحمة الله تعالى عليه. ونور الدين أيها الإخوة كما قلت لكم كان صاحب شخصية متوازنة إلى حد بعيد، إلى الحد الذي نطمع فيه نحن، ونرى والله أعلم أن الله هيأه تهيئا وصنعه على عينه في مرحلة هي غاية من الخطورة، مرحلة صعبة للغاية، رد الله تعالى للمسلمين فيها الثقة بالنفس وأن هذا الدين عظيم وأنه منصور على يد رجال عظماء. فأتى الله تعالى بهذا الرجل الكبير وتركي كما قلت لكم ليدلنا أيضا على أن الإسلام لا ينتصر بقومية ولا بجنسية ولا بعروبة، ولا ينتصر إلا بالمسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام ينتصر بهؤلاء، ما ينتصر بالعروبيين والقوميين وأصحاب المذاهب أبدا أبدا، إنما ينتصر بالمسلمين كائنا ما كانوا غض النظر عن أصولهم. فهذا الرجل العظيم كان تركيا مع ذلك انظروا كيف نفع الله على يديه كما سيأتي التفصيل قريبا إن شاء الله. هذا الرجل الكبير في الحقيقة قلت لكم إنه كان صاحب شخصية متوازنة في عبادته، في عدله، في عنايته بمملكته، في توفيق الله تعالى له، وفي حوادث عجيبة ستأتي، في تعلقه بالله تبارك وتعالى، في حسن صلته بالله تبارك وتعالى وهو السلطان الكبير العظيم، في انكساره، في بكائه، في خشوعه، في زهده، في ورعه، في علمه وتعلمه، إلى آخر تلك الجوانب التي كانت جوانب غريبة في ملك وسلطان في ذلك الزمان بل في كل زمان. لذلك لا غروة أن أكثر الثناء عليه كبار مؤرخي الإسلام أمثال ابن حافظ ابن كثير، فقد أطال النفس في ترجمته وفي الثناء عليه ثناء رائعا جدا، وأيضا ابن الأثير في الكامل وهو المؤرخ الأول للدولة النورية ولنور الدين زنكي، وهو الذي كان يتغنى

جدا جدا، ولم يذكروا له عيبا واحدا فيما نعلم. سبحان الله، شيء عجيب. يمكن أن المحلل الأحداث أن يستخرج بعض العيوب، لأن الإنسان لا يكمل يا إخوة، لكنه كمل إلى الدرجة التي خفيت فيها عيوبه إلى درجة كبيرة. فهذا يدل على عناية عظيمة من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل. أما علمه فكان حريصا على تلقي العلم، وكان لأنه تركي، وأيضا في الوقت نفسه كان في المذهب الحنفي سائدا في بلاد الشام، فكان حنفيا لكن من غير تعصب، ويقرب فقهاء المذاهب جميعا، ويبني لهم المدارس جميعا، ويجري عليهم الجرايات جميعا بلا تعصب لمذهب من المذاهب، لكن دراسته كانت على الفقه الحنفي. وكان يقرب المحدثين العظام والكبار، ومن أعظمهم عظمة ورفعة ومنزلة حافظ الشام الكبير الذي لم يتكرر في الشام فيما نعلم، وهو الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. هذا كان صاحب منزلة خاصة من نور الدين زنكي، وكان يحضر مجلسه فيقول: مجلس نور الدين كان يذكرنا بمجالس الصحابة والتابعين، يجلس فيه الناس كأنما على رؤوسهم الطير، لا يتكلم أحد في مجلس نور الدين. إذا ابتدأ الحافظ ابن عساكر قراءة الحديث فلا يتكلم أحد في مجلس نور الدين كائنا من كان، كائنا من كان ما يتكلم أحد. والعجب أنه كان يروي الحديث، وذكر له الإمام الكبير ابن البنا ابن النحاس أعني المصري في كتابه الرائع مصارع العشاق ومشارع الأشواق، ذكر له حديثا خرجه نور الدين بسنده في الجهاد، وكان مهتما بكتب الحديث والرواية، وكانت الطلبة يأتون إليه ويأخذون عنه الحديث. إلى هذه المنزلة، وسلطان كبير وملك عظيم، مع ذلك هذه منزلته العلمية. وبنى للمشايخ المدارس، وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة والأوقاف التي كانت تستغرق جزءا هائلا من ميزانية الدولة، حتى أن أحد الأمراء في مرة جاءه وقال له: نحن في شدة وفي حصار وفي جهاد، فلو أنك قللت قليلا من نفقة أولئك الفقهاء والأئمة والمدرسين فإنك تنفق عليهم مبالغ طائلة. فغضب نور الدين، قال: هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون. اسمعوا كيف الفهم يا إخوة، واحترام العلماء وتقدير العلماء. هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون، هؤلاء يرفعون أيديهم ويدعون الله تعالى لي بالنصر. سبحان الله، هذا فهم رائع من نور الدين زنكي رحمة الله عليه. وأيضا كان صاحب عمل وعبادة عجيبتين، صاحب عبادة متعبد زاهد كأنه منقطع للعبادة ليس له غيرها، فكان يصوم الأيام الطويلة، وكان يتهجد التهجد الطويل، وكان دائما ينزل إلى مسجده في السحر ويتركع ركعات يتهجد فيها قبل الفجر، وكان يكثر من الدعاء والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى. ومما حفظ عنه في دعائه أنه كان طويلا ما يدعو: اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يبكي عندما يقول هذا. والعشار يا إخوة هو الذي يأخذ العشرة من الناس، وكانت ضريبة مشهورة، والمكاس الذي يأخذ الضرائب. وإنما كان يأخذها نور الدين في بداية لأمرين: الأمر الأول أن تلك كانت عادة كل الملوك والرؤساء والخلفاء، والأمر الآخر المهم أنه ما كان يأخذها لنفسه ولا لبناء الدولة، إنما كان يأخذها للجهاد. مع ذلك كان يبكي في سجوده ويقول: اللهم ارحم العشار المكاس. وكان يسأل الله تعالى الشهادة طويلا، سبحان الله العظيم، يعني يتمنى الشهادة ويقول: اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السبع، يعني يموت في المعركة ويترك، فتأتي السباع فتأكل من لحمه، وتأتي الطير فتأكل من لحمه، فيحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير، رحمة الله تعالى عليه. ولقد استجاب الله تعالى

أهميته، لكن بطريق آخر. فإنه مشهور عند الناس جدا بأن نور الدين الشهيد، نور الدين الشهيد، على أنه مات على فراشه لكن بعلة الخوانيق، يعني الحلق، كان اختنق في أواخر أيامه فكان لا يستطيع أن يتكلم، فمات من تلك العلة، فرجيت له الشهادة إن شاء الله تعالى. مع ذلك سبحان الله، مع تلك الأماني الطويلة والمعارك العظيمة التي خاضها، ما مات في المعركة، كما مات خالد رضي الله عنه على فراشه فلا نامت أعين الجبناء، كما قال خالد رضي الله عنه. وكان صاحب توفيق عجيب يشهد له بهذا، يعني كان صاحب صلة جليلة بالله وكثير الاستخارة جدا، يستخير الله تعالى في شؤونه وأحواله. ومن تلك القصص العجيبة أيها الأحباب، أنه كان هنالك ملك، كان هنالك أمير صليبي لإحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام، وكان هذا الأمير آذى المسلمين كثيرا، وسجنه المسلمون وافتدى مرارا، ثم سجنه المسلمون مرة، فاستشار نور الدين قواده ماذا يصنع، كلهم أجمعوا على أن يبقى حتى يموت في السجن، ما يخرج أبدا. هو عرض فدية هائلة، هذا الأمير فدية بمئات الآلاف من الدنانير الذهبية. نور الدين استخار الله تبارك وتعالى واستشار، كلهم أجمعوا أن لا يطلق، فأطلقه ليلا، ليلا في الليل بدون أن يعرف أحد، استلم الذهب وأطلقه في الليل، الفرسان الأمراء يقتلونه في الصحراء. فلما وصل إلى مأمنه وصار بين أهله مات، سبحان الله. فاستفاد نور الدين الذهب العظيم، واستفاد أن يموت ذلك الرجل الشرس الشكس الذي وقف مواقف صعبة ضد المسلمين. فانظروا إلى توفيق الله تعالى، وأخذ هذا المال العظيم وقال للأمراء ليس لكم فيه ولا درهم واحد لأني استشرتكم وامتنعتم، وبنى فيه البيمارستان النوري، يعني المستشفى النوري في دمشق الذي كان أعجوبة الزمان، وذكره ابن جبير الأندلسي، وما أدراك ما الأندلس، على حضارة الأندلس العظيمة وروعتها الجليلة، وما رأى ابن جبير في رحلته الهائلة. وابن جبير يعني من أحاسن ومحاسن المؤرخين الكبار أصحاب الأدب الرفيع، ويذكرنا أسلوبه بأسلوب القدامى كالجاحظ وابن العميد وغيرهما، أسلوب رائع جدا. رحلة ابن جبير عندما تقرأها كأنك تعيش في خيال، في الحقيقة رحلة رائعة، خاصة عندما جاء إلى ذكر مكة والمدينة تسيل دموعك وأنت لا تدري، رحلة رائعة جدا. فذكر ابن جبير المستشفى النوري في دمشق وأحسن الثناء عليه إحسانا رائعا، وقال إنه ما سمع بمثله في الدنيا. هذا المستشفى خصصه نور الدين لفقراء المسلمين، يدخلون ويعالجون مجانا، والأغنياء يدخلون بشرط ألا يوجد الدواء إلا في المستشفى، فكان يدخل الغني ويتعالج بهذا الشرط، أما الغني الذي يملك المال يذهب في الخارج ويتعالج. وبنى فيه المستشفى النوري الرائع الذي ظل معلما عظيما في دمشق إلى زمان قريب، وهذا توفيق رائع له رحمة الله تعالى عليه. وهنالك مواقف سأذكرها حال الجهاد تبين أيضا التوفيق الجليل لله تعالى لهذا الرجل. وقد اهتم اهتماما كبيرا بإصلاح الطرق، خاصة طرق الحج، وإعطاء الأعراب الأموال الجزيلة حتى لا يتعرضوا للحجاج، وأقطعهم إقطاعات، ووطن البادية في بلاد الشام، وبنى سور المدينة النبوية، وبنى أسوارا حول المدن، خاصة أن هنالك زلزالين عظيمين نزلا في بلاد الشام. أما الزلزال الهائل الأول فكان سنة 44 و500، وأما الزلزال الأصعب فكان سنة 62 و500، وقل أن ترك مدينة إلا وهدمها ومحى محاسنها. هنا نور الدين شمر عن ساعد الجد واجتهد وبنى الأسوار في كلتا الواقعتين، وحصن البلاد بنفسه، وكان يباشر هو وأمراؤه بنفسه ويتنقل بين البلاد بنفسه، وكان قل ما يمكث في حلب عاصمة ملكه، قل ما يمكث، كثير التجوال، فقد ملك 20 سنة من سنة 500 و
41 إلى سنة 569، من سنة 49 و500 إلى سنة 69 و500، 20 سنة ملكها رحمة الله تعالى عليه سلطانا، لكنه قبل ذلك تولى بعد أبيه ولاية حلب منذ سنة 41 و500. طيب، على مدة ملكه الطويل ما جلس في حلب إلا وقتا قليلا جدا، وكان يتجول في البلدان والأماكن ما يمكث، يتفقد الرعية. ومن أعظم أعماله التي عملها أنه أنشأ دارا للعدل في دمشق، وسبب إنشاء الدار سبب جليل. كان عنده قاضي اسمه كمال الدين ابن الزكي الدمشقي، كان هذا القاضي مهيبا يقضي على جميع الأمراء، ما يستطيع أمير من الأمراء أن يرد طلب هذا القاضي ولا أن يرد قضاءه إلا أسد الدين شيركوة، فإنه كان مهيبا جدا وصاحب سطوة وبأس، فكان القاضي يخشى منه. ووصل لعلم نور الدين هذا، ماذا صنع؟ ما ذهب إلى أسد الدين ولا قال افعل كذا ولا تفعل كذا، أبدا، بنى دارا للعدل، وكان يجلس فيها 4 مرات في الأسبوع، وكان ليس له حاجب على الدار، يأتيه كل الناس، المسلمون وأهل الذمة، القواد والضعيف والفرد، كل الناس تأتيه، ليس هنالك أحد يتخلف عن نور الدين. فلما سمع أسد الدين بهذا جمع عماله ونوابه، قال والله لو وصل لنور الدين من أحد من الناس مظلمة منكم والله لا أصلبنه، فإني لا أطيق أبدا أن أقف مع القاضي ويراني نور الدين بعين الظالم، يعني يراه بأنه ظالم لا يطيق أبدا. قال لا يتقدم أحد من الناس. قال له إذن يعني نخرج عن كثير من أملاكنا. قال ولو لم يبق لي شيء فإني لا أطيق أن أرى نور الدين ينظر إلي نظر ظالم أبدا. فمات أسد الدين شركوة وما بقي معه إلا دنانير قليلة، لأن العمال والنواب أرجعوا كل شيء للناس. فلما سمع نور الدين بهذه الحكاية، كيف سمع؟ جلس في دار العدل أيام ما حد وصل له، الناس يذهبون إلى القاضي أو إلى نور الدين، أما نور الدين فأتون إليه بسبب أسد الدين، وأسد الدين اعتدل، والباقي يذهبون إلى القاضي، فبقي أيام ما يأتي أحد. فسأل فأخبر بالذي جرى، فسجد وبكى لله شكرا، فبكى لله شكرا أن عماله وأمراءه أنصفوا من أنفسهم قبل أن يرفع إليه المظالم. هذه نعمة جليلة جدا. وفي مرة جاء إليه أحد الخدم مستهزئا ضاحكا، قال إن القاضي كمال الدين يدعوك لمجلس القضاء من أجل ظلامة، ويضحك ويستهزئ. فزجره ونهره وقال يدعوني القاضي ولا أذهب، وشد بسرعة إلى منزل أو إلى مجلس قضاء القاضي كمال الدين بن الزكي. هو ذهب بنفسه ووقف بين يدي القاضي في مظلمة رفعت إلى القاضي وادعي فيها عليه أنه هو الظالم وأنه أخذ كذا وكذا، وقال لقاضي كمال الدين، قال الله يعلم أن هذا ليس له حق لكني أنزل عن حقي له وكذا، ثم إن هذا الرجل يعني استدرك وتاب وقال أنا الظالم لنور الدين، ونور الدين بعد ذلك وهبه ذلك الملك المتنازع عليه. أما جهاده يا إخوة فقد كان ضربا من العظمة العظيم، فإنه تسلطن 20 سنة، قاتل فيها الصليبيين في 30 معركة، تصوروا 30 معركة في 20 سنة. متى كان يستريح؟ متى كان يفعل أفعال الأخرى؟ متى كان يهدأ؟ ما كان يهدأ. واسترجع إمارات كثيرة من أيدي الصليبيين، وحصن البلاد المصرية، وأسقط الخلافة الباطنية الرافضية الفاطمية، أسقطها على يد وليه صلاح الدين، وكانت هذه مأثرة عظيمة لصلاح الدين ولنور الدين. واسترجع كثيرا من الحصون والبلاد والقرى والمدن التي أخذها الصليبيون في بلاد الشام، وتهيأ لفتح المسجد الأقصى لكن لم يتيسر له، وبنى منبرا هائلا عظيما، بناه وجعله في حلب حتى إذا فتح المسجد الأقصى يخطب عليه،
ثم إن صلاح الدين فتح المسجد الأقصى ذكر بالمنبر فأمر به فحمل على عجلات من حلب إلى بيت المقدس وخطب عليه أول خطبة، وبقي قرونا طويلة إلى أن أحرقه اليهود إخوان القردة سنة 89 و300 وألف، الآن قبل 30 سنة أحرقوه للأسف الشديد، منبر نور الدين وموجود في الصور لمن يريد أن يراه موجود في الصور. ماذا فعل في قضية الجهاد؟ إصلاحات داخلية مهمة قبل أن يجاهد الجهاد الكبير. أولا حرم الخمر في مملكته تماما وشدد فيها فعدمت سرا وإعلانا، ما عادت توجد أبدا، وعاقب من أجلها القائد قبل الفرد والجندي قبل آحاد الشعب، وحتى عدمت فعلا في مملكته تماما فما عاد يوجد فيها خمر أبدا. وأبطل شعار الرافضة في حلب، فقد كانوا يؤذنون بحي على خير العمل ويسبون الصحابة، فأبطل هذا تماما. وحاول الباطنية الحشاشون، فرقة هائلة مشهورة اسم الباطنية وتسمى بالحشاشين لاستعمال الحشيشة، وكانوا على صلة بالصليبيين وصلة بالتتار، وكانت فرقة مزعجة قتلت عددا كبيرا من أمراء المسلمين ووزراء المسلمين وصالحي المسلمين وعلماء المسلمين ومقدمين مسلمين هذه، وحاولت قتل صلاح الدين مرارا وحاولت قتل نور الدين. فهذه الفرقة أباد كثيرا من رؤوسها ومن رؤسائها، وقمع الرافضة تماما في بلاد الشام، ومهد البلاد تمهيدا لبدء الجهاد، وابتدأ جهادا طويلا ضد الصليبيين. يقول الصليبيون عنهم، مؤرخو الصليبيين يقولون إن نور الدين لم يكن ينتصر علينا بعدد ولا عدة. اسمعوا إخوة كلام الصليبيين المؤرخين الذين أرخوا وكتبوا، إنما كان هذا الرجل ينتصر علينا لأنه كان يصلي في الليل ويدعو ربه طويلا. يقولون ما يمكن ينتصر علينا نور الدين، مستحيل ينتصر علينا بالعدد الذي عنده ولا بالوقائع المعلومة المشهورة، ما يمكن أن تسمح بأنه ينتصر علينا، لكنه كان ينتصر لأنه كان يدعو في الليل ويصلي ويدعو علينا. هكذا كانت نظرتهم إلى نور الدين رحمة الله عليه. والحديث الجهادي يلذ وحديث رائع في حياة نور الدين، لكني أذكر لكم شيئا، معركة حتى يظهر كيف هذا الرجل، معركة حارم، وحارم هذه قلعة في شمال بلاد حلب، في شمال حلب، قصتها قصة جليلة. باختصار أيها الإخوة، أن نور الدين طبعا قلت لكم أن تحت يده كانت مصر، ودمياط على البحر الأبيض المتوسط، ويصب النيل هناك مصب في البحر، وكانت دمياط، وكان الصليبيون يغزون دمياط كثيرا ويخربون الساحل ويأخذوا ما وجدوا من يعني من شيء على الساحل، يأخذونه ويهربون إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. فنور الدين يريد في الحقيقة أن يقطع هذا الأمر، فماذا صنع؟ أرسل طائفة عظيمة من جيشه ترابط في دمياط تحت إمارة صلاح الدين طبعا وهو والي مصر. فهنا الرجل بقي في طائفة قليلة من جيشه، يعني 4000، فخرج في جولة استطلاعية كما يقولون إلى شمال بلاد الشام، إلى قرية هذه أو قلعة حارم. فجاءت الأخبار بنزول حملة صليبية عظيمة قوامها 30,000 رجل، فيهم أمراء من أمراء الصليبيين، وفيهم فرقتان مشهورتان في التاريخ الصليبي اسمها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، هذه التسمية العربية. أما التسمية الصليبية فكانت فرسان الهيكل. هؤلاء كانوا يربون منذ صغرهم على الولاء الكامل للصليب والتعصب الشديد له وعلى القتال وفنون الفروسية الهائلة، فكانت فرقة صعبة، لأن الذي يقاتل عن عقيدة يعني ينكي دائما مهما كانت العقيدة، حماسة العقيدة تجعله ينكي ويؤذي. ففرقة الداوية يسمونها المسلمون، يسمونها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، طائفتان دينيتان أوروبيتان وفرسان أوروبا ونبلاؤها وملوكها وأمراؤها، يعني حملة صعبة. فنور الدين هو خارج عن حلب الآن، فاستشار قواد جيشه كلهم أشار عليه بالرجوع سريعا إلى حلب وبالاعتصام في قلعتها المنيعة، لأن تكرر هذا، يأتي الصليبيون يحاصرون قلعة شهورا، قلعة فيها مؤنة سنوات من الطعام والشراب ما تحتاج شيئا، ف
فهنا يمل الصليبيون وينفرط عقدهم ويذهبون.

فيريدون منه أن يصنع الشيء نفسه الآن. هنا استخار نور الدين ربه وانشرح صدره للقتال على أن الحملة فيها 30,000 وهو في 4,000، بضع يعني من 3 إلى 9، عدد قليل. هنا يأتي شيء في غاية الأهمية، يأتي الأمر الذي اعتاده نور الدين، البكاء والدعاء والانكسار بين يدي الله، على أنه كان صاحب هيبة عظيمة لهيبته، مع ذلك كان بين يدي الله طفل الرضيع بكاء وانتحار. انفرد خلف تل حارم، وسنعرف كيف وصلنا إذا انفرد، كيف وصلتنا. انفرد خلف تل حارم وترجل عن جواده وعفر وجهه بالتراب، هذا يعني سلطان كبير وعظيم وملك كبير، مع ذلك يعفر وجهه في التراب ويبكي ويقول في دعاء جليل، يقول: اللهم هؤلاء عبادك وهم أعداؤك، وأشار إلى الصليبيين، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وأشار إلى جيشه، اللهم انصر أولياءك على أعدائك، ويقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، هذا السلطان العظيم يقول عن نفسه هذا، لأن مقام ذلة وانكسار، مقام حياة أو موت، مقام انتصار عظيم أو هزيمة مروعة هائلة جدا. ثم يتقدم ويدخل المعركة وينتصر ذلك الانتصار الرائع الجليل، ويحصد رؤوس الداوية والإسبتارية، ويسجن أميرين كبيرين من أمراء أوروبا 15 سنة في بئر في حلب، حتى أخرجهما صلاح الدين بعد ذلك صفقة سياسية، وقتل ولم ينجو إلا القليل من الفرسان، وأخذ الباقي أسرى، وبيعت الأسرى في حلب بأرخص الأثمان، فكانت معركة رائعة انتصر فيها رحمة الله عليه انتصارا جليلا. لكن انظروا جزاء الانكسار بين يدي الله والتضرع والبكاء كيف صنع به رحمة الله عليه. هل هذا فقط؟ لا، بعد هذا بسنين هناك مكافأة أجل وأعظم. نزل الصليبيون وأخذوا دمياط، فعلا أخذوا دمياط هذه المرة، احتلوها وأخذوها. فلما وصل الخبر لنور الدين حزن حزنا عظيما. اسمعوا يا إخوة، كيف يحزن المسلمون لسقوط بلاد المسلمين واحتلالها وأخذها، واليوم نحن نضحك بملء أفواهنا ونلهو ونعصي ونرتكب الكبائر وبلاد المسلمين سقطت في يد الأعداء، سبحان الله العظيم. هذا كيف حزن، وكيف يقول صلاح الدين في مذكراته، يقول: لم أرى نور الدين في حياتي منزعجا انزعاجه في نوبة دمياط، وكان يرسل لي الرسائل كل يوم. كيف؟ عن طريق الحمام الزاجل، جعل هناك أبراجا للحمام ما بين بلاد الشام ومصر فيصل الخبر بسرعة. كان يرسل لي الرسائل يوميا ويطالبني بمقاتلة الصليبيين وإخراجهم من دمياط، وأنا أطمئنه أن نفعل كل ما في وسعنا وأنا نحاصر البلد، وهو مع ذلك منزعج أشد الانزعاج. أما هو في حلب ماذا كان يصنع؟ كان رحمة الله تعالى عليه يصوم الأيام الطويلة ولا يفطر إلا على الماء حتى كاد يموت. الله أكبر، حزنا وكمدا على بلاد المسلمين. جاء إليه طلبة الحديث يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، والحديث المسلسل بالتبسم هو الذي كان في متنه أو سنده صفة أو فعل تنجر مع الحديث وروايته على مدى القرون. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي بحديث، أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور اسمه الراحمون، يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا في الأرض يرحمكم في السماء، حديث في الصحيحين مشهور. لكن هذا حديث أيضا في الصحيحين يسمى الحديث المسلسل بالأولية، يعني أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يحدث التابعي أول حديث، هذا اسمه المسلسل بالأولية باختصار. فهمتم يعني إيش مسلسل بالأولية؟ هناك مسلسل بالمصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويصافحه، والصحابي يحدث الحديث نفسه ويصافح التابعي، وهكذا إلى اليوم. هنالك حديث مسلسل بالتبسم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويتبسم، والصحابي يحدث التابعي ويتبسم،

0: هكذا إلى اليوم. فجاء طلبة الحديث يطلبون من نور الدين، وكان راويا الحديث قلت لكم في البداية، يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، فرواه لهم، قالوا له تبسم لابد ولو ابتسامة كما يقولون اليوم ابتسامة صفراء يعني حتى تتم السلسلة، ما يمكن حديث مسلسل بالتبسم بدون تبسم. قال والله إني لأستحي من الله أن أتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر، ما يتبسم من أجل فيلم يا إخوة، ولا من أجل رواية ولا مسرحية ولا من أجل نكتة، ولا من أجل حديث يستحي من الله أن يتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر. فلما اشتد عليه الحال وكاد يموت، رأى إمام له يصلي به، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له أخبر نور الدين أو بشر نور الدين برحيل الفرنجة عن دمياط هذه الليلة. أين دمياط وأين حلب؟ مشوار قيس ذلك الزمان. فالإمام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نور الدين رجل مهيب وأخشى أن لا يصدقني. تصور اليوم بلد محاصر تجي تقول والله القائد أنا رأيت في المنام أن البلد يعني فك حصاره، ما يقبل منك مستحيل، ويظن مزحة ثقيلة يعني. فاذكر لي علامة يصدقني بها. قال قل له بعلامة ما سجدت يوم حارم قبل سنوات وقلت اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود الكلب. الله أكبر، ما اطلع على ذلك أحد إلا الله يا إخوة، لكن انظروا كيف حفظ الله له هذا الموقف، وكيف لم ينسى الله ذلك الانكسار، وكيف دخر الله له ذلك العمل الرائع. فاستيقظ الإمام فزعا ونزل إلى نور الدين وقت السحر قبل الفجر، ونور الدين يتركع في مسجده، فتعرض له قال ما شأنك؟ فقص عليه الخبر وذكره ذكر له الرؤيا، لكنه أخفى عنه لفظة الكلب إجلالا له، وسلطان كبير وإمام عظيم. فألح حتى يذكر العلامة كلها فذكرها له فبكى وصدق الرؤيا. فبهذا أيها الإخوة كان ينتصر المسلمون وعظماء المسلمين وأئمة المسلمين وكبار المسلمين، هكذا ينتصرون وهكذا يكروبهم. ما يفرج الله كروبنا يا إخوة بالجعجع والصياح و النقاش الطويل والجدل الذي لا ينتهي، إنما يفرج الله كروبنا بالانكسار والدعاء. وبعد أن نعمل كل شيء، نور الدين عمل كل ما في وسعه وبذل حياته ووقته وماله في سبيل الله، كل شيء أعطى، وما مات إلا عن مال قليل جدا. كان هذا السلطان الكبير يصوم، كيف يفطر؟ افطر يا إخوة، كان يفطر على ثمن شيء يغزله بيده، كان يعد الطواقي الصوف يغزلها بيده ويعطيها لعجائز يبيعنها له سرا ويأخذ ثمنها ويفطر به يا إخوة. هكذا يفطر ذلك السلطان العظيم رحمة الله عليه. وفي يوم قطب الدين مودود الفقيه الشافعي الكبير رآه وفي معركة مخاطرا بنفسه، فقال له بالله يا مولانا لا تخاطر بنفسك، فإن مت تنفرط البلاد والعباد. فقال يا قطب الدين حفظ الله تعالى البلاد قبلي، لا إله إلا هو، من هو محمود حتى تقول له هذا؟ انظر لفهمي، ما قبل من قطب الدين نيسابوري الإمام الشافعي الكبير، ما قبل منه نور الدين هذا الكلام، وقال حفظ الله البلاد قبلي، كيف تقول هذا يا قطب الدين؟ من هو محمود حتى تقول عنه هذا؟ سبحان الله العظيم. هذه سيرة رائعة وجليلة وعظيمة لإمام كبير وسلطان عظيم، أسأل الله تعالى أن يحسن أجره وأن يعظم منزلته وأن يلحقنا بها على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو السرايا 99.3 FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة، ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية حول إصلاح النفس وإصلاح الغير، أو القاعدة اللي قلناها أصلح نفسك وادعو غيرك. ذكرنا تذكير سريع وقلنا الجوانب اللي إصلاح النفس، وكذلك مقومات دعوة الآخرين كيف تكون، تكلمنا فيها إن شاء الله تعالى نكونوا يعني عطينا ما إن كان الموضوع هو مازال يحتاج إلى حديث، لكن أعتقد أننا نكتفي بهذا القدر. أما نجي الآن، يجي واحد يقول لي طيب أنا السؤال كيف نوازن، يعني كم نعطي وقت لهذه وكم نعطي وقت لهذه. لا شك أن عملية الموازنة مش سهلة، لكن مهمة جدا. يعني ما نجيش واحد يقول لي خلاص أنا هننطر وكيف تمشي. لا، لازم يكون فيه نوع من القواعد، ربما نحتاج إلى أن احنا نهتم بها. فألا أنا نكون مركز على نفسي لدرجة أني أنا مهمل في الجانب الآخر، ولا أيضا مركز على الجانب الآخر اللي هو إصلاح الآخرين ومهمل نفسي، وإنما نكون عاطي وقت، عاطي كل شيء وقته. وذلك هنا جي إيش جي يعني صفة في يوم اليوم تكلمنا عليها للرواح، قلنا أنه هو منظم في شؤونه، منظم. عملية التنظيم تنظم أمورك أنت، معناها أنك أنت تخطط لكل شيء بوقته، يعني وقت لنفسك ووقت لأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك أربع حقوق: فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، أو ترتيبا طبعا ربما أخطأت فيه. لكن هذه الجوانب، الله سبحانه وتعالى رب الحق، المولى سبحانه وتعالى حق النفس وحق الأهل وحق الزوار أو الضيوف أو المجتمع اللي حولك، هذه حقوق أربعة. باهي كويس، كيف نديرهن؟ كيف نوازن كل واحد في وقته؟ كل لو أن رتبت أمورك ونظمت وقتك وأعطيت لكل واحد في التخطيط تاعك حقه، حتى نفسك مطرية. وذلك مهم جدا التخطيط هذا، التخطيط اللي أنا وين جوانب يصلح نفسي هيكون فيها بروحي أو مع ناس، لكن نصلح. وأحيانا يا أخوانا، وأحيانا والله وهذه بالتجربة، قد لا تستطيع إصلاح نفسك وأنت قاعد مع نفسك، لكن عندما تأمر الآخرين بما أنت بتصلح بنفسك. يعني أنا عندي مشكلة في مثلا على سبيل المثال في الغضب، نغضب بسهولة ونعالج بس ما نجحتش، ما قدرتش قاعد. لكن لما نمشي نتكلم دائما نحكي للناس على الغضب ونقول مش كويس، وهذا يضيح الإنسان وهذا يضر الإنسان ويغضب الرحمن ويرضي الشيطان وإلى آخره، أنا قاعد ندير في عملية إيش؟ تغذية عكسية لنفسي. فانا قلت نقول تبهت وانا ليش ما ندشك، ليش قاعد نقول للناس وانا مش قادر. تكون تعطيك عزيمة اكثر في عملية تغيير في نفسك. فاحيانا اصلاح نفسك حتى هو يكون من خلال دعوة نفسك يعني، وبالتالي لكن هو لازم تكون عملية ضمن تخطيط وضمن ايش ضمن. فنبول لا نبول الشخص اللي هو منشغل بنفسه بالكامل عن الدعوة عن الاخرين، لا يصلح الآخرين بأي صورة مصورة، ولا ينصح، ولا يكون اللي مشغول بالناس وتارك نفسه. وبالتالي يعني كما قيل ما ينفع فلان

أن تقام دولة الإسلام ويصبح الناس كلهم كويسين وبعدين هو يخش النار وينادى به إلى النار. شنو استفدتنا؟ أنا أصلاً ديرها كما قلنا من قبل ديرها الموضوع هذا بنديرها بالخصوص هيك حصراً خاصة لي أن أنجو يوم القيامة، أنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، أنجو من غضب الله سبحانه وتعالى، وأدخل الجنة اللي هي محط رحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فبالتالي لازم يكون عندي بعض القواعد في مسألة إيش باش تحقق التوازن. القاعدة الأولى هي الأولويات، والأولويات في أولويات حكما وفي أولويات وقتا. يعني صلاة الفريضة في وقتها لما يجي وقتها هي الأولوية الأولى، ما تديش أولوية ثانية اللي هي عادي نصلي نافلة ولا لا، نصلي الفريضة ما نضيعش وقت، ما نأخرش صلاة عشان والله عشان ماشي إن بنزور فلان، لا نقدر نزوره في وقت آخر، هذا واجب وقت سموه. وبالتالي لازم يكون عندك كذلك. لو فرضا اعترض أمر مثلا حاجة تتعلق بوالدي وتتعلق بزوجتي أو بأبنائي، لا قدم والدي على زوجتي وأبنائي، هذه أولوية. كذلك لو فرضا الأمر أنا والله الموضوع هذا يعني الوقت هذا يعني محتاجة في نفسي، محتاجة لنفسي الوقت هذا، محتاجة لنفسي، وأيضا ممكن ندير به حاجة، لا نفسك لها إذا كان قدرت تقسم الوقت بين الاثنين اللهم بارك، ما قدرتش لا نفسك أولى، إصلاح نفسك أولى من إصلاح غيرك، هي أولوية كويس. وبالتالي مهم جدا أن أنا إصلاح نفسي أو فهمي لأولويات الأحكام، أولويات الدين، أولويات الشريعة، أولويات المصالح، راه مهم جدا قبل ما نبدأ في أي عمل. المسألة الثانية كما قلنا قبل شوية اللي هي قضية في تكامل في شمول. يعني شو معنى تكامل شمول؟ يعني مثلا مش معنى أنا لما نصلح نفسي معناها غيري، لا أنا ما هو مثلا على سبيل المثال لو أني أنا نبي ندرب نفسي على العطاء، ندرب نفسي على الكرم، على السخاء، أني نعطي في سبيل الله، نعطي لا شك أني نعطي من تحت لتحت، مش صدقة خفية لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفي نفس الوقت ممكن ندير واحدة قدام الناس أنا نبيه كأني دعوة لهم، أنا نفس الوقت عطيت علمت نفسي السخاء وفي نفس الوقت دعيت الآخر، فهي فيها نوع من التكامل. يعني العملية تتم نحن لما نمشوا لصلاة المسجد، صلاة الفريضة في المسجد، راهو قاعدين نديروا في عملية دعوة بهذا الأسلوب، وأنا قاعد نصلح في نفسي طول، أنا قاعد نربي في نفسي، أنا قاعد نأدب في نفسي ونؤدي في فرائض في ما افترض الله سبحانه وتعالى علي، وفي نفس الوقت انا قاعد ندعي في غيري الى انه يجي للمسجد ويصلي معي ويشجع فيه صح التعبير. فبالتالي مش معناه ظنهن خطين متوازيين لا يلتقيان، لا يصير بين تداخل وتفارق، وبالتالي في تكامل بين اصلاح النفس ودعوه الغير. بطبيعة الحال لما يجيني أنا موضوع يتعلق بنفسي وموضوع يتعلق بالآخرين، إذا كان نقدر نديرها الله مبارك، ما نقدرش منكلفش نفسي مالها وطيق، ونركز على جانب واحد وهو الأولى هو جانب النفس. إذن ما يحملش نفسه من الأمر ما يطيق. وأحيانا الشيطان من شطارته إنه هو يجي على فكرة يجيك بصفة الناصح الأمين كما فعل مع ابن آدم وابن حواء، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ولما جاء فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كلام ثغرة حلو جميل يغر الإنسان. الشيطان مش دائما يقول لك عادي يدير الغلط، لا هو أحيانا يشجعك على الصح من أجل أن يكسر لك ظهرك يرهقك فنوض في النار دايخ تقدرش تطلع حتى الفريضة، صلاة الصبح ترقد عليها. ليش؟ لأنك طول اليوم أنت سهران. لازم يكون إنسان ذكي

وأيضا عالم بأمر دينك. فبالتالي مسألة عدم ما تكلفش نفسك لا تكليف إلا بمقدور، قاعدة شرعية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آخر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بالتالي أنا حاجة نقدر نديرها براحة نديرها، ما نقدرش ما نديرهاش، خلاص سيبة نهتم بالأولى، نجي الأولويات بعدين. فبالتالي ما حملش نفسي. وأيضا في نفس الوقت طبعا الشيطان كما قلنا يجيك يقول لك والله الأمة ضعيفة والأمة محتاجة وقت، المفروض واحد يبذل جهده ويضاعف من جهده. أوكي تمام كلام صح، لكن ما تخليش يوصل معناته انه يكسرك. لا، ان هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبتة لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع. واحد متشدد، وذلك تجد الناس متشدد في امر دينها متشدد في امر الدعوة يكسر في العظم، يكسر الظهر، يطيح، ما يقدرش يستمر. ليش؟ لان وصل إلى مرحلة الحمولة الصعبة، ويقولوا القشة التي قسم ظهر البعير، هو القشة بدر شيء، لكن هو أصلا الحمل اللي عليك كان خلاص واصل حد الأقصى. الملي جرام هذا اللي هو القشة هذه قصرت الظهر، يقول القشة التي قسم ظهر. هو في الحقيقة فعل الإنسان ما تعبيش الحمل بتاعك أكثر مما تستطيع، حتى ما تجيش لحظة فيها قشة بس بالغلط تنزل تكسر لك ظهرك. بالتالي هذه قاعدة مهمة جدا جدا. طبعا الآن عصرنا عصر التخطيط الحقيقي، عصر التخطيط الذكي مش حتى التخطيط البسيط. وسائل التخطيط الآن حتى الـ AI الآن، يعني الوسائل اللي هذا يسموه فيه هو الـ الوسائل الذكية هذه مهم جدا نحن نتعلمها ونستفيد، كيف نستفيد منها في في في تخطيط حياتنا. ولو خططت انا وجعلت كل شيء وقته، وجعلت وقت للراحه ووقت للعمل ووقت للقراءه ووقت للاكل ووقت للنوم ووقت للعائله ووقت لكل واحد، كل واحد اعطيته حقه ودرت له وقته، ما لا اجد صعوبه بعدين في ان احقق كل هذه الاشياء. لكن لما العمليه تقعد هيك متروكه واللي تجي قدامك تديرها، تلقى نفسك آخر نهار درت حاجتين واربع حاجات ما درتنش، حتى أن من الواجبات اللي عليك. طيب يبقى إذا مسألة أنه نحن باش نوازنه بين الموضوعين هذين نحتاج إلى أن ندرك هذه الأشياء. وسأعود وأقول مرة أخرى أنه يا أخواننا راه العلم نور، العلم نور والجهل ظلام. الإنسان يقرأ ويتحاول يسأل، يحاول إن هو إذا عرفنا هدفنا في الحياة، الآن كل واحد بيكون عنده هدف في الحياة يريد يسعى إليه، يريد يسأل هذا وهذا كيف نوصل له. واحد يبدي الحوش يقول الله يا خلاص بدي حوش وقام بسحوشها، لا هيجي يسأل وكيف نديرها وكيف تكلف وكيف كذا وش كيف نجيب فلوس وكيف يبدأ يسأل ويبدأ يدير ويبدأ بعدين يشتغل ويجيب ويدير وحطني يصل إلى أن يحقق هدف. أنا بندير تجارة، بندير مصنع، بندير بنشي مزرعة، بندير أي حاجة، إذا أنا اقتنعت بأني بنديرها حنبحث عن وسائل، حنسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان ضروري يكون له خلي يقولوا زي المرجعية، يعني شيخ يثق في دينه وداعية يثق في تجربته يسأل. أنت تسأل شيخ عالم وجليل وكل شيء، لكن ربما في أساليب الدعوة هو ضعيف لأنه ربما ما يمارسش فيها، لكن ممكن داعية اختلط بالناس وتحرك وسط الناس وتسأل عن الوسائل وتسأل عن الطرق وكيف تعالج المشكلة وكيف تدير في الشخص اللي عندي واللي عاند وكيف تدير في الشخص اللي مثلا بيجسمع وكيف تدير في الشخص اللي عنده تتحكم في هواء، يقدر يعطي فيك في حلول. ليش؟ لأنه جرب. وبالتالي نحن لن نعدم نجد حد يدلنا على الطريق السليم إن شاء الله تعالى. طيب سأقف هنا في الفاصل القصير ثم نعود إن شاء الله تعالى فنواصل حديثنا، فأرجو أن تفضلوا بالبقاء معنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الجزء الباقي من الحلقة اليوم فيه خلينا نقول معالم الحقيقة. أحد الدعاة من مصر اسمه عباس السيسي كتب كتاب سماه الدعوة إلى الله حب. يعني المسألة مش مسألة واجب تأخذ بجفاف، وإنما هي تساعدك على بذل هذا الجهد. يعني أنا الآن لما نشيل ابني للمستشفى وأنا أتمنى له الشفاء وأتمنى أن يعالج، يعني ما أشعر بالألم أو بالجهد أو بالوقت اللي أو بالفلوس اللي نصرفه من أجله. ليش؟ لأن نحب ابني أو زوجتي أو أخويا أو عمي أو عليك أيضا حتى الألم اللي ممكن تواجهه. أنا تشوف مرة أحيانا أنت بتشيل ابنك ومريض وقد يقول لك لا ويعيط وما يبيش وكذا، وأنت تحمل وماشي يا بابا وشوية، وأنت تقعد تهدي فيه وتقعد تلاين فيه، وبعد تقعد حتى تحاول التغريب بعض الأشياء وتجيب لك هذه كانت كل صابر على العناد بتاعه والله على الأذى بتاعه، لأنك أنت يهمك أنك أنت تعالج أو تدير لديك الحاجة الكويسة. فبالتالي يعني نحن أيضا الحب هذا يربطني مع غير الحب الطبيعي اللي هو حب الأبناء والأولاد والزوجة والأهل والأب والأم اللي افطر الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان، هذا موجود. لكن في حب آخر اللي هو سميناه من قبل نتكلم الحب في الله. فيه اثنين حب في الله، واحد لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى وهذا يهي سيكون عونا لي، فهذا يربطني بعلاقة حب من نوع خاص لأنه مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأننا نتعاون على ما يرضي في مرضات الله سبحانه وتعالى، لأننا يساعد بعضنا بعضا

الشعيرات مكبرة جدا. كل ده بيحصل من غير ما الواحد يحس، عمال ينط ويركب ويسبح ويعوم وينفعل ويحب ويغضب ويثور، والقلب عمال يتجاوب معاه ويتضاعف ضرباته، يتضاعف الضغط، يتضاعف النبض، كل ده بيحصل تلقائي من غير ما نحس. يعني شيء غريب جدا ان جسمك يطوعك بالنظام المناعة الغريب في الجسم، ان هذا الشخص اللي بيعطس شيء مهول، ازاي في مجموعة من الكريات البيضاء جوه شغلتها انها تتصيد اي ميكروب تتلف حواليه، زي ما احنا شايفين. شوفوا الكرة البيضاء بتعمل ازاي، شوفوا بتلف نفسها حوالين الميكروب وتهضمه وتاكله. 7000 كرة بيضاء في كل ملي مكعب. الكرات الحمراء 4 مليون كل ملي. فالحقيقة شيء غريب، وعبارة عن معركة دائمة. يعني الكرات البيضاء في معركة. شوفي دي كرة بيضاء باستمرار في حالة حركة وترصد وتربص، أي شيء يخش تهضمه على طول. ونظام المناعة نظام كبير، احنا خصصنا له حلقة قبل كده. في الواقع يعني دي صورة أشعة. شوف دق القلب اللي تاخد منه، تتني الخلية تدق حتى بعد ما صاحب القلب يموت، تجيب الخلية تحطها تحت الميكروسكوب. ده الصمامات اللي في القلب. شوفي صمامات في القلب تسمح بالتيار الدم يمر في سكة واحدة. شوف الصمامات اللي احنا شايفينه، دي صمامات في القلب من الغرفة لغرفة، في صمام بحيث ان الدم يتجه اتجاه ما يتغيرش، ويبقى دايما في نظام اسمه نظام الدورة الدموية مش لخبطة. هنشوف الحكاية اللي قلناها دي، ان احنا ممكن ناخد سلخة صغيرة من القلب بعد ما صاحب القلب يموت وخلاص، ونحطها تحت الميكروسكوب. فشوفوا الخلية بتنقبض، تظل تنقبض بالشكل ده مع ان صاحبها مات من زمان. وبعدين الغريب في الامر انك لو حطينا خلايا جنب بعضها نلاقي كل واحدة بتدق لوحدها. هنشوف دي بتدق ودي بتدق من غير ايقاع واحد، انما لو لمسوا بعض تحصل وحدة في الايقاع على طول، يحصل سينكرون. يعني الخليتين دول لو لمسوا، لو لمسوا بعض هيبتدوا يدقوا سوا. نستنى شوف، ما هو مع بعض كل واحد حصل سينكرون، الخليتين بيدقوا مع بعض. وده سر الحياة والموت، لأن السكتة القلبية هي إيه؟ إن كل خلية تدق لوحدها، فيحصل إن الفعل العضلي يهبط إلى الصفر على طول. إنما قوة القلب ناتجة إن جميع الخلايا بتنقبض مع بعض. تعالوا للجهاز الهضمي. احنا بنصور صورة أشعة دلوقتي، يبلع وبخش اللبانة دي ولا اللي بياكلها دي بتخش جوه البلعوم. البلعوم ده احنا بنصور حركة اللقمة في البلعوم، وهنخش نشوف أسفاجوسكوب، ندخل منظار جوه البلعوم دلوقتي نتفرج لغاية ما نخش للآخر البلعوم. بحنوصل للآخر للمعدة. المعدة رخرة عجيبة من العجائب، إن احنا نلاقي عضو، هذا العضو يفرز مية نار اللي هو حامض الكلوردريك، وحامض ممكن يدوب الصخور. كل ده في البلعوم، الصورة دي كلها بلعوم، وملاحظين البلعوم في حالة انقباضات مستمرة عشان يمشي الأكل جواه. دي المعدة بقى، دخلنا هنا جوه غرفة المعدة، وآدي الجدران المعدة المجعدة دي. احنا قلنا انها بتفرز حامض الهيدروكلوريك او مية النار، وان هذا الحامض يدوب الصخر، ومع كده ما بيدوبش المعدة. ليه؟ لان المعدة بتحمي نفسها بغشاء مخاطي. واضح الغشاء المخاطي هنا. هنا بنصور المعدة بالأشعة أثناء عملها، ونلاحظ أنها بتنقبض باستمرار عشان يتحرك الأكل منها، يتروح للإثنى عشر وبعدين يروح للأمعاء الدقيقة وبعدين الأمعاء الغليظة. بنخش للأمعاء الدقيقة، بنلاحظ أن الأمعاء الدقيقة مبطنة بهذه الزوائد المخملية.

زي القطيفة. الزوائد المخملية في الأمعاء دي هي اللي بتمتص، بتقوم بعملية الامتصاص، بتمتص كل شيء، وكل ده بيحصل كده تلقائي، وصاحبنا ماشي وله داري، قلبي يدق، المعدة تهضم، البلعوم يوصل للمعدة، المعدة الاثنى عشر، كل ده بيحصل تلقائي تلقائي من غير اتفاق، يعني غير ما الإنسان يحس. شيء عجيب. العضلات، جهاز العضلات عندنا 600 عضلة، عندنا 400 عضلة بتكون 40% من وزن الإنسان. وإزاي العضلات دي متخصصة، بعضها انقباض وبعضها انبساط، بعضها شد وبعضها يرخي. شوف ده حركة، احنا قلنا 600 عضلة، هم 600 عضلة يعني 40% من وزن الإنسان من العضل. دي حركة انقباض، دي حركة انبساط، شد، إرخاء. الحركة اللي بتشد دي بتهيمن عليها عضلة اللي هي البايسبس، والحضرة اللي بترخي لها عضلة تانية اللي اسمها الترايسبس. كل عضلة لها اختصاص، كمان الرقبة، هنا الواحد يفرد الرقبة، هنا الواحد يحني الرقبة، في عضلات مخصوصة للحكاية دي، كل عضلة لها اسم. الركبة برضو انقباض وانبساط. العظام، شوف المفاصل، عجوبة جدا المفاصل دي، ان هي المفصل ازاي يتشحم وازاي يتزيت، وازاي ان فيه سائل اسمه الساينوفيال فلويد. هذا السائل مش ممكن تقليده لغاية دلوقتي ابدا، ولا تعويضه ولا استبداله. شوفوا احنا عندنا 206 عظمة في الجسم، نصهم في الرجلين والايدين. المفاصل أثناء الجري يبلغ الضغط اللي يقع عليها 5000 رطل على البوصة، وأثناء القفز يصل إلى 20,000 رطل على البوصة. كل ده بيحصل جوه المفصل وبيستحمله. طب إزاي يعني دي 20,000 رطل على البوصة أثناء القفز، و5000 رطل على البوصة أثناء الجري؟ الإيد لوحدها فيها 25 مفصل، وحركات الإيد الإنسانية معجزة. الإيد صناعة الحضارة، العزف، البيانو، البلي، الرأس، الغناء. الإيد كعضو حب، كعضو مصافحة وسلام وتفاهم ومحبة. الإيد اللي بتخترع وتركب وتبني، يعني في الواقع الإيد الإنسانية دي أحد المعجزات. شوفوا هنا في الأشعة المفصلات الحركات اللي بلا عدد اللي ممكن الإيد تعملها، تقدر تعد ألوف الحركات المختلفة تتم من خلال 25 مفصل. مفاصل دي تزيد تلقائيا وتتشحم تلقائيا خلال العمر الواحد يعيشه 100 سنة وإيده سليمة. شيء غريب، شيء مدهش، يعني بيعزف كمانجا. شوف الحركات الدقيقة المحسوبة، يعني الحقيقة شيء عجيب. ده بيعزف كلارينيت وساكسفون وكده، كل ده بيهيمن عليه المخ. معجزة المعجزات دي هنفرد له حلقة لوحدها، لأنه ده شيء رهيب. المخ في الواقع نقدر نقول إنه هو قادر على صنع أي شيء، لأن في داخله ذاكرة سحرية مرسوم ومكتوب فيها كل شيء، الحاضر والماضي والمستقبل. جوه اللفائف العجيبة دي في لقطة مدهشة، هنا حنشوف إن المخ أثناء عمله بيطلع طيار كهربائي. هذا الطيار ممكن يمشي قطر. الحقيقة لقطة جميلة خالص، يعني شوفوا الطيار اللي طالع من مخ صاحبنا اللي قاعد، بنشوف انه ممكن يمشي قطر، ونلاحظ القطر يمشي ويقف. ليه؟ لان النبضات بتطلع من مخ هذا الشخص، نبضات، نبضة بيتحرك القطر. ساعة ما تبتدي ترخي النبضة، هي دي النبضات، هي النبضات دي، عشان كده القطر يتحرك ويقف، يتحرك ويقف. بيضط مخك طيار يمشي قطر، شوفوا بيوقف ويمشي حسب النبضات اللي بتطلع من مخ. في الواقع المعجزات مش هتنتهي، لأن في العقل مواهب تانية مجهولة لسه ما كتشف، لم نكتشف أسرارها. التنبؤ واستشعار المستقبل، انتقال الأفكار، الجلاء البصري، التأثير عن بعد، الجاذبية الشخصية في الناس، تشوف واحد تحبه قبل ما يتكلم وقبل ما تتعرفه، تشوف واحد حتى في أسانسير يمكن كل المدة اللي هتشوفه فيها دقيقتين تبقى مش طايق تشوفه. كل هذه المواهب بنشوف إنها ممكن تسمو إلى درجات لنا

نهائية. كمان ممكن الإنسان يسمو ويرتفع لدرجة إنه هو تتجلى عليه الهبات الربانية، وبنشوف الكرامات والمعجزات اللي بتجري على إيد الأنبياء، بنشوف المسيح يحيي الميت بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها تجليات ربانية على العبد لما العبد يسمو ويرتفع ويشف ويصبح أهل ومحل لائق لتجلي الهبات الربانية عليه. معنى كده إن خريطة الفعل في الإنسان، خريطة الإرادة والشعور والمواهب النفسية، فيها جميع درجات الطيف. الإنسان ممكن يكون وعد بقى زي ما أنت عاوز، ممكن يكون زلطة ودبش في الغباء، ممكن يكون حتة طين، وممكن يكون حيوان في غرائزه، ممكن يكون إنسان، ممكن يكون ملك، ممكن يكون فوق الملك. كل دي إمكانيات جوه هنا في الإنسان، وانت ومجهودك وانت وشفافيتك وانت وطاعتك وانت وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. كل ما تبتعد، كل ما تقطع علاقتك بالله، كل ما تنزل تنزل تنزل لغاية ما تبقى زي جالوس طين، حاجة كده جامد، شيء جامد آلي، حياته عبارة عن روتين وتكرار وما فيش دبش، حتة زلط. ممكن إنسان يبقى يعلى شوية فيبقى الغرائز والحيوانية، يعلى شوية يبقى الإنسانية بعواطفها، يعلى شوية يبقى الملائكية برقتها وشفافيتها. كل ده إمكانيات جوه الإنسان. الإنسان ده الإنسان كون، الإنسان كون، الإنسان شيء معجز، الإنسان شيء غريب. بعد كده يرجع يقول صدفة. طب إزاي؟ فين ده؟ احنا شفنا في الرحلة بتاعتنا دي عمليات إبداعية في كل خطوة، ابتداء من طرف الودن للقلب للأمعاء، لرحلة سريعة كمان. يعني حاولنا بس، يعني رحلة كلها أكننا رايحين بنخش في متحف، نطلع من متحف نخش في متحف، نطلع من نخش في معرض، نطلع من معرض نخش في، يعني عالم من المدهشات. يعني فعلا لو الواحد ساب نفسه كده للفيلم بيحس بنسمة منعشة كده، وإن رجعت له طفولته الحلوة، يبقى يحس إن فعلا كل شيء فيه مدهش جواه، عين وذن وسمع وبصر ومشاهد. هي إحساس طفولي بالدهشة والفضول والانبهار والتجدد، ويرمي يخلع كده بقى القشرة اللي هي سببها غواش الشهوات دي، ويبتدي يتجدد شوية، يحس التجدد ويحس فعلا بالعظمة، يحس أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. الإتقان يعني صنع الله وصف في القرآن بأنه صنع متقن. الحقيقة طبعا ده كمان ده يعني ده مش إتقان وبس، ده إتقان مذهل. احنا ما بنكتشفش هذا الحقائق المذهلة إلا لما نقلع الإشرب دي، البلطو بتاع العادة والتعود والألفة والتبلد، ونبتدي نبص من جديد للعالم في في في في في بساطة وبراءة، وساعتها نحس بنسمة حلوة، نحس بأننا رجعنا أطفال. ساعتها بنكتشف بشكل لا يحتاج إلى جدل إن العالم كله مسرح من مسارح التدبير والحكمة والنظام والجمال. لو خرجنا بالحكاية دي بس من الحلقة، يبقى عملنا حاجة في حياتنا.

0: خلقه.
1: إن أعظم من فقد وأحق من رثي خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولقد كان لوفاته وقع الصاعقة في نفوس صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وفي نفوس المؤمنين إلى قيام الساعة. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وقد صور الشعراء عظم سعة من أشعارهم، يأتي في مقدمته غير رسول الله حسان بن ثابت رضي الله عنه.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في عصر تتصارع فيه معاني الحياة بين مفردات المادة وأشواق الروح، ونتيجة للطغيان المادي وهيمنة على كثير من مفردات الناس، يفقد المسلم في خضم هذا الطغيان وتتوارى خلف أسوار المدنية وحجب المادة كثير من القيم الروحية الحية الدقيقة اللطيفة، ومنها الأنس بالله عز وجل. والأنس بالله حالة وجدانية تعني علم القلب وإحساسه بقرب الرب، غير أنه من مقامات الإحسان ومن الدرجات الرفيعة جدا. يأنس الإنسان ومألوفات كثيرة في حياته، أن يأنس بالله حقيقة وأن يحس القرب وأن يشعر الأشواق، فإن هذا من مقامات الإحسان الرفيعة، وهي من المدارج العالية والمقامات السامية. لو أردنا أن نتحدث عن الأنس، يبدأه ابن القيم بداية عجيبة. يحدث ابن القيم عن ذوق طعم الإيمان، وذلك ممكن، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فكأن الإيمان ليس مجرد مفاهيم أو مجرد قضايا نظرية أو مسائل كلامية أو فلسفات أو قناعات وجدانية، الإيمان له حلاوة تدرك وتحس. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجود حلاوة الإيمان في النفس الأنس بالله سبحانه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يتصور أنس بغير حب، فإن البغض هو الإحاش، ومن أبغض شخصا ليست لديه قابلية أن يستمع إليه ولو كان من أعلم الناس، بل وقد لا يعي ولا يفهم ما يقال من هذا الشخص. الحب أساس الأنس، ولا يتصور أنس بالله بغير حب لله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله. حب بعض البشر وحب الإخوان وخدمتهم والتواضع لهم وبذل النفس للآخرين هو علامة أنس، ليس بالآخرين، علامة أنس بالله. فلسفة ابن القيم إن صح هذا التعبير يقول: لأن

خروج النفس وذلها لآخرين من الصعب جدا أن يكون، لكن لا يقدر عليه إلا من فعل هذا لله. فمن أذل نفسه لإخوانه من المؤمنين طاعة لله دله عظيم الحب لله ولو على حساب نفسه. هذه نقطة واضحة، أعيد هذه النقطة. أذلة على المؤمنين أن تكون ذليل، هذا يخالف طبعك أن تذل لبشر مثلك، هذا صعب. فإذا ذللت له لله دل على أنك تخالف هوى نفسك وأنك تهدم نفسك وتذلها لله، ولأنه أمرك أن تذل لإخوانك ذللت لهم طاعة له. وأي أنس أجل من هذا الأنس؟ وهذا درجة رفيعة من الدرجات، أن تذل لله عز وجل، أن تذل لله في معاملة إخوانك، بمعنى أن تبذل نفسك للإخوان تقربا وتعبدا لله. أما وإنه لو لم يكن لله لما ذللنا لهم. أذلة على المؤمنين. ومن ذلك أيضا أن الواحد منا يعامل البشر، قال ابن القيم في الحقيقة هو يعامل رب البشر، لأنك تعامل البشر بمنهج الله، تحسن إلى الجار، تصل الرحم، تقطع من أمرك الله بقطعه، وتصل من أمرك الله بوصله. فإذا أنت في الحقيقة تعامل الله ولا تعامل البشر، وهذا أيضا من المهم جدا. وفي هذه النقطة وقفة، يقول يزيد ابن عبد الملك ابن مروان، يقول إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل لأخي في الله الجنة ثم أضن عليه بالدرهم والدينار. قال أخي في الله وصل درجة أني أسأل الله له الجنة، لا يمكن أن أبخل عليه بمال، لأنه لا يمكن أن يكون المال أغلى من الجنة، ما في مال أغلى من الجنة. الآن ممكن أخوانك في الله يسأل لك الله الجنة، لكن 10,000 بيدك لها، والله يقول لك الجنة ما بتقصر بالليل والنهار. لو قلت له أها الجنة يقول لك بسأل لك الله الجنة، لكن ما تقول لي حاجة ما تسألني. يعني شوف سبحان الله، قال أنا زول من كثرة ما بحبه بسأل له الله الجنة ما بديه. يعني شوف ذات الزول ده عنده فهم يا أخي، قال أخوي في الله أنا بسأل له الله الجنة، حس أي زول ممكن يسأل لزول الجنة؟ يقول لك والله ما عندك مانع، مش الجنة دي والله بالليل والنهار أسألك، لكن تاجيل قلت له دين لي 50 ايش الديني ديني والله الضايق. يا زول انت اخوك ده بتسأل له ربنا الجنة. والدليل على انك عندما تحب الاخوان في الله تأنس بالله قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في هضم النفس وضبطها والمكنة من شهواته ونفسه. والأمر الثالث أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في أنه كما قال وثبت دين في عن منزل النبي عليه وسلم ذام الإيمان من رضي بالله ربا إسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. والحديث في الصحيحين ذاق طعم الإيمان. لابن القيم كلام لطيف، يقول رحمه الله نعيم الدنيا بالنعم. الآن يعني الناس عندهم نعيم، في نعيم. أحيانا بعض الناس يدخل مراكز تجارية ضخمة جدا ويقال فيها كل شيء، وأنت ترى مناظر بديعة، ينبغي أن تذكرك هذه المناظر بالجنة. نعيم الدنيا كله بالنسبة لنعيم الآخرة كقطرة في يم. قال ونعيم الآخرة

بالنسبة لنعيم معرفة الله وحبه والقرب منه والأنس به كنسبة نعيم الدنيا في نعيم الآخرة. شيء عجيب ذاته، ذاق طعم الإيمان. يعني نعيم الدنيا في الآخرة قطرة، نعيم الآخرة والجنة بالنسبة لنعيم القلب ومتعته بمعرفة الله ومحبته كنسبة نعيم الدنيا في الآخرة. يعني نعيم الآخرة في نعيم الأنس كقطرة في يم. وهذا قول ابن القيم في المدارج: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة قلبية لجالدونا عليها بالسيوف. وقوله: إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله. أقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. يقول ناس الجنة لو زي مرتاحين من كثرة ما يشعر ويحس العبد بمعاني القرب من الله عز وجل. ولذلك حكى أبو نعيم الأصفهاني في الحلية أن إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن بشار وأبو يوسف الغسولي وأبي عبد الله السنجاري خرجوا في رحلة للدعوة، يمرون على القرى يعلمون الناس ويذكرونهم، ثم وصلوا إلى الساحل وعندهم رغيفة، أكل الأربعة من الرغيفة وشربوا من ماء النهر الجاري. وقال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. فأجل النعيم هو نعيم الأنس بالله، والعبد يفتقر إلى الله بعدد

الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. فأجل النعيم هو نعيم الأنس بالله، والعبد يفتقر إلى الله بعدد

الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. فأجل النعيم هو نعيم الأنس بالله، والعبد يفتقر إلى الله بعدد منهم من مخالطتهم كالغذاء. أهل الخير إذا جلست إليهم تتغذى روحا منهم، ومنهم من مخالطتهم داء. أهل المعاصي والمنكرات، ومنهم من مخالطتهم كالهواء. في وداء وغذاء وهواء، والهواء هم العلماء. في الأخيار العلماء لا يأتيك منهم إلا خير. ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: تحيا القلوب بذكرهم، وآخرون تموت القلوب. نوع من البشر تسمع اسمه ساكت، الإمام مالك، الإمام أحمد، تسمع أسماء محمد بن جرير الطبري، تسمع أسماء قلبك يرتاح ذاته. وفي ناس مش تسمع اسمه، كان شفته انت يعني قلبك يموت يأثر عليك. يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء شكر كيف، قال: أن تكون مع الخلق ببدنك، وأن ينسل قلبك من بين أيديهم انسلال الشعر من العجين، فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق. ما معنى تمشي تقول له زول اسمع اخوي زول يجيني في بيتنا ما فيه، تكفل الاوضه وتقنب، تقول انا داير اانس بالله واذكر الله واتكلم. البديل تقول اسمع اخوي انا بانس بالله، ابعدوا مني، انتم بتضيعوا الانس وانتم بتودروا المساله. ما كده تكون قاعد معهم بتونس في بيت البكر، خليه يتونس ما تجيب له شغل، هم يشوفوك قاعد معهم، لكن فكرك يكون مشغول بشيء اخر، لسانك مذكور يكون مشغول بشيء اخر، قلبك يكون مشغول بشيء اخر. ان تكون حاضر الجسد غائب، دي الفاظ هذا نصره، ان تكون حاضر الجسد غائب القلب، ان تغيب عنهم بقلبك، وان تكون حاضرا مع العباد بجسدك حتى تأنس بالله عز وجل. وهذا من الامور المهمه جدا. بعض السلف كان لا يجد أنسه إلا في الكتب، ينكب عليه، فجاءه الأصحاب وإخوانه، أرسل إليه مرسال أن ائتنا للأنس يعني كأنه تونس. قام قال لي يا أخي قل له معه أضياف، قل له معه ضيوف. أزود رجع قال لي يا أخي أزود قال لك معي ضيوف، لكن بينه وبينك ما معه ضيوف. وطبعا المفروض يقول كلام ده، الناس من الزمان الشمال ساكت اصلا، يا اخي انت مالك ماله؟ قال لك معي ضيوف. ارسلت اليك للانس فتقول ان عندك اضياف ولم يكن معك اضياف؟ فقال له: لنا جلساء ما نمل حديث، الباء مامونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا ورأيا مسددا، فإن قلت أموات فما أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. زول مع الموطأ ومع صحيح البخاري، قال له البخاري الليلة ضيف معي، والإمام مالك الليلة ضيف معي. قال له بعدين قال له حاجة مهمة، قال له بعد ما تمشي منه ما بيقطعوا فيك، ودي مهمة جدا. انت عارف في ناس تكون قاعد معه اول ما تمشي يقطع فيه طوالي، يقول لما شوف فصحته دي شفت كيف ما تعمل ذي كده، ده حرامي كبير وده شنو ما اعرف، ابعد منه ده، خليك مع الكتب. زول فيهم بيقطع فيك مثلا، الباء مأمونون غيبا ومشهدا، يعني انا قال لما اكون قاعد مع الكتب بضمنهم، ولما انا مش منهم بضمنهم، ما بينضم فيك اصلا. في كتاب بيقطع فيك بعد ما تمشي، اقع الكتب دي الناس دي بعيد منهم، والله اي زول عنده راي بلا يقلب والله يقطعوا قطيع. يا اخي حتى قال لك في خمسه نفر ولا كم عارف قاعدين، كل ما يقوم زول يقطعوا فيه، لحد ما فضلوا اثنين ديل قطعوا في الناس كلهم، والاثنين دي قاعدين اي زول ما داري يقوم، كل زول بعين الثاني. قال لك في واحد اسمه زهج، قام مشى، اول ما مشى القاعد ده قال لي يعني انت احسن منه، انت ذاتك زيهم، بينه وبين نفسه بيقطع بينه ونفسه،

وذاك ماشي يقول بلا شوف ما عنده شغلة ثقيل لحد حسها قاعد قلب. يعني ديل والله في ناس يا أخي والله يا أخي البشر عنده آراء كثيرة يا أخي. بعدين شوف البشر من الأشياء المعوجة في النفس ارتفاع الحس النقدي في زول الحس النقدي عنده عالي جدا. ده بالمناسبة يصادم قواعد التربية الإسلامية الصحيحة. الحس النقدي يعني شنو؟ يعني أي حاجة يعلق فيها أي حاجة يعلق فيها. وأحيانا يكون التعليق بسخرية لاذعة وهذا إشكال. ارتفاع الحس النقدي في النقد في نقد الآخرين هو من شيم المنافقين. وصف القرآن هذه الظاهرة بظاهرة السلق بألسنة شنو؟ حداد. ده دين معناها ما عنده شغل ما بيشتغلوا لكن لا يعملون ولا يتركون عمل هم بيشتغلوا لكن أي زوج يعلق فيه. وفي ناس بيقوموا على الشيوخ فلان الفلاني ما نافع فلان الفلاني كده فلان الفلاني كده. وانت انت شنو؟ انت شنو مكمل ولا كيف؟ هذا والله يعني هذا من السوء بل هو من سوء الادب اعوذ بالله. بس كده قال لهم الاباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتاديبا ورايا مسددا فان قلت اموات صحيح فما انت كاذب وان قلت احياء باثارهم يعني فلست مفندا يعني ما مخرف. لو في زول قال لك الامام مالك حي ممكن يكون حي. لو قال لك ابو حنيفه حي حي الفقه ما موجود كل يوم قال ابو حنيفه وقال اصحابه وقال ما

كاذب. وإن قلت أحياء بآثارهم يعني فلست مفندا، يعني ما مخرف. لو في زول قال لك الإمام مالك حي ممكن يكون حي، لو قال لك أبو حنيفة حي حي، الفقه ما موجود. كل يوم قال أبو حنيفة وقال أصحابه وقال ما

بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى، والخيف يحجبه من القربان، فتراه محرما أبدا. في ناس حاجين طوال العمر كله حاجين، لا بيحتاجوا لي يعني إنه يقول له أمشي أحرم كده، محرم طوالي، لكن ده إحرام آخر، إحرام عن المحرمات، إمساك عن المحرمات. فتراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني، فتراه بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان، مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قران، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال، فشمروا يا خيبة الكسلان. مع الليك لما ما بالمي حصى ومش في تمتع، يبغي التمتع هنا في السودان، لا مش حاجة حاجة، يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قراني، ده نوع آخر من أنواع التمتع بالحب والقران بالحب، كويس، والإفراد بالحب، إفراد الله عز وجل. وهذا معنى لطيف جدا من المعاني، كأن ابن القيم يقول مناسك الحج ينبغي أن يستفاد منها في واقع الحياة إمساكا عن كل المحرمات، وهذا من الأمور والمسائل المهمة. أم أيمن الهروية دي من المتأخرين، ليست هي أم أيمن الحبشية، أم أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن الهروية كانت في مصر، فإذا خرج الناس إلى الحج كانت تبكي وتقول وانقطع وشوقا، هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع عن رب البيت؟ ولذلك الأنس يحتاج إلى إحسان عمل. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم. مش ناس حسن واحد مش الحفلة دي، وريني ماشي الحفلة دي، انت العريس ما العريس الموديك الحفلة شنو وريني اديني السبب وجي قول لي ماشي حفلة، يقول لك ماشي تمتع، المتع بشنو بالبنات؟ لا، يقول لك يا مولانا والله حمل علي البنات، لا انا مش نسمع بس ساكن، باخذ كرسي ورا وبسمع، خاتل كرسيك ورا يعني مبسوط من النغمات والمسألة دي مستأنس يعني. قال ليك ناس قيام الليل أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل النهو في لهوهم، يعني مش دايما متمتعين، دمكم متمتع متعة ما

والمسألة دي مستأنس يعني. قال ليك ناس قيام الليل أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل اللهو في لهوهم. يعني مجرد متعين دبكم متمتع متعة ما

يريدون أن يسلموا عليه الذي لم يره. طبعا هناك من أسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأتي الرجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه من أصحابه. معنى مش سهل والله. معنى شوف يأتي يدخل فلا، هذا دليل ماذا؟ دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف عن أصحابه، لا في ملبسه ولا في جلسته، لا عند كرسي عالي هكذا، ولا داير حشم وخشم وحشم وخدم. لا لا لا، الكلمة هذه جاءت من باب السياق، من باب السجع. عنده خدم ولا بوابين ولا حجاب. تعرف الحاجب شو معناها في العربية؟ الحاجب هو الذي يحجب الناس، يقول فلان يشتغل حاجب، هي خدمة معلش يعني لئيمة شوية. الحاجب هذا يصرف الناس عن الولاة والحكام، ولا عنده مشكلة بك، ويكذب من الصبح لليل، ما جاش الوزير مشغول، مدير الإدارة ما هناش، مريض يا رجل، مرضوا في المدير والوزير، ما مريض ولا حاجة، خليه يشوف الناس يا رجل، خليه. تعرف نطلع من موضوع الحلقة، هذا بروحه موضوع، لكن اليوم حديثي عن العلاقات. تواضع وبي عليه الصلاة والسلام، مش كلفة الصحابة يجلسون عنده سلمون عليه. من القصص اللي مررت بها في التواضع، والله بنجيبها ونولي لموضوع الحلقة معلش، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان خليفة وورث الخلافة من عمر، ورث دولة ثلث العالم القديم في آسيا، ورث ودولة تصل إلى المغرب العربي أو المغرب الأفريقي، بلاش العربي لأن كلمة العربي هذه في عنصرية شوية، مع أن نتشرف بالعروبة، لأنني ضد، والله وأنا أكرر هذا دائما في كل حلقة، ضد أنك تقول أنا يكفيني شرف الإسلام بس، أنا يجمعني الإسلام بيك، وهذا اللي شرفني أصلا، وهذا اللي أعطاني قيمة، كونني أصلي عربي مش عربي هذه. نخش في الموضوع، هذا تاريخ الأمة الإسلامية مليء بالعجم اللي رفعوا الرايات ورفعوا الروس عاليا. إيه عثمان بن عفان ورث هذه الدولة العظيمة الكاملة ومتواضع. قالوا كان يدخل الجمعة يريد أن يصلي بالناس، يجي يوم الجمعة فيجلس عند الدرجة الأولى أو الثانية، والناس جالسة هنا وهنا وهنا وهنا. تعرفوا المسجد يوم الجمعة، ومسجد وين؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، مسجد النووي على ساكنه أشرف وأطهر الصلاة والسلام. الأذان جي قبل الأذان، كان يصلي مثلا إذا كان عنده نوافل أو شيء، لكن هو عندما يجلس يجهز نفسه للجمعة، وقبل أن يقوم المؤذن يتحدث مع الناس، يهدرز يجيبها. انظر هذه قصة أتى لنا بها التاريخ لعثمان رضي الله عنه، رضي الله عن عثمان وعن صحابة رسول الله جميعا. مش عاطي لي روح برستيج معين، لا لا لا لا لا لا. قال يسأل يقول أنت هل زوجت ابنتك؟ خطبت يعني؟ ما شاء الله. كم كان مهرها؟ يقول مهرها كذا. متى عرسها يعني؟ متى إن شاء الله؟ هاي وجهين. يلتفتون، أنت سددت دينك؟ عليك دين سددته؟ جيد. بقي منه قليل؟ إن شاء الله خير بإذن الله. خليفة ومش خليفة دولة هيك وإمارة، وتكلم عن قارات، أنت متنقل ما بين قارة أفريقيا وقارة آسيا. شيء الروعة هذه، شيء اللوحة هذه. يعني جماعة بأمانة ما نخفش عليكم، لما نراجع قصص مثل هذه أشعر بشيء من الفخر أولا بهذا التاريخ الطيب، وأشعر بنوع من السخف اللي فيه. إحنا قالوا لا هذا شيخ علامة ما تقدرش توصل فيه، لا ولا شيخ ولا واحدة مدام ما تقدرش توصل فيه. لا حديثي عن العلاقات، وسامحوني في الوقت هذا الذي ابتدأت فيه هذه المقدمة، مشكلتنا في العلاقات حادين، وهذا الكلام اللي عندنا حدة وعندنا تعالي، وهذا اللي جرني الكلام.

ولا شيخ ولا واحدة ما دام ما تقدرش توصل فيه. حديثي عن العلاقات وسامحوني في الوقت هذا الذي ابتدأت فيه هذه المقدمة، مشكلتنا في العلاقات حادين، وهذا الكلام اللي بدأ عندنا حدة وعندنا تعالي، وهذا اللي جرني الكلام.

ولا شيخ ولا واحدة ما دام ما تقدرش توصل فيه. حديثي عن العلاقات وسامحوني في الوقت هذا الذي ابتدأت فيه هذه المقدمة، مشكلتنا في العلاقات حادين، وهذا الكلام اللي بدأ عندنا حدة.

0: مقدمة. مشكلتنا في العلاقات حادين، وهذا الكلام اللي بدأ عندنا حدة وعندنا تعالي، وهذا اللي جرني الكلام.
1: وقلت له تمام، تشتغلت تمام عجباتك حطيتها في صندوقها وخلصت، رفعت السيارة.

0: قال: وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، يقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. قال: فلما كانت وقعة أي الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءت وفود العرب بإسلامهم، وكان ذلك في آخر السنة الثامنة وفي السنة التاسعة. فقدم وفد بني تميم، فيهم عدة من رؤسائهم، منهم عطارد بن حاجب، والزبرقان بن بدر، وعمر بن الأهتم، وقيس بن عاصم وغيرهم. فجاءوا المسجد ووافقوا بلالا رضي الله عنه قد أذن لصلاة الظهر، والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستبطأ هؤلاء الوفد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بابه وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات: أنخرج إلينا يا محمد. روى الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال في قول ربنا سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال البراء: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين. إن حمدي زين إن حمدتك، كان ذلك مما يزينك عند الناس، وإن ذمي شين إن ذممتك شنتك. فقال له صلى الله عليه وسلم: ذلك الله عز وجل، هو الذي سبحانه حمده زين وذمه شين. ثم قام خطيب القوم فخطب. روى ابن إسحاق وابن شبة وابن عبد البر وابن عساكر وغيرهم بأسانيد كل ما فيها أن بني تميم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطيبهم وشاعرهم، فخطب خطيبهم مفتخرا. فلما سكت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يخطب بمعنى ما خطب به خطيبهم، فخطب ثابت بن قيس فأحسن. ثم قام شاعرهم وهو الزبرقان بن بدر فأنشد بياتا يفتخر فيها، يقول: نحن الكرام فلا حي يقاربنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع. الربع هذا يقصد به الربع الغنيمة، كان يقال الربع يقال المرباع، وكان النصيب الذي يأخذه الرئيس دون أصحابه. قال: نحن الكرام فلا حي يقاربنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. يعني الذي نطعمه نحن نطعم، وما الذي نطعمه؟ نطعم الشواء، ومتى نطعمه؟ إذا لم يؤنس القزع، القزع السحاب، يعني نطعم الشحم في المحل في الجد إذا لم تكن سحابة في السماء، فنحن في ذلك الوقت نطعم الشواء. وأنشد أبياتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: قم. فقام حسان رضي الله عنه: وأخبركم بالذي قاله حسان فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يرزقنا في القرآن عمل اللسان وعمل الجنة.

اللسان وعمل الأبدان، أما عمل اللسان فحسن تلاوته ونطقه الصحيح بالمحافظة على مخارجه وصفاته وجميع أحكامه من المدود والغنن وسائر ما وضعه لنا علماؤنا الأكارم من لدن السلف الصالح إلى يومنا هذا، حفاظا لكتاب الله وتحقيقا لقوله قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. أما عمل الجنان فهو التدبر لكتاب الله والتوقف عند آياته والتأثر من وعده ووعيده، تسمع الله تبارك وتعالى وهو يتحبب إليك بذكر أياديه ونعمه، فتحب الله سبحانه وتعالى وتزداد محبة له. ترى الله تبارك وتعالى ينبئك عن نبئك حين نشأتك، وكيف كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفلا صغيرا في المهد صبيا، ثم تزحف بصدرك وتحبو بأربع، ثم ينشئك الله نشأ وينميك ويحفظك ويكلأك، ثم يزوجك ويكثرك. كنت وحيدا فكثرك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله، وكنت مريضا فشفاك الله وعافاك وأعطاك وملكك. كل ذلك مبين في كتاب الله. يتحبب إليك رب العالمين وهو غني عنك فتزداد محبة له، تتوقف عند آياته وهو يذكر نعيم الجنة وما فيها من خير، وأن أهل الجنة كلهم ملوك، لا يوجد في الجنة ملوك ورؤساء ورعية، الكل ملوك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أما إن سألت عن مقدار ذلك الملك فتعرف ذلك بمقاييس أدناهم إلى أعلاهم. سأل موسى عليه السلام: أي ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ ذاك رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. فيقول له: اذهب فادخل الجنة. يقول: يا ربي وجدتها ملأى. فيقول الله له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: رضيت ربي. يقول الله له: ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. قال: في الخامسة رضيت ربي. فيفصل القرآن لك نعيم الجنة تفصيلا، ثم يذهب بك طورا آخر إلى أهل النار، يخبرك عن أحوالهم وكيف يعذبون. تارة يتكلم عن العذاب نفسه وجهنم، كيف أنها تتقطع تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يخبرك عن صياحها وهياجها وصواعقها وصوتها المخيف، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وتارة يخبرك عن أهل النار وأحوالهم وكيف أنهم يتمنون، بل أعظم أمنية لهم أن يموتوا فلا يجدونها، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. يقال إنه سكت عنهم 1000 سنة ثم قال: إنكم ماكثون. هكذا يذهب بك القرآن لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، يخبرك عن أحوال هؤلاء وعن أحوال هؤلاء، لتتخذ أنت السبيل إلى ربك وتضرع إليه وتتبتل بين يديه سبحانه جل جلاله. نعم أيها الإخوة الكرام، عدم التدبر لكتاب الله يخاف على أصحابه
أن يكونوا كما وصف الله شر وصف لأهل الكتاب حين قست قلوبهم وتركوا العمل بما أنزل إليهم، فضرب لهم المثل كالحمار يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم لا دخل له ولا علم له بذلك. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وكما ضرب المثل لذاك الذي آتاه الله الآيات فلم يعمل بها واختار الدنيا على الآخرة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وصفه الله بشر وصف حين قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كل ذلك نتيجة لترك التدبر والتفهم والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فيا حبذا إخوتي الكرام أن نكون من أهل القرآن بتلك الأركان الثلاث: عمل اللسان، عمل الجنان، وعمل الأبدان. وفي هذا البرنامج وجه من وجوه القرآن، صفحة من صفحات المصحف الكريم تكون دائما مترابطة فيما بين آيها. تجد الله تبارك وتعالى يذكرك في بدايتها بالتسبيح والتهليل له، ثم يذكرك بآياته وآلائه التي تقتضي منك أن يكون مقامك مقام الشكر والتسبيح لله سبحانه وتعالى. العجيب من القرآن، وأنا مرة كنت أقرأ سورة البقرة، ومعلوم أن سورة البقرة خاصة الجزء الثاني منها معظمه أحكام، بالخصوص في الآيات التي تتعلق بالأحكام الأسرية، ما يتعلق بالحيض وطهارة النساء، وكذلك العلاقة بين الزوجين حال الطهر ثم الطلاق. ثم لا تجد آية من تلك الآيات إلا وفي ختامها تذكير لك بالآخرة وتعظيم لمولاك وسيدك. آية من تلك الآيات توقفت عندها وتعجبت وقلت: هذا هو أسلوب القرآن. نحن في يعني محاضراتنا ودروسنا نحب أن يكون الموضوع واحد، القرآن ليس هكذا. انظروا واسمعوا إلى هذه الآية وتعجبوا معي كما تعجبت. يقول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لو تأملت لعلمت أن بداية الآية تتكلم عن غرفة نومك إن كنت متزوجا، ولا داعي للتفصيل فأنت تعلمه، أو إن لم تكن تعلم فاسأل عنه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. طيب آخرها: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. أتعرف أن لقاء الله هذه اللحظة بالذات هي التي أقضت مضاجع الصالحين والأنبياء والصديقين، هي التي منعتهم النوم، هي التي قللت شهوتهم ورغبتهم في هذه الدنيا، تذكرهم لمقام ربهم واعلموا أنكم ملاقوه. وفي هذه الحالة من الرهبة والخوف، وأنت تستحضر جسمك الصغير وقد حشرت في أيدي الملائكة الكرام فذهبوا بك في نور عرش الله وتركوك، وأنت تلاحظها هنا جبريل
له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب، وملائكة 8 منهم يحملون العرش، وكل ذلك تراه بعينيك وأنت بضعفك وصغر جسمك وقفت بين يديه. موقف عظيم، واعلموا أنكم ملاقوه. ثم وبشر المؤمنين. هنا طمأنك رب العالمين أنه مهما كان الموقف صعبا فأبشر أيها المؤمن، فسينتهي إلى سمعك إن شاء الله أن يقول لك: سترتك عبدي وها أنا اليوم أغفر لك، فاذهب فادخل الجنة. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج، نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نبحر معا مع القرآن، نتدبر معانيه ونأخذ من كل جزء أو من كل وجه أو من كل صفحة من كتاب الله ما فيها من التدبر والتوقف عنده. عسى الله أن يحيي قلوبنا وأن يهدينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير تحدثنا عن بيعة العقبة الأولى، وهي البيعة التي وفد بمناسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من أهل المدينة، فجلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا إليه وتلا عليهم شيئا من القرآن، فشرح الله عز وجل صدورهم للإسلام ودخلوا الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان في مقدمة هؤلاء الذين وفدوا إلى مكة من المدينة عبادة بن الصامت، وأرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة ليدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرفهم بالإسلام ويجيبهم عن أسئلتهم. في غضون ذلك العام دخل عدد كبير من أهل المدينة المنورة في دين الله عز وجل، وكان أكثر الفضل في ذلك لسيدنا مصعب بن عمير الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، وأبلى بلاء حسنا في دعوته إلى الله عز وجل. ولقد صح أن الرجل كان يأتي من المشركين في المدينة وهو يحمل حربته ليقتل بها مصعبا، فما يكاد يجلس إليه قليلا ويسمع شيء من القرآن الذي يتلوه على مسامعه حتى يغرس حربته إلى جانبه في الأرض ويجلس فيستمع إليه آمنا مطمئنا، وفي آخر الجلسة يدخل في الإسلام. ومصعب بن عمير لعلكم جميعا تعلمونه من هو. مصعب بن عمير كان في جاهليته مضرب المثل في الترف، مضرب المثل في حب الذات، وكان الناس يعرفون أن مصعبا مر من هذا الشارع لما يشمون فيه من رائحة عطره الخاص به. فلما هدي إلى الإسلام ودخل في دين الله عز وجل طوى كل ذلك النعيم وأدبر عن ذلك الترف كله، وأقبل إلى حياة أخرى جديدة فيها غاية الزهد من الدنيا وشهواتها وأهوائها، وأقبل إلى الله عز وجل بكل شراشره بكل كيانه. واختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه ليذهب فيمضي عاما كاملا في المدينة المنورة يدعو إلى الله عز وجل ويعرف الناس بالإسلام. مصعب بن عمير هو الذي استشهد في غزوة أحد، ونظروا إليه فرأوا مصعب هذا الذي كان مضرب المثل بالترف والبزخ وحب الذات والتجمل في الملبس وغيره، وجدوه ميتا مستشهدا وعليه ثوب ممزق، أرادوا أن يستروا به أعلى يتكشف أدناه، وإن ستروا به أدنى تكشف أعلى، فجاءوا يخبرون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشيرونه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تذكر من ماضي مصعب بن عمير وهذه الحالة التي رحل فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: استروا به أدناه واستروا ما يلي رأسه بشيء من الإذخر، نبات. نعم، فهذا هو مصعب بن عمير. كانت نتيجة جهاده الإسلامي وسيد الجهاد الدعوة إلى الله باللسان، أن عاد في العام الذي يليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 72 رجلا بدلا من 12 الذين وفدوا إلى رسول الله في العام الفائت، وبينهم امرأتان. أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان ذاته الذي بايعوه فيه في العام الفائت، يعني عند العقبة الكبرى بعد مضي ثلث الليل. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان واحدا من هؤلاء الوافدين، لما دخل الميقات أخذوا يتسللون من فروشهم تسلل القطا، طبعا جاءوا مع عدد كبير من المشركين فيهم أيضا مشركون، وهؤلاء 72 كانوا فيما بينهم متفرقين. لما دنا الميقات الذي وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم تسللوا من فروشهم رويدا رويدا وتجمعوا كلهم عند العقبة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس رضي الله تعالى عنه. تكلم هؤلاء الذين جاءوا من المدينة المنورة مسلمين، وقالوا له صلى الله عليه وسلم: خذ يا رسول الله لنفسك ولربك منا ما أحببت. نعم، يعني نحن مستعدون أن نبايعك بما تشاء. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم شيئا من القرآن ورغبه في الإسلام، وقال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. إذن هذه البيعة الثانية ستختلف عن البيعة الأولى. البيعة الأولى ما كان فيها إشارة إلى الجهاد، الآن هذه البيعة الثانية فيها زيادة وهي الجهاد، يدل على ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم البراء بن معرور وهو أيضا واحد من الذين وفدوا إلى رسول الله مسلمين من المدينة المنورة، وقال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أجورنا، أعراضنا يعني، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، يعني نحن أهل السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. مثل هذا التباهي غير محمود في عامة الأحوال إلا في مثل هذا المقام، عند الحديث عن الجهاد التباهي مطلوب ومحمود. فاعترض رجل من الأنصار الوافدين أيضا أثناء كلام البراء، اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال عهودا وإنا قاطعوها، يقصد بالرجال اليهود. إلى ذلك الوقت كان هنالك حلف بين الخزرج وطائفة من اليهود، وبين الأوس وطائفة أيضا من اليهود. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، يعني دافعنا عنك ودافعنا عن الحق والدين، وأظهرك الله علينا، أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ يعني ممكن ترجع إلى مكة المكرمة إلى مسقط رأسك؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. أي إذا خرجت مهاجرا إليكم فبقائي وحياتي وموتي كل ذلك سيكون عندكم. وهذا معنى جليل من معاني الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدهم به. ثم قال: أخرجوا إلي 12 منكم يكونون نقباء على بقية المسلمين. يعني أريد أن يكون وضعكم منظما، أريد أن يكون فيكم 12 مسؤولين عنكم حتى أوجه إليكم تعليمات من خلالهم. نعم. فاختاروا من أنفسهم 12، 9 من الخزرج و3 من الأوس، اعتبروا نقباء يعني ممثلين لهؤلاء 70 ولكل من سيدخل أيضا من بعد في دين الله عز وجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اتفقوا: ارفضوا إلى رحالكم. طبعا المشركين ما عندهم علم، أهل مكة لا علم لهم، والمشركون الآتين من المدينة أيضا لا علم لهم بشيء من هذا. فقال رجل من المسلمين الوافدين من المدينة اسمه العباس بن عبادة ابن نفلة: والله الذي بعثك بالحق نبيا، لئن شئت لنميلن على أهل هذا المادي، على أهل هذا الوادي الآن بسيوفنا. يعني إذا شئت الآن سنبدأها حربا عوانا ضد المشركين في مكة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لم نؤمر بذلك بعد، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. يقول كعب بن مالك وهو الذي يقص خبر هذه البيعة الثانية: فرجعنا إلى مضاجعنا، كل واحد رجع إلى فراشه وكأنه ما حصل شيء والقوم نائمون. فبتنا، لما أصبحنا جاء بعض مشركي مكة يعني شامين ريحة، قالوا: يا معشر الخزرج، قالوا لكل أهل المدينة بما فيهم المسلمون والمشركون: قد بلغنا أنكم جئتم لتخرجوا صاحبنا من بيننا ولتقاتلون معه وتبايعونه على حربنا، هكذا بلغنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني ما نريد أن يكون بيننا وبينكم حرب. فتصايح المشركون الوافدين من المدينة، قالوا: أبدا، ما حصل هذا. يقول كعب: فسكتنا نحن. طبعا هم صادقون، لكن المسلمون كلهم لجأوا إلى السكوت وأخذ ينظر بعضهم إلى بعض. لكن في النهار تتبعوا الخبر وتأكدوا أن هذا الأمر وحصل فعلا، فأخذوا يلاحقون الذين عرفوهم من المسلمين، وأتيح لهم أن يقبضوا على 2، سعد بن عبادة رضي الله عنه والمنذر بن عمرو، ودول 2 كانوا من النقباء من 12، نعم، من المسؤولين. أما المنذر فقد أفلت منهم، وأما سعد فقد قبضوا عليه، سعد بن عبادة، وأخذوا يجررونه في سكك مكة ويضربونه. جاء واحد من أهل مكة وقال له لسعد: ويحك، أليست لك يعني صلة بأحد من أهل مكة هنا؟ يعني ليست لك يد عنده؟ ما في لك في شخص صديق لك فضل عليه نادي فيه حتى يجيرك؟ فتذكر سعد بن معاذ: نعم. قال: نعم، أنا كنت أجير لجبير ابن مطعم والحارث ابن أمية تجارهما، وأمنع تجارهما من أن يسيء إليهم أحد. فأخذ ينادي باسميهما، سمع وجاء، فأخذاه من بين أيدي المشركين وتركوه ونجا بنفسه، وعادوا إلى المدينة المنورة. إذن البيعة الثانية كانت بيعة حرب، بالإضافة إلى البنود التي بايع الأنصار في العام الفائت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا يعني أن الجهاد القتالي بدأت مقدماته في تلك الفترة عند بيعة العقبة الثانية، مقدماته. أما الجهاد فعلا فلم يشرع الجهاد القتالي إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة.

الآن أيها الإخوة، نعود لنستنبط من هذه الحادثة الثانية، بيعة العقبة الثانية، ما ينبغي أن نعرفه من أحكام وعظات. أولا، ما الفارق بين هاتين البيعتين؟ البيعة الأولى كان أبطالها 12 رجلا، البيعة الثانية كان أبطالها 74 رجلا. البيعة الأولى كانت كما قلنا على بيعة النساء، يعني كل البنود التي تتضمن كليات المبادئ الإسلامية موجودة إلا الجهاد. أما بيعة العقبة الثانية فقد حوت بالإضافة إلى ذلك الجهاد. هذان هما الفارق بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وأعيد ما قد ذكرته بالأمس لنتأكد من أمر يغيب عن بال كثير من المسلمين أيها الإخوة. نحن نتساءل، لماذا هذه البيعة؟ هل دخل أولئك الذين أقبلوا إلى رسول الله وتشهدوا شهادة الإسلام وآمنوا بأن محمداً رسول الله، دخلوا في الإسلام أم لا؟ دخلوا. إذن فما حاجة البيعة التي طالبهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تعصوني في معروف، إلى آخره. سواء كان هذا بالنسبة للبيعة الأولى أو البيعة الثانية أو البيعات التي جاءت من بعد، لماذا؟ ما الحاجة؟ الجواب، دخولهم في الإسلام تم بالشهادتين، لكن ما الذي بقي؟ بقي أن يدخلوا تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كإمام للمسلمين، وبالمصطلح الحديث كرئيس دولة. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام له منذ هذه الفترة فما بعد شخصيتان: شخصية النبي المبلغ عن الله عز وجل، وشخصية الإمام، إمام المسلمين. طيب، هؤلاء الذين جاءوا يعلنون عن إسلامهم وإيمانهم بالله ورسوله، دخلوا الإسلام، لكنهم يعيشون تحت سلطان إمام لهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يعلنوا عن خضوعهم له واستجابتهم لحكمه، نعم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك لأنك نبي. ثم قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله لأنك إمام المسلمين ولأنك رئيس الدولة فيهم. ومن هنا كانت المبايعة لا بد منها. أقول هذا لكي نعلم أن الإسلام الذي بعث به رسول الله والذي انطلق انطلاقته الكبرى من المدينة المنورة كان دينا ودولة، ولم يكن دينا فقط، وإلا لما ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن دخلوا الإسلام بهذه البيعة. دليل آخر، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقام من بعده الخلافة، كان أول خليفة عن رسول الله من؟ أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. طيب، هؤلاء جاءوا يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة، معقول؟
لا نبي بعد رسول الله، هو خاتم النبيين. طيب يعني لماذا نسميهم خلفاء عن رسول الله؟ لماذا نسمي أبا بكر خليفة رسول الله؟ لا، هو ليس خليفة عنه في النبوة، سيدنا أبو بكر ليس نبيا، وإنما هو خليفة عنه في الحكم، في رئاسة الدولة، في الإمامة. هذا دليل آخر ناطق بأن إسلام المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انقيادا لدين، وكان خضوعا لسلطة. السلطة هي سلطة رئيس الدولة، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالأمس الدابر، وهنالك من أراد أن يوسوس إلى عقول المسلمين فيقول لا، محمد عليه الصلاة والسلام بعث بدين يتمثل في علاقة الإنسان بربه، ولم يكن له يعني ما يبلغه الناس أكثر من ذلك، ولم تكن له صلة بالمسلمين أكثر من أن يوجههم إلى أن ينقادوا للواجبات التبليغية التي بلغهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدولة لا. هذا الكلام طبعا خطة رسمتها بريطانيا في مصر، وأوعزت بتنفيذ هذه الخطة إلى بعض الباحثين المسلمين العملاء لبريطانيا آنذاك، ولا نريد أن نفتح ملف الكلام التفصيلي في هذا الصدد. وبريطانيا هي أم ورأس الفتنة التي حاولت الكيد للإسلام والمسلمين بوسائل غريبة وعجيبة جدا. نعم، اليوم هنالك من يريد أن يعود فينشر هذه الدسيسة من جديد، ولكن كما قال المثل العربي هي شنشنة أعرفها من أخزم. ليس في المسلمين واع وعى إسلام المسلمين في عهد النبوي ووعى سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يجهل أن رسول الله له شخصيتان اثنتان، شخصية النبي المبلغ عن الله، وشخصية الإمام أي شخصية رئيس الدولة. ولذلك كلام النبي دائما ينقسم إلى قسمين، خطاباته لنا، قسم منه تبليغ عن الله عندما يقول لنا الصلاة واجبة، الصوم واجب، الربا حرام، الزنا حرام إلى آخره، هذا تبليغ. في هنالك أمور يخاطبنا الله بها بوصف كونه رئيس دولة يجتهد فيها، إعلان الحرب، إعلان السلم، سياسة الأسرى، ما يتعلق بأمور كثيرة من هذا القبيل، الغنائم، هذه كلها يتصرف بها رسول الله لا مبلغا عن الله بحرفيتها بحيث لا يمكن أن يتغير ويتبدل، وإنما بوصف كونه رئيس دولة. في غزوة حنين قال من قتل قتيلا فله سلبه. السلب هو عبارة عن المال والأسلحة الخفيفة التي قد ترى في حوزة القتيل المشرك. النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشجع المسلمين قال من قتل قتيلا فله سلبه، كل ما في حوزته يمكن أن يصبح ملكا له. هل قال هذا الكلام جاءه وحي بذلك من عند الله؟ لا، قاله بوصف الكون قائد الأمة رئيس دولة. لذلك خليفة المسلمين أبو بكر له الحق ما يقول الكلام، لأنه الرئيس بعد مصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المعنى ينبغي أن يكون مثبتا في أذهاننا أيها الإخوة. طيب الآن عرفنا أن هذه البيعة الثانية تطل بأصحاب رسول الله على عهد جديد، ومن أبرز مظاهر هذا العهد الجهاد،
الجهاد القتالي. تعالوا نقل كلمة عن الجهاد القتالي، ذلك لأن الجهاد الذي هو ركن ركين من أركان الإسلام ماض إلى يوم القيامة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الركن الذي ترتعد منه فرائص أعداء الله عز وجل إلى يوم القيامة، وهو الركن الذي يحاولون بكل جهد أن يجهضوا وأن يمزقوا وأن يبطلوه إلى آخر ما هنالك. لذلك هنالك يعني تشويه لحقيقة هذا الجهاد ومحاولات كثيرة لمزيد أيضا من التشويه من أجل أن يبعثوا في نفوس المسلمين أنفسهم كراهية الجهاد، أو أن يبعثوا في نفوس المسلمين أنفسهم الخوف من الجهاد، بيسموه إرهاب وبيسموه ما بعرف إيش وإلى آخره. كيف السبيل إلى ذلك؟ تشويه الجهاد. ينبغي أن نصفي الجهاد من مظاهر هذا التشويه، نقولها بكلمة مختصرة. الجهاد في سبيل الله أنواع. سيدوا إلى الله عز وجل بالحوار، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أكبر الأدلة على أن سيد أنواع الجهاد هو الدعوة اللسانية قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا النوع من الجهاد كان موجودا في مكة، طيب لماذا لم يكن الجهاد القتالي موجودا في مكة أيضا؟ ناس من البسطاء يقولون إلى أن المسلمين كانوا ضعاف، لما ذهبوا إلى مكة اشتد عودهم وكثر عددهم. لا، ربنا عز وجل القائل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. رب الإسلام المسلمين على أن القلة والكثرة لا قيمة لها أمام الاتكال على الله والصدق مع الله عز وجل. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لا، ليس هذا هو السبب. لكن لماذا القتال أرجئ إلى الهجرة إلى المدينة المنورة؟ في مكة كان المسلمون أفراداً متنافرين في جنبات ذلك البلد، بلد الحرام، ما كان لهم مجتمع، مجتمع ما كان فيه، قلة متنافرين في مكة المكرمة، لا يملكون أرضاً يعني وطناً يدافعون عنه، وليس لهم مجتمع يعني أمة، وليس لهم نظام سلطوي. الجهاد الدفاع عن ماذا سيكون؟ ما في غير العقيدة. العقيدة كان مطلوب منهم أن يبثوها بالحوار، وأن يبثوها في أذهان الناس وقلوبهم بالجدل باللطف كما وصف الباري سبحانه وتعالى وبين لنا. لذلك ما كان في شيء يدافع عنه المسلمون بالقتال. لما هاجروا إلى المدينة، وسنجد كيف استقر بهم الأمر في المدينة المنورة، وجدت لهم الأرض الدار الإسلام، وجد الوعاء الذي يحوي إسلام المسلمين، أعني بالوعاء الوطن، وجد المجتمع.

المجتمع الإسلامي النظام السلطوي. إذن ينبغي للمسلمين أن يهبوا ليدافعوا عن هذا الوجود، دار الإسلام، الأمة الإسلامية، هذا النظام السلطوي الإسلامي المنبثق من الدولة الإسلامية. هذا هو السبب في أن الله شرع القتال بعد أن استقر المقام بالمسلمين في المدينة المنورة، ولم يشرعه في مكة، لا لأن المسلمين كانوا ضعافا أو غير ضعاف، ما كان في شيء دافع عنه في مكة المكرمة. على ما يدل هذا؟ يدل هذا على أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل لم يشرعه لجر الناس جرا إلى الإسلام، وإنما شرعه الله عز وجل لحماية مكتسبات المسلمين، باختصار لحماية الدولة الإسلامية. والدولة الإسلامية تتألف من أرض، يعني وطن، من أمة، من مجتمع، من نظام، وهذا أصبح موجودا. وكان الأعداء يتربصون شرا بهذه الدولة، فإذا إنما شرع الله عز وجل الجهاد من أجل هذا، لا من أجل جر الناس إلى الإسلام. وسنجد سلسلة الغزوات التي بدأت باستقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ما يدل على هذا الذي نقول. فإذا وجدتم من يقول إن الجهاد إنما نادى به محمد صلى الله عليه وسلم ليدخل الناس بالسيف في الإسلام وليحملهم حملا على أن يعتنقوا عقائد لا يؤمنون بها، فاعلموا أن هؤلاء يكذبون، وأنهم يعلمون أنهم يكذبون، يعلمون ذلك. متى تم هذا؟ متى؟ القرآن مليء بالآيات التي تؤكد وتبين أن رسول الله ليس مكلفا إلا بالبلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله، مو أنت، العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طيب، لاحظوا أيها الإخوة أن الجهاد في نظر أعداء الإسلام ما معناه؟ شوفوا بقى الخطة، ما بنقول الخبيثة، الخطة المكشوفة القذرة التي يعني يظن من خلالها راسموها أن الأمة الإسلامية مجموعة مغفلين، دول أوركسترا واحدة أعداء الله عز وجل الذين يتحدثون عن الإسلام، لكنهم في السر قرروا أن يقسموا أنفسهم قسمين، كل قسم يحكي نقيض ما يقوله الآخر بالاتفاق، ولدينا وثائق بهذا. القسم الأول من الأوركسترا الواحدة يقول إن محمداً نادى بالجهاد لأنه كان حاقداً على المجتمع الإنساني، ولأنه كان يريد أن يدخل الناس عنوة بدينه ببريق السيف وبالتهديد بالقتل، وقد كان يجر الناس جراً، نعم، من خلال دمائهم إلى الدخول في الإسلام. هذا الكلام كتب في كتاب اسمه السيادة العربية لرجل اسمه فان فلوتن يقول فيه هذا الكلام، كريمر يقول هذا الكلام، جولدزير يقول هذا الكلام. طيب، هل هذا هو حقيقة الجهاد؟ بكرة راح نشوف في الغزوات يا ترى هذا الكلام صحيح ولا لا. إجا القسم الثاني، القسم الثاني من الفريق، شو قال؟ هلا لا لا، انتم عم تظلموا المسلمين يا اخي، محمد هيك عمل؟ لا لا لا، محمد كان رجل مسالم، محمد كان رجل موادع، وكان ما بيقاتل حدا بنوب بنوب بنوب ابدا ابدا، وما كان بيجي بيرفع السلاح في وجه احد الا اذا اجى واحد دخل بيته.

ألم قلت له ساعتها بدافع عن حاله وكثيرا ما كان يسامح. لا لا لا المسلمين ما بيعرفوا هالشيء هذا نهائيا. صوروا طبعا لما الفريق الأول اتهم المسلمين بأن

لم يدرك له ساعتها بدافع عن حاله وكثيرا ما كان يسامح. لا لا لا المسلمين ما بيعرفوا هالشيء هذا نهائيا. صوروا طبعا لما الفريق الأول اتهم المسلمين

ذلك؟ هي كل خلال يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني مؤمن عصبي على العين والرأس، قلبه نظيف، قلبه طاهر. مؤمن يغلب عليه الحلم على العين والرأس. مؤمن انفاقه أكثر مما ينبغي، كريم على العين والرأس. مؤمن انفاقه مدروس جداً، دخله محدود وعنده أولاد معه الحق، مقبول. أنا ممكن أن ألقي على مسامعكم مئات الحالات من اختلاف الطباع وأصحابها مؤمنون. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، وكأن الخيانة والكذب تتناقضان مع الإيمان. فالمؤمن لا يكذب والمؤمن لا يخون. وأنت أيها الأخ الكريم تتعامل مع موظف قد يرتكب مئات الأخطاء مقبولة، إلا إذا كذب أو خان ليس لك من مصلحة أن يبقى عندك. إذا خان أو كذب قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين. لذلك قال النبي الكريم دعه فإن الحياء من الإيمان. علامة غير المؤمن أنه لا يستحي، لا بكلمة بذيئة ولا بذكر عورة ولا بطرف فاحشة ولا بتحديق في عورات من حوله ولا بالتعليق القاسي على ما يرى. هي كلها من صفات غير المؤمن. لذلك مرتبة الحياء من أفضل مرتبات المؤمن. عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير ابن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقاراً وإن من الحياء سكينة. الذي يستحي عنده وقار، والذي يستحي تتنزل على قلبه السكينة، الذي يستحي له مهابة، له وقار، والذي يستحي تتنزل على قلبه السكينة مكافأة من الله له، وقار أمام الناس وسكينة في قلبه. يعني أبسط مفهومات الحياء أن المؤمن يستحي أن يعصي الله، إذاً الحياء حمله على الاستقامة. المؤمن يستحي أن يغتاب إنساناً، حمله حياؤه على الاستقامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام دققوا، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. يعني أعلى درجات الإيمان أن تكون موحداً، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم. نهاية العلم أن تكون موحداً، ألا ترى مع الله أحداً، أن ترى الأمور كلها بيد الله، ألا ترى رافعاً إلا الله، ولا خافضاً إلا الله، ولا معطياً إلا الله، ولا مانعاً إلا الله، ولا معزاً إلا الله، ولا مذلاً إلا الله. هذا هو التوحيد. علاقتك مع جهة واحدة، مع خالق السماوات والأرض. لذلك الحديث الجامع المانع لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في أشخاص شريرون، في وحوش مخيفة، في حشرات لدغتها قاتلة، الأخطار لا تعد ولا تحصى، ولكن لا تخف منها كلها، خف من ذنب تقترفه. هذا الذنب يستدعي

أن يسمح الله لهؤلاء الأشرار أن يصلوا إليك. لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. أيها الإخوة الكرام، إذاً الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، شوف، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني في حجر لو أبقيته في مكانه ربما يؤذي إنساناً، في شيء من الفاكهة يدعو إلى التزحلق، نزعتها وضعتها في مكان. إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. 63 أو 73 شعبة، أعلاها التوحيد وأدناها أن تميط الأذى عن الطريق، والحياء من شعب الإيمان. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. البطولة لا أن تؤمن بخالق السماوات والأرض، أن تؤمن بأنه فعال لما يريد، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله. الآن من شمائل النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه، عنده حياء عالي جداً. يعني مرة سألت امرأة: كيف تتطهر من الحيض؟ قال لها: خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم. فسأل السؤال محرج، قالت: كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فاحمر وجهه وسكت. فالسيدة عائشة أخذتها جانباً وشرحت لها، يعني استحيا أن يشرح دقائق دقائق الأمور النسائية. خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم. كيف أتتبع بها أثر الدم؟ قال: يا سبحان الله. وسكت. فالسيدة عائشة تابعت الحديث معها، وأيام تلاقي امرأة تتصل بالهاتف تسأل سؤال يعني غير معقول، أن تخاطب امرأة رجل بهذا السؤال. لذلك أنا أتمنى أن يتعلم النساء أمور الفقه، لتكون المرأة في بعض المواقف وفي بعض الموضوعات أولى من الرجل في الإجابة عن موضوعات النسائية. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياءً من العذراء في خدرها. يعني ورد بالأثر: لا تحمر الوجوه. في شخص بيحرجك، بيضايقك، تحكي كلمة غلط، الرقم غير صحيح. يعني إذا قضية ما لها علاقة بالعقيدة، عطى رقم أو عطى سعر أو عطى درجة حرارة ما له متأكد منها أمام 20-30 إنسان سفهته. فمن حياء المؤمن أنه لا يحرج أحداً. لا تحمر الوجوه، لا تخجله، لا تضعه في زاوية ضيقة. نعم، يعني أنا الموضوع خلافي وغير ثابت، بس أرويه لكم. يعني كان النبي الكريم مع أصحابه، مرة ثانية غير ثابت وخلافي لكن للموعظة، فكان مع أصحابه في طعام، أكلوا لحم جزور، ثم جاء وقت الصلاة، توضأوا جميعاً وصلوا الظهر وأكلوا هذا الطعام، والآن إلى صلاة العصر. يبدو في إنسان انتقض وضوءه مع رائحة، من الذي سيقوم ليتوضأ؟ هذا الإنسان. فقال: كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. يعني ما أحرجه. هذا تفسير، في تفسير آخر. نعم. أيها الإخوة، عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء دقيق، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. أن تحفظ الرأس وما وعى، هل تطلق بصرك في محاسن النساء؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تطلق لأذنك أن تستمع إلى شيء لا يرضي الله؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تنطق بلسانك بكلمات بذيئة فاحشة أو محرجة؟ أنت لا تستحي من الله. أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. هل تشتري بمال حرام طعاماً تأكله؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تعيش حياتك ولا تعبأ بالموت إطلاقاً؟ أنت لا تستحي من الله. ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أيها الإخوة الكرام، الحياء من صفات المؤمنين، وعلامة إيمانك الحياء من الله. ومرة إنسان اغتسل عرياناً أمام الناس، كان عند النبي يعمل بأجر، قال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. إنسان يقوم بثياب فاضحة، بثياب داخلية في البيت، أمام بناته، أمام أولاده، أمام يعني أقاربه، هذا موقف ما في حياء إطلاقاً. فمن علامات المؤمن انضباطه باللباس. نعم. أيها الإخوة الكرام، يعني شوف الآية: أو لامستم النساء. هذه العبارة تعني شيئاً تعلمونه، لكن لا تخدشوا حياء الطفل. أو لامستم النساء، يعني قال: يا بنيتي، إن هذه الثياب شوف تصف حجم عظامك. كلمة عظام لا تثير شهوة، أما أي كلمة أخرى تثير شهوة. إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. أو لامستم النساء. نعم. إذاً القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. شوف، وراء ذلك دخل في هذه الكلمة كل أنواع الانحراف الجنسي. فمن ابتغى وراء ذلك، القرآن الكريم والنبي عليه أتم الصلاة والتسليم يعلمنا الحياء في التعبير. أما أن تصف الأشياء بأسماء الفاضحة باسم لا حياء في الدين، لا، الدين كله حياء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير في الوطن.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب التقوى وفي الحديث الثالث منه. وقد سبق أن التقوى لها تعريف كثيرة يجمعها قولهم: التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. قال الإمام النووي في الحديث الثالث، تفضل.
1: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
0: هذا الحديث معنى كلماته واضح، لكن في لفتات مهمة في هذا الحديث. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني أنتم تسمعون أحاديث كثيرة مثلا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شو الفرق بين قال رسول الله وبين كان يقول؟ تكرار. لما بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يحتمل أنه قالها مرة أو مرتين أو ثلاثة، ممكن. بس لما بقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، معناته يقول مرة مرة مرة مرة، يعني كثير من قولنا، وهذه واحدة. ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك الهدى. ليش هو النبي صلى الله عليه وسلم أليس مهتديا؟ هو نبع الهدى صلى الله عليه وسلم. معنى أسألك الهدى يعني: يا رب ثبتني على الهداية، عشان ما حدا بيناتنا يا أخوان يقول أنا مستحيل حدا يضلني، أنا مستحيل حدا يذهب عقلي، أنا مستحيل إني أنا انحرف. يعني لو بقعد مع المنحرفين بس أنا ما بنحرف، ولو بقعد مع الأشرار بس أنا ما بصير شرير، ولو صاحب البنات بس ما بخربط، ولو بقرب من المال الحرام بس ما بمد إيدي، ولو بقعد على مائدة يدار عليها الخمر بس ما بشرب. طيب يا أخي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أصلح أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت إيمانك أقوى أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى، يا رب ثبتني على الهدى. والتقى، يا رب أنا أسألك أن أفعل المأمورات وأن أترك المنهيات، يا رب عيني أن أفعل ما تأمرني به وأن أترك ما تنهاني عنه. قال ابن عطاء الله السكندري: أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. هلا أنت بدك تطلب من الله، بدك تدعو إنك تقول له: يا رب تهيئ لي الفرع الفلاني بالجامعة، منيح. وإنك تقول له: يا رب تبعث لي عروس بنت حلال، منيح. وإنك تقول له: يا رب بعث لي بيت مساحته 120 متر، منيح. وإنك تقول له: يا رب يصير عندي الجوال مثل اللي الفلاني، منيح. بس أحسن شيء تطلبه من الله الأشياء التي هو طلبها منك. ماذا طلب الله تعالى منا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. فإنك تقول له: يا رب أسألك أن أتقيك. الله قال لك: ادعو إلى سبيل ربك. يا رب أعني على أن أدعو إلى سبيلك. يا رب، الله عز وجل قال: أقم الصلاة. أحسن شيء تقول له: رب اجعلني مقيم الصلاة. شايف؟ أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى.

حان وقت الصلاة أم قام صلى بقميص الشيال؟ ما حكم صلاته؟ جائزة بس لا تجمل. ليس عليك يعني شيء، لأنه أنت بدك الآن تكلم رب العالمين. واحد عفوا قاعد ببيته بالسروال، بجوز دنيا صيف، رن عليه الباب، أم راح فتح باب، يعني عفوا باب صغار بهالمنظر هذا، لا يجمل، لا يليق. واحد إجا على باله يشتري مسكة هيك بالطريق، شاب عمره 22 سنة وصار ينفخ بوالين هو ماشي بهالشارع. هلا حلال لما حرام؟ مو حرام، بس والله ما حلوة. عرفت؟ يعني في أشياء جائزة بس لا تجمل بك. العفة والعفاف ترك ما لا يحل ولا يجمل. واحد أبوه اسمه خالد مثلا، أم هيك بيقول له يعني السلام عليكم خالد. هلا حلال لما حرام؟ إذا واحد قال لأبوه سماه باسمه حلال، بس لا تجمل. ليس من الأدب أن تنادي على أبيك باسمه. قال أي، أنا وأبي مثل رفقات. هلا هو يتواضع لك ويعني يتطامن لك مشان يقربك إليه، بس أنت لا تكسر حواجز الأدب بينك وبينه. العفة والعفاف ترك ما لا يحل ولا يجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كان يقول، يعني كان دعاءه يكثر من هذا الدعاء، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لاحظ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الغنى وقدم عليه الهداية والتقوى والعفة، لأنك إن كنت فقيرا ومن أهل التقى والهدى والعفاف فأنت سعيد في الدنيا والآخرة. وإذا جمع الله تعالى لك مع الهداية والتقوى والعفة الغنى فهو أمر حسن. لكن إذا واحد كان غنيا وما في هداية، أعوذ بالله، بصير هذا المال سبب الفساد والإفساد. إذا كان غنيا وما في تقوى، يستخدم هذا المال في الفجور، أعوذ بالله. وإذا كان غنيا وما في عفة، يمد يده إلى الحرام. لذلك قالوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والتقى والعفاف على الغنى لأنها أكثر أهمية. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، اجتهدوا في التزام أمر الله تعالى لتصيروا من أهل التقوى. والله يا شباب، مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا 70 ممن أعرفهم بأسمائهم، فقط هم شباب نشأوا في طاعة الله ولزموا التقوى ولزموا الهداية ولزموا درب العفة. والله يتنافس الناس الكبراء لأجل أن يصاهروهم. وقلكم شغلة، بيحطونا وسايط إنه بركي بتقلوا له يجي لعنا يخطب من عنا، بس هذا كتير بسيط. يعني أنت ما شاء الله كتير منعم، بس هذا كتير بسيط. قال ما يأكل هم المصاري بنوب، بنوب لا يأكل هم المصاري. وأنا أعرف من حصل وتزوج، ويعني البارحة كان بسيطا على معاش وظيفي، والله كان أنا أذكر معاش 13,000 ليرة سوري البارحة، اليوم صار عنده بيت، ملك بيتا كان بوقتها بيساوي 8 مليون، واليوم البيت حقه 800 مليون نفس البيت. الذي أغناه التقوى، مو الذي أغناه أن يمد عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، بس هو لزم التقوى. أنا أعرف عشرات عشرات. التقوى ترفعك، ترفعك في الدنيا وترفعك في الآخرة. هلا طبعا في بالمقابل، بس يا أستاذ في ناس والله من أهل التقوى والعفاف ما إجا حدا لعندهم جوزهم بنتهم. مو شرط، هو 100% سيكرمه الله عز وجل، بس الله هو الذي يختار كيف ومتى وأين ما يناسب كل عبد بعبده. بس أنتم يا شباب إلزموا التقوى، والله تسعدوا، والله إلزموا التقوى. والله أعرف من سلم معمله. يا رجل تعرف شو معنات رجل عنده معمل صناعي، عنده معمل، هذا بيكون تعبان فيه 30 سنة، وأحيانا أبوه قبله 30 60 سنة عمل، والله سلمه لشاب عفوا يعني السي في تبعه لا فيه الدورات التدريبية العالمية ولا اللغات الأجنبية ولا الشهادات العالية، بس يا رجل في أمانة.

0: في تحمل مسؤولية وفي جدية في تقوى. سلمه المعمل، خلص أنت اعمل ما شئت، أمضي ما شئت، افعل ما شئت، اترك ما شئت. التقوى، التقوى. لذلك نصيحة يا أيها الإخوة، تدربوا، والله أنا لكم ناصح أمين، لأن الله أمرنا ونصحنا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا ونصحنا، وحاشاهما أن يخلفا بما وعدا، أو أن لا يصيبا بما قالا، جل جلال الله وصلى الله على سيدنا محمد. لذلك دربوا أنفسكم على امتثال أوامر الله بأصغر الأمور وأدق الأمور. والحمد لله، الحمد لله فيكم شباب هذا حالهم، فيكم أخوات هذا حالهن، يعني هو حريص. مرارا ما جاءني منكم الحمد لله ومن غيركم شباب معروض عليهم فرص عمل، لكن الحقيقة فيها حرمة، لما يسأل ويعرف بأنها حرام يترك، علما بأنه يحتاج إلى المال وهذه الفرصة تعطيه هذا المال، بس لأنها حرام يتركه. الحمد لله، الحمد لله. ومنكم من يعمل في أماكن ويعني بقلب هذا العمل في فرصة ليأخذ مالا إضافيا، وهو أحوج ما يكون لهذا المال، وهو لا يأخذه، يعطيه لصاحب العمل، لأنه هذا ليس لي ولو كنت محتاجا إليه. بس الله عز وجل يسمع ويرى ويسجل أنت ماذا تفعل، وأنت تفعل هذا الفعل من أجله سيكافئك بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. الحديث الرابع
1: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم.
0: ما شاء الله، حلفت يمينا، والله العظيم ما عاد أذهب إلى بيت أخي، صار بينك وبينه خصومة، حلفت، والله العظيم ما عاد أدخل إلى بيته. بس عندما هيك هدأت جاء من يقول لك: إن الله يحب صلة الرحم، من سره أن يزاد له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، لا تقطع ما أمر الله به أن يوصل. فأنت تذكرت والله صلة الرحم أتقى لله وأكثر امتثالا لأمر الله مما أنت قررت أن تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا أخطأت شي مرة فهناك أمر إلهي تركته، أو نهي إلهي اقتحمته، وبعد هذا تبينت بأنك على خطأ، وكنت قد حلفت يمينا بالله العظيم أنك تفعل أو لا تفعل. قال: ثم رأى أتقى منها فليأتي التقوى. في حديث آخر: وليكفر عن يمينه. ارجع، أنت حلفت أن لا تذهب إلى بيت أخيك، لا، هذا يخالف أمر الله تعالى، اذهب إلى بيت أخيك. وماذا عن يميني؟ لأنني أنا حلفت، خير، عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أنا لا أملك هذا المال، عليك أن تصوم 3 أيام. لكن المهم أن تبقى مع التقوى، حتى إذا انحرفت يوما ما عن التقوى ارجع، ولو كنت حالفا على أن تبقى منحرفا عن هذا الدرب. أقسم بالله العظيم ما عاد أفتح المصحف، كرهني هذا القارئ الفلاني بالقرآن الكريم، أنت حلفت على شيء يخالف التقوى يا رجل، كفر عن يمينك وعد إلى قراءة القرآن الكريم. على أن هناك خلافا فقهيا بين العلماء على من حلف أن يعصي الله، من نذر أن يعصي الله ماذا يفعل؟ من نذر أن يعصي الله لا يعصيه أكيد. يعني واحد إذا قال مثلا بعيد من هون بعيد من هون، إذا نجح ابنه بده يشرب كاسة خمر، هيك حلوان نجاح ابنه. عندنا هو نفسه قالنا رولو سورة الفتح عشان الله ينجحه لابنه، بس لما نجح ابنه أعوذ بالله راح بده يشرب الخمور. ماذا يفعل من نذر أن يعصي الله أو حلف أن يعصي الله لا يعصيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لا نذر في معصية. العلماء قالوا: طيب هل تجب عليه كفارة؟ من حلف أنه يعصي الله عز وجل لا يعصي، طيب هل تجب عليه كفارة؟ العلماء في اتجاهان فقهيان، في اتجاه يقول نعم عليه كفارة لأنه حلف، في اتجاه لا كفارة له لأنه بالأصل هذا أمر لا قيمة له الذي حلفه سابقا، نسأل الله السلام. لكن على كل الحديث يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. أما الحديث الخامس والأخير الذي ساقه الإمام النووي في باب التقوى، تفضل.
1: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
0: راوي الحديث من الصحابة اسمه صدي بن عجلان. صدي هذا من الأسماء المفردة، يعني في كل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد رجل اسمه صدي إلا هذا الصحابي. في صحابي آخر اسمه سفينة أو لقبه سفينة، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان هذا سفينة، ما يوجد أحد لقبه سفينة إلا هذا. جمع المحدثون الأسماء المفردة والكنى المفردة والألقاب المفردة، فمنها صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. شو يعني في حجة الوداع؟ يعني في آخر الإسلام، وآخر الإسلام يعني هذا الذي استقر عليه الدين، يعني لا نسخ ولا رفع.

فمنها صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. شو يعني في حجة الوداع؟ يعني في آخر الإسلام، وآخر الإسلام يعني هذا الذي استقر عليه الدين، يعني لا نسخ ولا رفع.

0: الأمة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمة الداعية الناصحة، وهم قلائل كانوا.
1: طيب سنأتي إلى التفصيلات، إحنا ما زلنا
0: الأمة الثالثة هي الأمة الساكتة الحقيقة. طيب. فماذا حصل بعد ذلك؟ لما ربنا أوقع بهم العذاب أنجى الواعظين المؤمنين الناهين وأهلك المعتدين قردة خاسئين وسكت عن الساكتين احتقارا لهم في هذا الاعتبار.
1: جميل، إحنا يعني سكتنا عن تفصيلات، كل ما طرحت سنرجع له بالتفصيل الآن. أنا لا أعتبر هذه إجابات، وإنما عشنا مع المشاهدين جو الآية في سياق
0: القصة. هذا خلاصة القصة.
1: تمام، الآن القصة. نبدأ بالكلمة الأولى. نعم. واسألهم، هذا السؤال سؤال توبيخ وتقريع، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف أصلا هذه المعلومة، وهم يعني كما جاء في القرآن الكريم ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعرف هذه المعلومات عنهم. نعم. يعني هذا السؤال من المخاطب به؟
0: نقف أمامه لحظة لما ربنا قال اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسألهم، أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والمفعول به اليهود. يقول الله للنبي عليه السلام يا محمد اسأل اليهود عن تلك القرية التي كانت حاضرة البحر.
1: ليش اخترت
0: اسألهم هنا؟ اسألهم هنا أستاذ الكريم فيها الحقيقة دلالات كثيرة وعجيبة. خلاصتها بكلمتين أن هذه الكلمة اسألهم تدل على مصدر القرآن.

0: اليهود عن تلك القرية التي كانت حاضرة البحر.
1: اسألهم
0: هنا, اسألهم هنا أستاذ الكريم فيها الحقيقة دلالات كثيرة وعجيبة. خلاصتها بكلمتين أن هذه الكلمة اسألهم تدل على مصدر القرآن

من جديد نرحب بكم مشاهدينا ونذهب معا لنشاهد هذا التقرير ونذهب إلى مدينة العقبة لنرى ربطها الحضاري والتاريخي برا وبحرا وعلاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم لنشاهد معا.

وصل فريق البرنامج إلى هناك مع الغروب. هذه هي أم رشراش أو مدينة إيلات المحتلة. إيلات أو أم رشراش على ساحل خليج العقبة تقع في أقصى جنوب فلسطين، وهي امتداد لمدينة العقبة الأردنية من الشرق ولبلدة طابة المصرية من الغرب. وكي يصبح للي

مرشراش أو مدينة إيلات المحتلة. إيلات أو أم الرشراش على ساحل خليج العقبة تقع في أقصى جنوب فلسطين، وهي امتداد لمدينة العقبة الأردنية من الشرق ولبلدة طابة المصرية من الغرب. وكي يصبح لليهود

0: مرشراش أو مدينة إيلات المحتلة. إيلات أو أم الرشراش على ساحل خليج العقبة تقع في أقصى جنوب فلسطين، وهي امتداد لمدينة العقبة الأردنية من الشرق ولبلدة طابة المصرية من الغرب. وكي يصبح لليهود،
1: وهي اليوم معروفة بأورفا في جنوب تركيا، وهي اليوم بلدة صغيرة لكنها كانت كرسيا عظيما من كراسي النصرانية، وأقاموا مملكة في بيت المقدس. استمرت 91 سنة حتى أخرجهم صلاح الدين خليفة نور الدين رحمة الله تعالى عليهم. من سنة 92 و400 إلى من أواخر 91 و400 إلى سنة 83 و500 يوم فتح بيت المقدس في 27 من رجب سنة 83 و500 الله برده إلينا. إذن هذه المرحلة الصعبة، هذا يمثل عصر نور الدين. ورسائل لن يسأل، ما كان هناك أحد يقاتل هؤلاء، ما كان أحد يحمي بيضة الإسلام، ما كان أحد يقف في وجوههم، معاذ الله. هنالك رجال لا يخلو زمان من رجال عظماء، فهنالك الأمراء الأرتقيون

ما كان هناك أحد يقاتل هؤلاء، ما كان أحد يحمي بيضة الإسلام، ما كان أحد يقف في وجوههم، معاذ الله. هنالك رجال لا يخلو زمان من رجال عظماء. فهنالك الأمراء الأرتقيون

0: ما كان هناك أحد يقاتل هؤلاء، ما كان أحد يحمي بيضة الإسلام، ما كان أحد يقف في وجوههم، معاذ الله. هنالك رجال لا يخلو زمان من رجال عظماء، فهنالك الأمراء الأرتقيون.
1: أو محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو السرايا 99.3 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا، وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة؟ ختم بسورة الإخلاص. فسأله عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وسلم: إن لك الجنة. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كان له عدل ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بالله.

لا أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور الثلاث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين. من تأمل وجد أنها ابتدأت هذه السورة الثلاث بقل، أمر من الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هنا يستوجب منك التوقف والتدبر أن القرآن حين يخاطب الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين. ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السورة الثلاث.

قوم مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السورة الثلاثة.